0: فتى ولا تقتلوا شيخا ولا أبتا حيرا. إذا كان للأخلاق في الحرب سيد فأنت للأخلاق سيدها ترى. عجيب عجيب هو الحب الذي جئتنا به، والله عجيب هو الحب الذي جئتنا به، وأعجب ما فيه سماحته حسرا. فأي نبي في الديانات كلها مقابل حرف واحد أطلق الأسرى.
1: بنى دولة فوق الحصير مهيبة، فلم يعتمر تاجا ولم يتخذ قصرا. هما

0: مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، نستمع وإياكم إلى تلاوة مباركة للحزب 55 من الآية الأولى من سورة المجادلة إلى الآية 14 من سورة الصف، برواية قالون عن نافع المدني للقارئ أحمد بن عياد.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما، إن الله سميع بصير.

تعملون به والله بما تعملون خبير. فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا، فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا، ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله، وتلك حدود

إهم لولا يعذبنا الله بما نقول حسبهم جهنم يصلونها فبئس المصير يا أيها الذين آمنوا إذا تناجيتم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وتناجوا بالبر والتقوى واتقوا الله الذي إليه تحشرون

وعلى الله فليتوكل المؤمنون. يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجلس فافسحوا يفسح الله لكم

تعملون خبير. يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة ذلك خير لكم وأطهر فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم.

أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح لله ما في السماوات وما في الأرض.

إنك رؤوف رحيم. ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنا

والله يشهد إنهم لكاذبون. لئن أخرجوا لا يخرجون معهم ولئن قوتلوا لا ينصرونهم

ما قدمت لغد، واتقوا الله، إن الله خبير بما تعملون.

الجبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة

الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم.

وودوا لو تكفرون. لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم يوم القيامة يفصل بينكم والله بما تعملون بصير. قد كانت لكم إسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا

حكيم. لقد كان لكم فيهم إسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد. عسى

وأمسكوا بعصم الكوافر واسألوا ما أنفقتم وليسألوا ما أنفقوا ذلكم حكم الله يحكم بين

يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم قد يئسوا من الآخرة كما يئس الكفار من أصحاب القبور. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون. كبر

0: طوس.
1: وإذ قال موسى لقومه يا قوم لم تؤذونني وقد تعلمون أني رسول الله إليكم فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين. وإذ قال عيسى بن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم

هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون.

يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم وأخرى تحبونها نصر

0: فأصبحوا ظاهرين. صدق الله العظيم.
1: مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، استمعنا وإياكم إلى تلاوة مباركة من المصحف المرتل للقارئ أحمد بن عياد.
2: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، من القلب.

0: من بشائر عيد الأضحى المبارك، من بشائر عيد الأضحى المبارك مع الشيخ الحبيب بن حامد. الحبيب بن حامد،
1: بسم الله، الحمد لله، والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أهلا وسهلا بكل مستمعينا ومستمعاتنا الأكارم، إن شاء الله كل عام وإحنا الكلنا بخير وعلى خير بجاه رسول الله صلى الله عليه وسلم. عيد الأضحى المبارك، الحمد لله لربي سبحانه وتعالى أكرمنا ووصلنا إلى هذا اليوم. كل عام يملأ الأجواء بالفرح والتكبير، ويجمع الأسر، يجمع الناس على المحبة والتواصل، يوقظ النفوس، وفي النفوس معاني، معاني عظيمة من الإيمان، البذل، التضحية. تنرجعوا له، هو اسمه يوم الإضحى، من الضحى ومن التضحية كذلك. إنه العيد اللي يحمل روحانية خالدة مستمدة من قصة سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام وسيدنا إسماعيل عليه الصلاة والسلام، وفي الوقت نفسه يحمل طابع اجتماعي واحتفالي، بهجة مميز لا بد يترك أثر كبير في النفوس، خاصة النفوس الأطفال والشباب والكبار والصغار في الواقع. يعني هالنفحة الإيمانية اللي تعاود تحيي النفوس إلى الإحسان، هو الحقيقة ما هوش مناسبة عابرة، لكن هو التتويج لأيام عظيمة، الأيام العشر الأوائل من ذي الحجة، وهذا اليوم العاشر انتاحة اللي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم وقال لنا: وأنه ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر. وقال في حديث آخر: أفضل الأيام، أفضل أيام الدنيا أيام العشر، اللي هي من واحد حتى العشرة من ذي الحجة. والبارح كانت اليوم العظيم، يوم عرفة، إن شاء الله سبحانه وتعالى يكون تقبل منا ومنكم صالح الدعاء والرحمات ومغفرة الذنوب. هذا اليوم العشر، هذا اليوم الأخير من هذه الأيام العشر اللي هي أفضل أيام الدنيا. الحمد لله. إذن العيد يتميز بأمور كثيرة، وفي يومه قال فيه صلى الله عليه وسلم: كذلك أفضل الأيام عند الله يوم النحر ويوم القر. إذن احنا اليوم في أفضل أيام عند الله. اليوم العظيم عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف يوم النحر بين الجمرات في الحجة التي حج، وقال: أي يوم هذا؟ قالوا: يوم النحر. قال: هذا يوم الحج الأكبر. شوف حتى اللفظ نتاع الأكبر، يعني حاجة كبيرة. من مظاهره كثرة ذكر الله، ذكر الله بالتكبير يعني والتحميد، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، كثيرة يعني صيغ التكبير. المهم وأنه يعني ذكر الله بالتكبير والتحميد، ولله الحمد الله أكبر. هذا ذكر الله ما نساوش، ما نخليوش إلا ذكر لسان الشارع صلى الله عليه وسلم. الله سبحانه وتعالى يعني حطلنا السنن العظيمة هذه، لكن ما هيش باش تبقى إلا في اللسان، وإنما ذكر الله في اللسان وفي القلب ثم عاملا بالأركان. لما نذكر الله نذكر كل ما أوصى به المولى عز وجل في كتابه العزيز، وما وصى به النبي صلى الله عليه وسلم في سنته، خاصة من التحابب والإحسان بيننا والتضحية فيما بيننا وصلة الأرحام وغيرها. إذن الله قال: ليشهدوا منافع لهم ويذكر اسم الله في أيام المعلومات. هذه ما هيش خاصة إلا بالحاج، نعم الحاج إن شاء الله يرجعون سالمين وغانمين ويفرحوا بهم الناس ويربحوا الناس بدعائهم وبهالرجوع هذي، ولكن كذلك كل الناس اللي هي قلبها معلق بهذا الحج وبهذه الشرائع، ليشهدوا منافع لهم ويذكر اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. وقال تعالى في سياق ذكر الهدايا: كذلك كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم. هذا يوم العيد يخرجوا الناس كل ماذا بهم، يخرجوا معناها باش يتلقاوا في الطرقات، يتحابوا، يتسامحوا إلى آخره. ثم ما ينساوش أن التقرب بالأضحية هي شعيرة عظيمة تعلمنا البذل والطاعة. قال صلى الله عليه وسلم: ما عمل ابن آدم يوم النحر أحب إلى الله من إهراق الدم، وإنه ليؤتى يوم القيامة بقرونها وأشعارها وأضلافها، إلى آخر الحديث. يعني هاليوم هذا فيه تقرب كبير بالأضحية إلى الله. قالوا: يا رسول الله، ما هذه الأضاحي؟ قال: سنة أبيكم إبراهيم عليه الصلاة والسلام، لكم فيها، يعني بكل شارة حسنة إلى آخر الحديث. ثم الصلاة والتضرع، صلاة العيد مظاهر الطاعة، ذكرنا بأن العيد ليس خالي من العبادة، فصلي لربك وانحر. وصلة الرحم كذلك عبادة اجتماعية تربط القلب بالأهل والرحم، لعلها تكون من أهم مراكز ومقاصد هذه الأعياد. فمعناها الإنسان يجعل من العيد موسم لتجديد الصلة بالله، ومناسبة للغسل الروحي من أدران الحياة اليومية، وما يجعلش العيد فقط يعني موسم واحد، وإنما يجعله يعني دائما متجدد. ولذا هو التجديد في الإحسان، ثم نمضي به في كافة العام ويعاود يرجع لنا سبحان الله العيد الذي هو يعود، يعاود يرجع لنا بشي عاود يذكرنا. اللباس الجميل ممتاز في العيد، المهم هي النظافة، كما قال تعالى يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. ولذا الإنسان لابد يجتهد فيما في أحسن ما في أجمل ما عنده، هذا بطبيعة الحال بعد يعني ذبح وبعد كذا كذا، ثم التوسعة على الأهل طعام ونزهة ولعب وزيارة الأحباب. إدخال السرور هذه مسألة مهمة ياسر سبحان الله، خاصة بالفقراء والمحتاجين، ولكن في يومنا هذا التنفيس على الإنسان بصفة عامة مع الضغط اللي ولا يتحمله هذا البشر، كذلك هو من إدخال السرور. ومن نفس عن مسلم كربة نفس الله عليه كربة من كرب يوم القيامة وما أدراك. إذن إدخال السرور يعني روى ابن أبي الدنيا في كتابه قضاء الحوائج قال قال صلى الله عليه وسلم ما أدخل رجل على مؤمن، كي يقولوا رجل ديما رجل أو امرأة الإنسان، على مؤمن سرورا إلا خلق الله عز وجل من ذلك السرور ملكا يعبد الله عز وجل ويوحده، فإذا صار العبد في قبره أتاه ذلك السرور فيقول أما تعرفني، فيقول له من أنت، فيقول أنا السرور الذي أدخلتني على فلان، أنا اليوم أونس وحشتك وألقنك حجتك وأثبتك بالقول الثابت وأشهدك مشاهدك يوم القيامة وأشفع لك إلى ربك وأريك منزلك من الجنة. شوف هالشعور اللي وصانا عليه النبي صلى الله عليه وسلم باش ندخلوه على المؤمن، كيف يتقلب ويولي في هالصيفة هذه ويعطى يعني من الحياة ومن الحركة ومن التشفع ومن القبول عند الله سبحانه وتعالى، فيأتي فيؤنس وحشة من كان في قبره. صدق لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلنا التزاور صلة الرحم، إدخال السرور، تعزيز الروابط الاجتماعية. المسلم المتمسك بإسلامه وسنة سنة نبيه صلى الله عليه وسلم لا يقطع أرحامه طائلة وطيلة العام، فلا يصلهم إلا في الأعياد فقط، بل صلة الرحم عنده يعني مستمرة بين الفينة والأولى. يتفقد الإنسان أحبابه، يتفقد أصحابه، يتفقد عائلته، يتفقد الكبير، يتفقد المريض، أراه ليك أنت. شوف عيادة المريض إيش قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم، حديث قدسي، معناها المولى عز وجل يقول عبدي مرضت فلم تعدني، ما زرتنيش، فيقول العبد يا ربي كيف أعودك وأنت رب العالمين وكيف تمرن رب العالمين، قال ألم تعلم بأن عبدي فلانا مريضا فلو عدته لوجدتني عنده. يحب يقول اللي ماشي يزور مريض خاصة في هالأوقات هذه، خاصة في الأعياد هذه، فكأنه يمشي فيه خريف الجنة، علمين جنة وعلي صار جنة، فإذا جلس عند المريض غشيته الرحمة، غطاها ربي الكل بالرحمة. ففي الحقيقة من زار زار المريض ظاهرا وكأنه زار المولى عز وجل. فلا أعلمت أن عبدي فلانا مريض فلو عدته لا وجدتني عنده، لأنه في الأول قالوا مرضت ولم تعدني، فكأنه الإنسان لما زار خوه الإنسان ولا عيلته ولا مهما كان، راه كأنه يعني زار المولى عز وجل في هالزيارة هذه، وأن المولى يغشاه بالرحمة ويخشاه بتجاوز السيئات ويخشاه ويلف بكل الألطاف. إذن هل الشيء اللي نقرأ فيه قرآنا وحديثا وعاملا بما أوصى به ساداتنا العلماء الميامين جزاهم الله عنا كل خير في كل وقت وحين، إنما مصلحته ويعني ثوابه وخيره وفضله راجع على شكون؟ راجع علينا وعلى آبائنا وعلى أولادنا وعلى كل من يعني كان معنا. فالإنسان ماذا به؟ وما تقدم لأنفسكم من خير، قرآن، أي ما تقدم لأنفسكم لا لربكم، الله غني سبحانه وتعالى، ولكن أمرنا بشيء إذا فعلناه واعتمرنا وتأملنا فإنه تعود علينا أكشي ذاك بالخير والبركة. وما تقدم لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا. واستغفر الله إن شاء الله رب اجعلنا من المستغفرين الدائمين، واجعلنا من الواصلين الأرحام الدائمين كذلك، اللي يعودون المريض وينفسون على المكروب ويدخلون السرور على كل من قارب وبعد. تكون علينا الصفة العظيمة، صفة العيد، صفة الابتسامة، صفة المحبة، صفة يعني تنقيص الضغط هذا الدائم علينا، صفة يعني شيء من الصمت والتأمل، صفة يعني فيض من فيوضات المحبة ولو بدون كلام، شيء من الكلام ولكن أكثره في الهيئة الاجتماعية اللي نتواصلوا فيها. ماذا بينا في الأعياد هذه وتنرجع نقرأ بعض الأحاديث إن شاء الله زيد تورينا الفضل والعظمة تاع الأعياد هذه. ماذا بينا في الأيام خاصة هذه، ما نجعلوش الأعياد هذه تبدأ بالنوم ولا بالهاتف، ماذا بينا نجتهدوا لصلاة الفجر ونصليه يعني جماعة، نكبر ونذكر ونمشي إلى يعني المساجد ونذبح ونأكل وتنرجع إن شاء الله ربي يعيننا وعينكم على طاعته بجاه النبي الكريم.

فضائل وثواب هاليوم العظيم هذا يوم العيد. إن شاء الله ربي يحيينا إليه وإياكم يعني أعوام وأعوام طويلة مديدة إن شاء الله كلها بالخير والبركات. لو نشوف بعض الأحاديث النبوية الشريفة واللي هي متصلة بالعيد ونشوف وش فيها قال صلى الله عليه وسلم تزيدنا علم وتزيدنا شيء من التفقه وتزيدنا شيء من الفهم. مثلا قال صلى الله عليه وسلم إذا سميتم فكبروا يعني على الذبيحة. لما الإنسان بشي يذبح بسم الله والله أكبر يسمي مرة ولا ثلاثة مرات ولا يقول بسم الله الرحمن الرحيم لأن عدم المناسبة لا تليق إلا بسم الله والله أكبر وهي سنة عند الجمهور العلماء وليست واجبة كما استشهد به البعض من الآية ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه فإنه رجس. هذه قالوا خاص بما ذبح للأصنام. الحمد لله ما عاد فينا من يذبح للأصنام إنما نذبح لله. وأما ما ذبح لله فإنه كما قال صلى الله عليه وسلم ذبيحة المسلم حلال. ذكر اسم الله أو لم يذكر إنسان ينسى يذبح سبحان الله ولكن نيته أنه يذبح في الأضحية لله بطبيعة الحال ولذا قال صلى الله عليه وسلم ذبيحة المسلم حلال. ذكر اسم الله أو لم يذكر إنه إن ذكر لم يذكر إلا اسم الله. الإنسان هو بيد المؤمن هو بيد اسم يعني من أسماء الله اللي خلقها الله سبحانه وتعالى وجعلها مشت على الأكوان. النية نتاعه الله يعرفها وأنه ذبح لله فقالوا هي سنة اللي نساها لا شيء عليه. ولذا قال صلى الله عليه وسلم شيئان لا أذكر فيهما الذبيحة والعطاس هما مخلصان لله. يحب يكون جيمش يقول إنسان يقول بسم الله والصلاة على رسول الله لا قال قول بسم الله والله أكبر بسم الله والله أكبر. وقال صلى الله عليه وسلم إذا ضحى أحدكم فليأكل من أضحيته. مهم هذا يعني ندبا يعني لقوله تعالى فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. فوجب يعني التصدق بشيء منها للفقراء والمساكين ماشي الإنسان يذبحها ويبدأ عنده يعني من الأغنياء. الأغنياء راهو لبس عليهم الحمد لله إنما يتصدق ويهدي للناس المحتاجين الفقراء والمساكين. والأفضل التصدق يعني ثم الهدية وهو ما يبقى. يعني ذكر النبي مع بعض أزواجه زوجته صلى الله عليه وسلم قال تذهب يعني باقي ثلث تقريبا مما هو معناه قال باقي الثلثان بيقول اللي تصدقنا به أودينا هذا هو اللي بقالنا. فكلوا قال صلى الله عليه وسلم كلوا وادخروا وتصدقوا. كلوا وادخروا كان الإنسان يعمل القديد وكذا وتصدقوا. ويعني يطعم الإنسان في الحديث الآخر يطعم أهل بيته الثلث ويطعم فقراء جيرانه الثلث ويتصدق على السؤال بثلث. يحب يقول من طلبه. قال ابن عمر رضي الله عنهما الضحايا والهدايا ثلث لك وثلث لأهلك وثلث للمساكين. به الإنسان يعني يتصدق ويهدي وشوف يعني دور في حواله الناس اللي دانين به من عائلته من جيرانه من الناس اللي عرفهم يحتاجوا لابد يعطيهم إما هدية وإما صدقة. قال العلماء ويكره أكلها كلها وإن جاز جايز ولكن يعني هذا يخالف الأفضل. فينظر الإنسان شوف العظمة نتاع العيد هذه. قال صلى الله عليه وسلم من ذبح لضيفه ذبيحة كانت فداءه من النار. من ذبح لضيفه ذبيحة كان فداءه من النار. هذه في سائر الأيام خاطئة فما بالك في العيد أنه الإنسان يذبح وينوي فيها كل يعني من هو معه ويهدي ويتصدق ويطعم روحه ويطعم أهله ويدخر كلها خير وكلها فضل. ولذا اليوم هذا العظيم أراه الله جعله عيدا لهذه الأمة. قال صلى الله عليه وسلم أمرت بيوم الإضحى عيدا. جعل الله اليوم هذا اختاروا لنا عيد جعله الله لهذه الأمة. بقية الحديث أمرت بيوم الأضحى عيدا جعله الله لهذه الأمة. وكتب الله الإحسان على كل شيء كل شيء في الإحسان حتى القتل.
طلش حتى ناموسة قال العارفون معناها بعوضة ما تقتلهاش ماتة ولا تقتلها بقوة ولا تقتلها تعذبها ولا كما

بعض الجهلة حشاكم، ولكن هذا يكون في الأزمنة ربما هذه ولا اللي قبلها، معناها ساعات شيء يحط معناها قطات صغار، معناها ما لقاش كيفاش باش يتخلص منهم يحطهم في سطل نتاع ماء حتى يموتوا. كيف يكون هذا الإنسان وماذا ينتظر من الله؟ يرد باله الإنسان مليح مليح من هالأمور هذه، حتى شيء مصيب المخلوقات كلها انت عربي. ولذا قال الصلاة: فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة. أعملوا الإحسان في الذبح، ماشي تذبح بقوة وشدك الكبش مسكين معناه ويشوف ويفهم بعينيه وتهزه بقوة على الأرض كأنه لا. إذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة وليحد أحدكم شفرته، السكين اللي بشي يذبح بها يمضيها مليح مليح حتى يعرف إذا يعني أمرها على رقبة ما يذبح هل الماعز ولا هالكبش هذا أو البقرة كذا تمر بسرعة فيرحمها الراحمون يرحمهم الرحمن. ولذا قال صلى الله عليه وسلم: إذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. سيسها يريحها كي يحطها بسياسة ويريحها يخليها حتى لين تموت في عقلها، ماشي مازالت هي مازال معناها الكبش مازال يتحرك والإنسان تلقاه لطيف معناها مشال رجله بدأ يحط في العصا كأنه معناها يخمر الإنسان، يخمر الإنسان على فعل الخير، يخمرش الإنسان ويجي يولي ما له. حتى النبي صلى الله عليه وسلم نهى باش يفرس الذبيحة، معناها نهى وأنه يقطع رأسها قبل أن يتم يحبق الخروج روحها ونفسها. فأحسن القتل وإذا ذبحتم فأحسن الذبحة وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. حتى قال صلى الله عليه وسلم: من رحم ولو ذبيحة عصفور رحمه الله يوم القيامة. شوف هالكلام هذا ربي يعاون عليه إن شاء الله. كذلك تعرفوا إخواني وأخواتي أن الصيام يوم الفطر يوم الأضحى يعني من المحرمات، أنهاكم عن صيام يومين الفطر والأضحى. وهالأضحى اللي هي فريضة على النبي صلى الله عليه وسلم وعلينا سنة، قال صلى الله عليه وسلم: الأضحى علي فريضة وعليكم سنة. هي سميت أضحية لوقت الضحى قالوا، وهو ارتفاع النهار، ولكن فيها كذلك من ضحى يضحي بأفضل ما عنده. فالعيد هو عيد أن نضحي بشيء من وقتنا وجهدنا ومالنا لفائدة الآخر، من أجل الآخر، إعانة وصلة رحم ورحمة وغيره. ففداء الإنسانية كامل كان في شخص سيدنا إسماعيل عليه الصلاة والسلام، وهو عليه الصلاة والسلام فداه الله تعالى بذبح عظيم. فالذبح العظيم في اليوم العظيم نحمد الله عليه. النبي كذلك ضحى عن أمته لمن لم يستطع يعني الأضحية، فنحمد الله ونشكره على الأمر هذا، وأنه معناه زين لنا كل شيء وسهل لنا كل شيء، ما نصعبوش على روحنا، نجتهد ونقوي نيتنا في هذا الأمر. يعني هذه اليوم الحمد لله من أفضل أيام الدنيا كما قلنا، هذا اليوم العظيم هدايا. وكان صلى الله عليه وسلم يعني لا يصلي قبل العيد شيئا من النوافل، فإذا رجع إلى منزله صلى الله عليه وسلم ركعتين. هذا لما يصلي الناس إذا كان صلىوا في المصلى بطحة كبيرة مجعولة لصلاة يوم العيد إذا كان وجدت، وأما إذا الناس تصلي في الجامع فله الإنسان أن يصلي تحية المسجد إذا حلت النافلة. وكان صلى الله عليه وسلم يذبح أضحيته بيده وهو أفضل لمن استطاع، وربما وكل عنه غيره، فلما يوكل إنسان غيره بش يذبح له ماذا به يوكل إنسان اللي هو يعرف يذبح ويكون على طهارة يعني متوضي أفضل وأفضل، ويكون يعني في شيء اللي هو يشرف تلك الأضحية العظيمة ولا يبيع الإنسان من أضحيته. هو الإنسان يعني أهدى لله تعالى، ما يجيش يهدي ثم يرجع في عطيته ويبيع الجلد ولا يبيع الرأس والكرعين ولا يبيع منها الكتف ولا لا، حرام حرام. يعني قال صلى الله عليه وسلم: اللي يرجع في عطيته أو في هديته حشاكم أكرمكم الله كالكلب يقي
ثم يرجع في قيئه فيأكله، فلا يعطي الإنسان حتى الجزار منها لا جلد ولا يبيع، وإلا فسد له ثوابه. فقد قال صلى الله عليه وسلم: من باع جلد أضحيته فلا أضحية له. يحب يقول فسد عليه هاك الخير اللي كان بش يجيه. ومن ضحى طيبة بها نفسه محتسبا لأضحيته كانت له حجابا من النار، كانت له حائلا من النار. إذا حي الإنسان فرحان طيب بداش يفكر في الفلوس اللي صرفهم، ولا يبدأ نهار العيد على أعصابه لا يوم عيد هو يوم عيد. ولذا الإنسان يكون ضحى طيبة بها نفسه محتسبا لأضحيته. نقطة واحدة أخرى مهمة ربما، أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن ذبائح الجن. شنو ذبائح الجن؟ ذبائح الجن قال لا تذبحوا خوفا من الجن، بل اذبحوا لله فقط. ولذا الزمخشري قال: كانوا إذا اشتروا دارا أو بنوها أو استخرجوا عين ماء يحب يقول ذبحوا ذبيحة خوفا أن تصيبهم الجن، فأضيفت الذبائح إليهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التوكل عن غير الله، ونهى عن ذبائح الجن، إنسان يذبح لله، ونهى عن صوم 6 أيام من السنة، منها 3 أيام التشريق. أيام التشريق هي اليوم احنا 10 ذي الحجة، غدوة بعد غدوة بعد هذه 11 12 13، يعني كلهم أيام التشريق حتى يوم 14، هذه كلها أيام عيد يذبح فيها الإنسان إلى غروب اليوم 14 من ذي الحجة وفاء العيد. أيام التشريق لأن الناس كانوا يشرقون فيها لحوم الأضاحي، يقطعونها يبرزونها للشمس. وقال العلماء يجوز الذبح حتى في الليل أو النهار، ولكن الأفضل هو ذبحه في النهار. هالأيام هذه ما يصومش فيها الإنسان، وكذلك ينجم الإنسان يذبح فيها، ويذبح النهار الأول الثاني الثالث حتى يوم الرابع إلى غروب ذلك اليوم. إن شاء الله نكون انتهينا في نقاط مهمة، إن شاء الله نكون استفدنا بها. يعني دائما الحياة نتاعنا هي يعني عبادة وعلم ومذاكرة. إن شاء الله بهالمناسبة المباركة اللي ربي يعيدها علينا وعليكم بالخير واليمن وصلاح الأحوال، نسأله تعالى تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم الطاعات، وأن يجعل أيامنا وأيامكم أفراح ومسرات مليئة باليسر والتيسير. والله يعاون كل من خدم بصدق هالبلاد المباركة العزيزة، هالأرض الطيبة الولادة للخيرات، للطاقات العاملة للخير. إن شاء الله خير العباد وخير البلاد، وكل عام وكل عيد ونحن جميعا أعزائي المستمعين والمستمعات في أحسن الأحوال، ودمتم بألف خير. الله.

0: وصحبه وسلم تسليما كبيرا.
1: من بشائر عيد الأضحى المبارك، من بشائر عيد الأضحى المبارك، مع الشيخ الحبيب بن حامد، الحبيب بن حامد.
2: إذاعة الزيتونة للقرآن.

عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الذي ليس في جوفه شيء من القرآن كالبيت الخرب. عبر موجات إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم نستمع إلى تلاوة مباركة للحزب 56 من الآية الأولى من سورة الجمعة إلى الآية 12 من سورة التحريم بصوت القارئ فوزي بن تيشا برواية قالون عن نافع المدني.

0: استمعنا إلى تلاوة مباركة من ذكر الله الحكيم للحزب 56 من الآية الأولى من سورة الجمعة إلى الآية 12 من سورة التحريم بصوت القارئ فوز بن تيشا برواية قالون عن نافع المدني.
1: أحاديث نبوية
2: عن أنس رضي الله عنه قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن معه بالمدينة الظهر أربعا، والعصر بذي الحليفة ركعتين، ثم بات بها حتى أصبح، ثم ركب حتى استوت به على البيداء، حمد الله وسبح وكبر، ثم أهل بحج وعمرة، وأهل الناس بهما. فلما قدمنا أمر الناس فحلوا، حتى كان يوم التروية أهلوا بالحج. قال: ونحر النبي صلى الله عليه وسلم بدنات بيده قياما، وذبح رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة كبشين أملحين. رواه البخاري.
0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.

الأندلسية، رحلة مع كتاب رب العالمين تؤنسك فيها ريحانات تونسية بإتقانهن لأحكام التلاوة وأصواتهن الندية وأنوار ترتيلهن المشعة من الناس إلى الفاتحة.

0: ريحانات تونسية. ريحانات تونسية. هلموا بنا نتعاهد القرآن حبا وحفظا وتدبرا وعملا بصحبة الدكتورة سناء جبالي وريحاناتها.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله المنعم بآلائه، المتفضل بنعمائه، الذي أنزل القرآن بلسان عربي مبين، بين فيه الحلال والحرام، وكرر فيه المواعظ والقصص للإفهام، وجعله ظاهرا للسامعين، مفهوما للمعتبرين، واعظا للمتذكرين، وآية للمتفكرين. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، أحييكم بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في حصة متجددة مع برنامج ريحانات تونسية، الذي نواصل فيه بإذن الله تعالى ختمتنا المباركة من الآية 9 إلى الآية 16 من سورة الزمر، برواية الإمام قالون عن الإمام نافع المدني. وفي مستهل حصتنا نرحب بريحاناتنا ونتعرف على ريحانتنا الأولى. نبدأ معك.
2: السلام عليكم ورحمة الله. أمنة بن عباس،
1: أهلا بك. ريحانتنا الثانية.
3: السلام عليكم ورحمة الله.
2: عليكم السلام.
3: فاطمة زهرة الوسليتي.
1: ريحانتنا الثالثة.
4: السلام عليكم ورحمة الله. فاطمة زهرة بن عباس،
1: مرحبا بك. ريحانتنا الرابعة.
5: السلام عليكم. فاطمة الزهرة العياري،
1: أهلا بك ومرحبا بجميع مستمعينا الأوفياء. إذن على بركة الله ننطلق في حصة التلقي. أعوذ

0: ربكم.
1: قل يا عبادي الذين آمنوا اتقوا ربكم.
0: للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة.
1: للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة.
0: وأرض الله واسعة.
1: وأرض الله واسعة.
0: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب.
1: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب.
0: قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين وأمرت لأن أكون

0: عظيم.
1: نستمع الآن إلى تلاوة فاطمة الزهراء العياري، تفضلي.
0: بسم الله الرحمن الرحيم.

سبيلي. قل تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار. أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه.

أمرت لأن أكون أول المسلمين. قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. قل الله أعبد.

0: يتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. صدق الله العظيم.
1: فتح الله عليك يا فاطمة، أحسنتي. نمر الآن إلى الاستماع إلى تلاوة آمنة.
2: أعوذ

0: يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. صدق الله العظيم.
1: أحسنت يا آمنة، بارك الله فيك. نستمع الآن إلى تلاوة فاطمة، تفضلي.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

إليه من قبل وجعل لله أندادا ليضل عن سبيله قل تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب قل يا عبادي الذين آمنوا اتقوا ربكم للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة وأرض الله واسعة إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين وأمرت لأن أكون أول المسلمين قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم قل الله أعبد مخلصا له ديني فاعبدوا ما شئتم من دونه قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران

ثم إذا خوله نعمة منه نسي ما كان يدعو إليه من قبل وجعل لله أندادا ليضل عن سبيله قل تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل

0: الذين آمنوا اتقوا ربكم للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة وأرض الله واسعة إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين وأمرت لأن أكون أول المسلمين قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم قل الله أعبد مخلصا له ديني فاعبدوا ما شئتم من دونه قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل ذلك يخوف الله به عباده يا عباد فاتقون والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب صدق الله العظيم.
1: أحسنتي يا فاطمة، بارك الله فيك. إذا مستمعين الكرام، أتلو على مسامعكم هذا المقطع.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله.

سبيله قل تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب قل يا عبادي الذين آمنوا اتقوا ربكم للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة وأرض الله واسعة إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين وأمرت لأن أكون أول المسلمين قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم قل

فاعبدوا مخلصا له ديني فاعبدوا ما شئتم من دونه قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة

بشرا. فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. صدق الله العظيم. نمر الآن إلى تكرار هذا المقطع مع ريحاناتنا على بركة الله.

0: بارك الله فيكن يا ريحاناتي، وبارك الله في جميع مستمعينا الكرام. إذن هنا نصل إلى ختام حصتنا، إلى لقاء قادم بإذن الله تعالى نتم فيه ختمتنا. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: ريحانات تونسية، رحلة مع كتاب رب العالمين، تؤنسك فيها ريحانات تونسية بإتقانهن لأحكام التلاوة وأصواتهن الندية وأنوار ترتيلهن المشعة من الناس إلى الفاتحة.

ريحانات تونسية، ريحانات تونسية. هلموا بنا نتعاهد القرآن حبا وحفظا وتدبرا وعملا بصحبة الدكتورة سناء جبالي وريحاناتها.

0: صدق الله العظيم.
1: من إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم بالجمهورية التونسية، نرفع إلى مسامعكم نداء الحق أذان صلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس وما جاورها.

0: إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك.
1: إذاعة الزيتون للقرآن الكريم من القلب إلى القلب.
2: على الإنسان في حياته أن يكون مفتاحاً للخير مغلاقاً للشر.
3: شأن المسلم في وقتنا المعاصر شأنه شأن ما كان عليه سلفنا رضي الله تعالى عنه، يعني بالقرآن الكريم يستمطرون رحمات الله سبحانه وتعالى، بالقرآن الكريم يفتحون أبواب السماء في قبول الدعاء، بالقرآن الكريم يقفون على أرجلهم بين يدي الله عز وجل في ليلهم، بالقرآن الكريم يقرؤون آيات الله سبحانه وتعالى فتنشرح صدورهم لمعاني القرآن الكريم. المسلم في وقتنا المعاصر الآن مدعو وبإلحاح وبشدة رجالا ونساء بنينا وبنات أن نعود جميعا إلى كتاب الله سبحانه وتعالى، لأن الحقيقة القرآن الكريم هو جوهرة، القرآن الكريم هو نعمة.
4: محبة الله ومحبة النبي صلى الله عليه وسلم يجب أن تستقر في قلب المؤمن، ويجب أن تكون أهم لديه من نفسه وماله وولده والناس أجمعين.
2: نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبصر عقولنا وقلوبنا إلى الخير وإلى طريق الحق وإلى الرشاد وإلى الصلاح وإلى الفلاح.

0: مستمعينا الكرام، ننقل إليكم صلاة الصبح.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله.

استووا واعتدلوا يرحمكم الله، استووا واعتدلوا يرحمنا ويرحمكم الله. الله أكبر.

0: الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: سمع الله لمن حمده.
1: ربنا ولك الحمد.
0: الله
1: أكبر. الله أكبر.

0: الله أكبر
1: الله أكبر
2: الله أكبر
1: الله أكبر

0: الله أكبر
1: الله أكبر.
0: سمع الله لمن حمده.
1: ربنا ولك الحمد.
0: الله
1: أكبر الله أكبر.

0: السلام عليكم.
1: السلام عليكم.
2: سيداتي وسادتي، نقلنا إليكم عبر إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم صلاة الصبح. تقبل الله صلاة الجميع بمزيد من الأجر والمغفرة والثواب.
3: أذكار ما بعد الصلاة. عن ثوبان رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثا وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. رواه مسلم. ثم يقول: سبحان الله 33، والحمد لله 33، والله أكبر 33، ثم يقول مرة واحدة:

0: ثم يقول مرة واحدة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
1: لا حول

0: أشد.
1: ثم يقول 10 مرات: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. ثم يقرأ 3 مرات آية الكرسي.
0: أعوذ

0: ثم يقرأ ثلاث مرات سورة الإخلاص.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفؤا أحد.
0: ثم يقرأ ثلاث مرات.

0: صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم.
2: ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا.

رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل

المنزلين. رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. ربنا

رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي. ربنا وسعت كل شيء رحمة.

ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون. رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا

رب العزة سبحانه وتعالى يعلم أن كل ابن آدم خطأ، فليس فينا شخص لم يخطأ ولم يعص الله قل أو كثر خطأه. فإذا طاف فننظر إلى بعض الرموز. أولا يقول فقهاؤنا رحمهم الله إن الطواف من شروطه أن يكون الطائف طاهر الثوب طاهر البدن، وأن لا يكون لا على جنابه، ويجب أن يكون متوضئا كالصلاة تماما. إذن في هذه الطهارة البدنية هي استعداد لتلك الطهارة الروحية. ثم إذا طاف يضع البيت الشريف على يساره. إن هذا الطواف في هذا الاتجاه لو تأملنا ما أثبته علم الفلك الحديث، فإنها الحركة الدائرية الدائبة التي نجدها في كل الأجرام السماوية، بل حتى داخل الذرة بين الإلكترونات وبين النواة. القمر يسير في هذا الاتجاه حول الأرض، والأرض وبقية كواكب النظام الشمسي تسير في هذا الاتجاه، والمنظومة الشمسية في ذراع المجرة تسير في هذا الاتجاه، وأذرعة المجرة حول نواة المجرة ومركزها تسير في هذا الاتجاه، ومجموعة المجرات كذلك. يدخل الطائف حول البيت في منظومة وجودية كونية منسجمة كلها في عبادة الله.

ما هو الحج؟ الحج خلاصته أنه مناسبة للإقبال على الله، وهو تدريب إن شئنا على إقبالنا الأعظم على الله بعد الموت. فلاحظ أنت أن الحاج يترك دنياه، يترك متاعه، يترك أهله، يلبس ثيابا بيضاء يتساوى فيها كل الناس. أليس هذا شبيها بمفارقتنا للدنيا؟ أننا نترك كل ما نملك ونترك أهلنا ليذوق المسلم لذة الإقبال على الله في الدنيا قبل الآخرة. لذة الإقبال على الله في

0: لبيك اللهم لبيك. كلمة لبيك في العربية تعني أن هناك من ناداك فاستجبت له. إجابة استجابة المتأدب المستعد الخاضع لبيك، أي أنك ستأتي خادما عبدا لله. الله نادك، إذا نادانا الله سبحانه وتعالى للحج فلبينا هذا النداء. فهناك إذن عبودية قولية وعبودية فعلية أصلية.
1: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعم.

0: مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، نستمع إلى تلاوة مباركة للحزب 57 من الآية الأولى من سورة الملك إلى الآية 28 من سورة نوح بصوت الشيخ إبراهيم الدوسري برواية الإمام ورش عن الإمام نافع المدني.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن

0: صدق الله العظيم.
1: عبر موجات إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم استمعنا إلى تلاوة مباركة للحزب 57 من الآية الأولى من سورة الملك إلى الآية 28 من سورة نوح بصوت الشيخ إبراهيم الدوسري برواية الإمام ورش عن الإمام نافع المدني.
2: في فضل الأشهر الحرم،

0: أنفسكم صدق الله العظيم.
1: صدق الله مولانا العظيم وبلغ نبيه الصادق المصطفى الأمين. الآية هذه الواردة في سورة التوبة ذكر فيها المولى عز وجل بيان الأشهر الحرم وأحصى تعدادهم اللي هما 4 أشهر. هات نتعرفوا عليهم ونعرفوا بهم السادة المستمعين ومن بعد نتبينوا الحكمة من تسميتهم بالأشهر الحرم.
2: وخلينا نتعرفوا على الأشهر الحرم بالاستناد إلى حديث نبوي شريف ورد في الصحيحين في حديث أبي بكرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض السنة 12 شهرا، منها 4 حرم، 3 متواليات، ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب شهر مضر الذي بين جمادى وشعبان. ولكن نجموش معاك نتعرفوا على الحكمة من تسميتهم بالأشهر الحرم؟
1: سؤال وجيه، وللإجابة عنه نتبينوا إيش قال في هذا السياق ابن عباس رضي الله عنهما، قال: اختص الله 4 أشهر جعلهن حرما وعظم حرماتهن وجعل الذنب فيها أعظم وجعل العمل الصالح والأجر أعظم ونهى عن الظلم فيها تشريفا لها وإن كان منهيا عنه في كل زمان.
2: عندي إضافة لو كان تسمح ويسمح السادة المستمعين، أنه التسمية هذه كانت على أساس أنه ذو القعدة تسمى بالتسمية هذه لقعود المسلمين عن القتال والترحال استعدادا لموسم الحج، والشهر الثاني وهو شهر ذو الحجة تسمى بالتسمية هذه، والشهر الثالث محرم تسمى بالتسمية هذه تأكيدا لحرمته. أما الشهر الرابع رجب كانت تسميته بالصفة هذه بالرجوع إلى الترجيب وهو التعظيم.

0: في فضل الأشهر الحرم.
1: في السياق ذاته لسائل أن يسأل: هل ترى كان الرسول عليه الصلاة والسلام يصوم فيها الأشهر هذه ولا لا؟ الإمام أحمد في المسند متاعه ذكر حديث عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم 9 ذي الحجة ويوم عاشوراء وثلاثة أيام من كل شهر، الاثنين من الشهر والخميس.
2: اللهم صل وسلم وبارك على سيد السادات وفخر الكائنات سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أنا عندي إضافة في الموضوع هذا استنادا إلى جمهور الفقهاء من المالكية اللي أشاروا إلى استحباب صوم الأشهر الحرم المحرم ثم رجب ثم بقيها ذو القعدة وذو الحجة. والأصل في هذا بالطبع مستند إلى حديث نبوي شريف يقول فيه عليه الصلاة والسلام: أفضل الصلاة بعد الصلاة المكتوبة الصلاة في جوف الليل، وأفضل الصيام بعد شهر رمضان صيام شهر الله المحرم.

اللهم صل على سيدنا محمد نبي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى أهله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك.

0: هذا الشهر أعني شهر ذي الحجة أن أفضل أيامه هي الأيام العشر التي تكون في أوله،
1: والفجر وليال عشر
0: أقسم الله تعالى بها في كتابه، فقال جل في علاه:
1: والفجر وليال عشر.
0: قال ابن كثير رحمه الله: الليالي العشر المراد بها عشر ذي الحجة، كما قاله ابن عباس وابن الزبير ومجاهد وغير واحد من
2: الصحابة. والله ذو الكرم.
0: وروي عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن العمل في العشر يعدل عمل سنة كاملة.

0: قال ابن حجر في الفتح الذي يظهر أن السبب في امتياز عشر ذي الحجة على بقية الأيام لمكان اجتماع أمهات العبادة فيها، فإنها يجتمع فيها الصلاة والصيام والصدقة والحج، ولا يأتي ذلك في غيرها. وهذه العشر هي التي خصها الله تعالى بعبادات متنوعة، من فضائلها أن فيها ذلك اليوم العظيم، أعني يوم عرفة، وهو يوم عظيم بين النبي صلى الله عليه وسلم أن صيامه يكفر سنتين، كما في حديث أبي قتادة عند مسلم قال عليه الصلاة والسلام: صيام يوم عرفة إني أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده. ويوم عرفة هو اليوم الذي أقسم الله تعالى به في كتابه، فقال جل وعلا:
1: وشاهد ومشهود.
0: قيل الشاهد هو يوم عرفة والمشهود يوم الجمعة.

أيها الإخوة الكرام، وآخر عشر ذي الحجة هو اليوم العاشر الذي أكمل الله تعالى فيه الدين وأتم فيه الشريعة كما قال سبحانه وتعالى:

سعيد بن جبير رحمه الله تعالى الذي روى الحديث عن ابن عباس في فضل عشر ذي الحجة قالوا: كان إذا دخلت العشر عليه اجتهد اجتهادا حتى ما يكاد أحد أن يصل إليه. وروي عن ابن جبير أنه كان يقول: لا تطفئوا سرجكم أيام العشر، كناية عن المواصلة في القراءة والقيام والصلاة.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. نستمع وإياكم إلى تلاوة عطرة للحزب 58 من الآية الأولى من سورة الجن إلى الآية 50 من سورة المرسلات بصوت القارئ أنور قذوم برواية الإمام قالون عن الإمام نافع المدني. أعوذ

فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا واذكر

عذرا أو نذرا إنما توعدون لواقع فإذا النجوم طمست.

0: صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم. استمعنا وإياكم إلى تلاوة عطرة للحزب 58 بصوت القارئ أنور قضوم برواية الإمام قالون عن الإمام نافع المدني.
2: من رياض السنة النبوية.
3: باب في اليقين والتوكل. قال الله تعالى: ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا: هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. وقال تعالى: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. وقال تعالى: وتوكل على الحي الذي لا يموت. وقال تعالى: وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وقال تعالى: فإذا عزمت فتوكل على الله.

0: آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. والآيات في فضل التوكل كثيرة معروفة.
1: من رياض السنة النبوية،
2: من رياض السنة النبوية.
3: صلى عليك الله يا خير الورى.
0: عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرهيط، والنبي ومعه الرجل والرجلان، والنبي وليس معه أحد، إذ رفع لي سواد عظيم فظننت أنهم أمتي، فقيل لي: هذا موسى وقومه، ولكن انظر إلى الأفق، فنظرت فإذا سواد عظيم، فقيل لي: انظر إلى الأفق الآخر فإذا سواد عظيم، فقيل لي: هذه أمتك، ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. ثم نهض فدخل منزله، فخاض الناس في أولئك الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. فقال بعضهم: فلعلهم الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال بعضهم: فلعلهم الذين ولدوا في الإسلام فلم يشركوا بالله شيئا، وذكروا أشياء. فخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ما الذي تخوضون فيه؟ فأخبروه فقال: هم الذين لا يرقون ولا يسترقون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. فقام عكاشة بن محصن فقال: ادعوا الله أن يجعلني منهم. فقال: أنت منهم. ثم قام رجل آخر فقال: ادعوا الله أن يجعلني منهم. فقال: سبقك بها عكاشة. متفق عليه. الرهيط بضم الراء تصغير رهط، وهم دون 10 أنفس. والأفق الناحية والجانب. وعكاشة بضم العين وتشديد الكاف وبتخفيفها، والتشديد أفصح. عن ابن عباس رضي الله عنهما أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم لك أسلمت، وبك آمنت، وعليك توكلت، وإليك أنبت، وبك خاصمت، اللهم إني أعوذ بعزتك، لا إله إلا أنت أن تضلني، أنت الحي الذي لا يموت، والجن والإنس يموتون. متفق عليه. وهذا لفظ مسلم، واختصره البخاري.
3: صلى عليك الله يا خير الورى.
1: من رياض السنة النبوية.

إلهي، هاك نفسي وكل أهواء نفسي وشوى خلتي وتبريح بؤسي واصطراع الطموح ملء جناني،

ذاتي، وأنت بارئ ذاتي وصفاتي، وأنت مرهف حسي. بين جسمي وبين روحي جهاد أزلي الجذور، مذ كان جنسي هاك شجوي وحيرتي وحنيني، وأنيس الهموم في قلب أنسي. قلب أنسي، وأين أنسي هذا؟ إنه الوهم في غمار التأسي. وحياتي يا رب، إن حياتي غربة في غدي ويومي وأمسي.

في الأعالي، لم يزل نحوه توجه رأسي وفؤاد يأج فيه هواه، ورؤى كاليقين تملأ حدسي في كياني. يا رب، روحي يشكو قلق السعي بين مهدي ورمسي.

إلهي، أسبغ الرحمة الرؤوم عليه وارعى عزمي ولا تكلني لنفسي. يا رب، أنت قدرت لي الأمانة عبئا، فأعني وامدد ببأسك بأسي، واصطنع للوجود قلبي شمسا لأنير الوجود ما دمت شمسي. الحمد لك، والملك لك، والكون يسجد في صفاء الصبح لك، وجوارحي يا ربي، جوارحي تسعى إليك لتستجير وتسألك. يا صاحب المنن التي لا تنتهي، أورد فؤادي.

صاحب الفضل العميم، أتيت بابك أسألك. الحمد لك، والملك لك، والكون

آيات فضلك قد تجلت في الظلام وفي الضياء، وفي انبثاق النور من قلب الحلك لا كفء لك. أنت الذي في الأرض رب والسماء، فلا شريك من مليك أو ملك. إلهي، أجريت كل الكائنات بحكمة، في الأرض، في البحر الخضم، وفي مدارات الفلك. أجر الفؤاد بفيض لطفك، إنه يا ربي يلجأ منك.

0: الحمد لك والملك لك والكون يسجد في صفاء الصبح لك.
1: لا تحزن إن الله معنا.
2: روى الطبري عن أنس أن أبا بكر رضي الله عنه قال: بينما أنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الغار وأقدام المشركين فوق رؤوسنا، فقلت: يا رسول الله، لو أن أحدهم رفع قدمه لأبصرنا. فقال: يا أبا بكر، ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ وكان سبب حزن أبي بكر خوفه على رسول الله، فنهاه الرسول صلى الله عليه وسلم تسكينا لقلبه. لما قال هذا الكلام قال له: لا تحزن، إن الله معنا، إن الله معنا، إن الله معنا، إن الله معنا، تطمينا وتطيبا لفؤاده. لما الإنسان يؤدي ما هو منوط بعهدته تجاه خالقه سبحانه وتعالى ويقول يا رب، يطمئنه الله سبحانه وتعالى ويقول له: يا عبد لا تحزن. أي تطمينا وتطييبا للقلوب.
3: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده، ومن أبطأ به عمله لم يسرع به نسبه.
4: عبر موجات إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم نستمع إلى تلاوة عطرة للحزب 59 من الآية الأولى من سورة النبأ إلى الآية 17 من سورة الطارق بصوت القارئ عبد العزيز بالشيخ برواية قالون عن نافع المدني.

صدق الله العظيم. كنا في الاستماع إلى تلاوة عطرة للحزب 59 من الآية الأولى من سورة النبأ إلى الآية 17 من سورة الطارق بصوت القارئ عبد العزيز بالشيخ برواية قالون عن نافع المدني.

لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم

وقال في القرآن عنهم وكفى بأنه أورثه من اصطفى. يكفيك شرفا يا حامل القرآن أن نبيك محمدا صلى الله عليه وسلم قال في شأنك أشرف أمتي أصحاب القرآن صلى الله على سيدنا محمد.

0: صدق الله العظيم.
1: من روائع التلاوات.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم.
1: من روائع التلاوات. من روائع التلاوات.
2: أعوذ بالله من الشيطان.

وقال في القرآن عنهم وكفى بأنه أورثه من اصطفى. يكفيك شرفا يا حامل القرآن أن نبيك محمدا صلى الله عليه وسلم قال في شأنك أشرف أمتي أصحاب القرآن صلى الله على سيدنا محمد.

0: عيدك مبارك، عيدك مبارك.
1: لا إله إلا الله.
0: يا أمة، يا أمة الإسلام.
1: الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله.
2: مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، أرفع لحضراتكم أسمى عبارات التهاني عاده الله علينا وعليكم باليمن والبركة، وثبتنا وإياكم على فعل الخيرات، ويسر أعمالنا وأعمالكم، وحقق آمالنا وأمالكم، وحفظ بلادنا وسائر بلاد المسلمين. عيدا مباركا، وكل عام وأنتم بخير. أخوكم أسامة بن العربي.
1: الله أكبر، الله أكبر.
0: عيدك مبارك،
1: عيدك مبارك.
0: يا أمة الإسلام.

بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدي رسول الله. مستمعين أحبابنا في كل مكان، مستمع إذا اعتزيتونا للقرآن الكريم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. لقاء جديد، عدد جديد في هذا العيد مبارك إن شاء الله على الأمة الإسلامية جمعها في هذا اليوم المبارك 11 من شهر ذي الحجة 1447 هجري الموافق ل 28 ماي 2026 ميلادي. لقاء جديد جمعنا بكم ثاني أيام العيد، إن شاء الله عيد مبارك عليكم أجمعين وعلى الأمة الإسلامية قطبة. سلم الشعري حييكم في الإخراج الفني، كريم عتيق في الإخراج الرقمي والتنسيق العام للحصة. أهلا وسهلا بكم جميعا مستمعين الكرام، عيدة بالي معكم من وراء المصدح إلى حدود العاشرة بإذن الله تعالى. وسائل التواصل بينا مفتوحة تقريبا على كامل هذه الفترة 71-136 ألف، والصفحة الرسمية لإذاعة الزيتونة للقرآن الكريم دائما وأبدا على ذمة السادة المستمعين والسادة المشاهدين والسادة المتابعين. سعداء كثيرا بهذا اللقاء اللي يجمعنا بالسادة المستمعين، إن شاء الله اجتماع خير واجتماع أنس واجتماع فرحة بإذنه سبحانه وتعالى. اللي حبي يعيد علينا أو يعيد على أحبابه وأقاربه وأصحابه، مرحبا بكم على 71-136 ألف كما قلت، وكذلك عن طريق الصفحة الرسمية لإذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. نسعد كثيرا بذلك ونبلغ تحياكم لأحبابكم لأصحابكم لأقربائكم، مرحبا بكم دائما وأبدا برفقكم رفقتنا. ثلاث محطات خارجية نجم نقولوا اليوم معانا، أولها إن شاء الله بإذن الله تعالى نأمن لكم مداخلة مع زميل هيثم الإمام في حدود 7:30 بإذن الله تعالى بتوقيت تونس بالطبع، وكذلك في حدود 8:30 رفقة شيخنا هشام الصدقاوي نتحدث عن العيد نفحة من نفحات الدهر، ثم بإذن الله تعالى شيخنا منير البلهوان يكون معانا بصوته الجميل بإذن الله تعالى في حدود 9:30 حتى نتحدث عن آداب العيد وما أدراك ما آداب العيد مع الخالق ومع المخلوق، وكيف للمؤمن أن يتمثل هذه النفحة الطيبة من نفحات الدهر، كيف له أن يتمثلها وكيف له أن يعيشها بروح العبد الضعيف لله سبحانه وتعالى، وفي نفس الوقت الذي تأدب بآدابي وأخلاقي هذا الإسلام العظيم، هذا الدين القويم، هذا الدين الذي ارتضاه لنا رب العالمين سبحانه وتعالى حتى نتخلق بأخلاقه ونتأدب بآدابه. وجب على هذا المؤمن أن يعلم وأن يعرف ربه سبحانه وتعالى المنعم المتفضل عليه حتى في هذه الفرحة، يعني لولا إذن المولى سبحانه وتعالى لنا بهذه الفرحة ما عشناها والعياذ بالله، ولكن الله هو الذي فرض علينا هذه الفرحة، فرحة العيد العظيم، هذا العيد المبارك، هذا العيد الذي عظمه المولى سبحانه وتعالى في قلوبنا وعظم هذه الشعائر العظيمة. كذلك الأدب مع المخلوق في مسألة التواضع في مسألة التآلف والتضامن، هذا ما سوف نبحث فيه بإذن الله تعالى مع شيخنا منير البلهوان. شيخنا هشام صدق كيف ما قلت في حدود 8:30 حدثنا على كما عودكم شيخنا هشام النفحة، نفحة العيد، هذا العيد الإضحى له نفحات عظيمة وجب على المؤمن أن يتأملها بقلبه وأن يتأملها بجوارحه وأن يطبقها عملا في حياته حتى تكتمل أركان الفهم الحقيقي والفهم الصادق لهذا الدين العظيم ولهذه النفحات التي أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بوحي من ربه سبحانه وتعالى أن نتعرض لها علها أن تصيبنا من الله رحمة لا نشقى بعدها أبدا. وبين هذا وذاك نتحدث عن العيد، هذه الفرحة الكبرى، هذه الفرحة العظيمة التي تزورنا من وقت إلى آخر في وقت معلوم في وقت محدود حتى تبهجنا وحتى تدخل علينا السعادة وتدخل على أحبابنا تلك الفرحة، نعيشها مع بعض في كنف الله سبحانه وتعالى، نعيشها مع بعض في محبة لله سبحانه وتعالى وفي محبة لأنفسنا وفي محبة
محبة لغيرنا. يعني هذه الحياة التي تتغير في مثل هذه المناسبات، أكيد نسق الحياة يتغير في المناسبات، ولكنه تغيير محمود جميل جدا يحملنا بعده مباشرة إلى أعمال يقوم بها المؤمن ربما بطريقة مقصودة أو غير مقصودة، يريد أن تتواصل هذه الفرحة. الذي فهم هذا الدين حقيقة وفهم مغزى هذا الدين يفهم أنه بعد هذه النفحات وجب على المؤمن أن يعيش بها، أن يعيش بهذه النفحات طوال حياته. يعني ليست موسمية، هذه النفحات مرتبطة بموسم ديني معين أبدا، يعني هي مربوطة بحياتنا. ولكن يأتي هذا الموسم حتى يعودك، حتى يعودك على العمل، ويعودك على الفرحة، ويعودك كيف تعيش هذه النفحات بقلب المؤمن الصادق، المؤمن الذي ارتضى الله ربا له وسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام نبيا له، وبهذا الدين العظيم دين الإسلام دين له. كذلك وأكيد احنا قلنا نتقبل معايداتكم بالطبع، يعني كيف لا في هالثلاثة سوايع هذم لا نتقبل معايدات السادة المستمعين الذين يعني هم أسرة وهم عائلة لنا، العائلة الثانية لنا هم السادة المستمعين، و يعني بيننا تواصل جميل جدا بخلاف الأعياد والمناسبات، هناك تواصل جميل جدا بيننا، ويعني يقوى هذا التواصل في مثل هذه المناسبات. فاللي ربما يريد أن هكا يعمل هكا ربما تكون لمحة طيبة لكل أقرباء وأصدقاء وعائلته، حب هكا عيد عليهم عن طريق إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، فمرحبا بكم دائما وأبدا على 71-136-1000، وكذلك الصفحة الرسمية لإذاعة الزيتونة للقرآن الكريم كريم عتيق موجودة هنا، حتى تبلغنا وتوصلنا أصواتكم الجميلة حتى نستمعوا لها، وحتى يعني تعيدوا على أقاربكم أصحابكم وأحبابكم. 7:07 اختيارات سالم أو اختياراتي، أهلا وسهلا بكم، هو فاصل في كل الحالات وبعد تالي نرجع لكم إن شاء الله. تفضل.

0: مغفرة.
1: صدق الله العظيم.
2: صدق الله العظيم. 7:13 دقيقة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ومستمعينا الكرام، تحياكم توصلنا عن طريق الصفحة الرسمية لإذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. أختنا مكية عدكم مبارك بنور الحبيب سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام. أختنا إلهام حفوظ عيدكم مبارك وكل عام وأنتم بخير. أختنا فرح بوعلي، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، سنين دائمة عيد إضحى مبارك عليكم جميعا، تقول فرح. كذلك ليلى جرودي، نعد عليكم بالصحة والخير. لم يسلم، يسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، عيدكم مبارك وكل عام وأنتم بألف خير، أعاده الله عليكم باليمن والبركة وعلى الأمة الإسلامية بالألفة والتوحيد وعلى إخواننا في غزة وفلسطين ولبنان بالنصر والتمكين وبحقن دماء إخواننا المسلمين في كل مكان يا رب العالمين، وفقكم الله وبارك سعي. أختنا كذلك حفيان العروسي، عارش يظهر لي أعرف أنثى أم ذكر، أهلا وسهلا بك. على كل حال أهنئكم وأهني كافة منشطي ومذيعي وإطارات ومستمعي إذاعة الزيتونة بعيد الإضحى المبارك. سيل عروسي، نعم أي سيل عروسي حفيان، نعم أنا غلطت وأخطأت. سيل عروسي مرحبا بك، أهلا وسهلا بك، وتشرفنا وتنورنا بهاته الكلمات الطيبة. لوزنا مور كذلك، عيدكم مبارك كل عام وأنتم بألف صحة وسلامة. أحبابي في إذاعة الزيتونة، من القلب إلى القلب. نور من الجزائر، أحبكم في الله، أهلا وسهلا بك ومرحبا بكل مستمعينا في الجزائر، في المغرب، في الدول الأوروبية، مرحبا بكم جميعا. أختنا عزيزة رحيلي كذلك، مرحبا بك. ابتسام شريف عبد المولى، مرحبا بك، اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد. كذلك شاكر داجي، صباح الخير، مرحبا بك، والله كلمات جميلة. أي صحيح، أي نعم، مرحبا بك سي شاكر وكل مستمعينا. وكذلك هناك من حيانا مباشرة عن طريق الصفحة، ونعم ساسية حسناوي براسوسي، مرحبا بك، عيدكم مبارك والسنين دائما وربي يحفظكم. أختنا هالة الدشراوي كذلك بأكثر من رسالة. أختنا إيمان غربي، مرحبا بك يا إيمان، وإن شاء الله نشوفك دائما متألقة في إذاعة الزيتونة وفي المداخلات. مع أختنا سندس كذلك، عيدك تقول مبارك أنت وجميع العاملين بإذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، مرحبا بك إيمان وكل سادة المستمعين. ونحن في هذا العيد المبارك نسعد كثيرا ونعيش هذه النفحات وكنتزاور ومحلاهم. ربما الإنسان في سير الأيام ينسى نفسه وينسى الناس وينسى أقاربه وينسى حتى بشي يسلم عليهم من قريب ولا من بعيد، ولكن وقت اللي يأتي هذا الدين العيد وهذا الدين الذي يحمل لنا هذه الأعياد، الإنسان هكا ينشرح صدره وماذا بيه هكا يتزاور مع من يحب ويتواصل مع كل الأحباب حتى تأذأ هذه النفس وحتى تستكين. وهذا هو في نهاية الأمر هذا المغزى الحقيقي من هذه الأعياد. صحيح رب سبحانه وتعالى شرع لنا الأكل والشرب في هذه الأيام حتى تزيدنا فرحة على فرحة، لكن في نهاية الأمر ليست فقط أعياد أكل وشرب فقط، هي أعياد محبة وفرحة يزرعها الإنسان أينما حل وأينما كان، في بيته وخارج بيته، في مسجد، في سوق، في إدارة، في عمل، في أي مكان كان. هذا هو المؤمن المسلم الحقيقي، أينما كان وجب عليه أن ينشر الفرحة، لأن هذا الدين هو دين فرحة ودين سعادة ودين أمن وأمان ودين راحة نفسية وبدنية. وهكذا ولهذا خلقنا الله سبحانه وتعالى، وهكذا أرادنا أن نكون المولى سبحانه وتعالى. ومن خالف هذه السنة فليس له حاجة في أن يكون عنصرا من عناصر هذه الأمة العظيمة أمة الإسلام. السبعة وثمنتاشن دقيقة. احنا باش نخرجوا فاصل، بعده مباشرة نلتحقوا بالناس اللي حابة تتعيد واللي اتصلت معنا عن طريق 71 136 ألف. تفضل.

0: صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم. 7:26 دقيقة، احنا مروحة بين الصفحة الرسمية لإذاعة زيتونة للقرآن الكريم والمكالمة الهاتفية عن طريق 71 136 ألف. نعمل توازن حتى نرضي كل سادة المستمعين. معنا المستمعين عن طريق الهاتف، أولى المكالمات الهاتفية. ألو، السلام عليكم. مرحبا.
2: ألو عبتما أختي عائشة.
1: مرحبا بك يا ليلى، شكون معانا؟
2: منية غلام الله من أريانا.
1: منية غلام الله من أريانا، أهلا وسهلا بك يا منية، ومرحبا بكل مستمعينا في أريانا، أريانا المزيانة بلاد الورد. أهلا وسهلا بك يا منية، وإن شاء الله تكون أنت وردة من الوردات متاع أريانا. أهلا وسهلا بك لالا، مرحبا
2: أختي عايدة. إن شاء الله كل عام وإنت حية بألف ألف
1: شير. أجمعين يا لالا.
2: ونحب نعيد على أختي كريمة، ربي يفضلها وربي يعطيها حلقة قلبها.
1: امين يا رب. امين.
2: ونحب نعيد على امي واخواتي وعايز راجلي الكل، زملائي في الخدمه الكل.
1: أيها.
2: وجميع جميع جميع اعضاء اذاعه الزيتونه، من الصحفيين للعمال الكل.
1: ربي يبارك فيك ان شاء الله،
2: وان شاء الله ربي يجعلكم معناها مناره دينا احنا.
1: امين اجمعين،
2: وان شاء الله في ميزان حسناتكم الكل، وربي يفضلكم.
1: عايشك يا منية،
2: وعيد مبارك على الأمة الإسلامية الكل وعلى إخواننا في غزة.
1: آمين يا ربي. الله يبارك فيك يا منية، مشكورة جدا. منية البارح حكا كانت تحكي لنا شوية على هكا الكواليس متاع الدار.
2: عايشنا مع العائلة، مع الأجواء متاع عيد، كيف تلمينا مع بعضنا
1: هذا الأساس هو راهو في نهاية الأمر يا منية. الأكل والشرب كما تحدث مضوقة، ربي سبحانه وتعالى جعلها للمؤمنين حتى يفرحوا، ولكن إلى جانب هذا الكل، هاللمة هذه وهالقعدة هذه وهالمحلاها والله ومحل القاعدة هذه، وربما فما حتى ناس عندهم أشهر ما تعديوش هكا من بحذا ديار بعضهم مش حتى تكلموا، فيجي هالعيد وتجي هالمناسبة الجميلة جدا اللي فرضها ربي سبحانه وتعالى باش الناس تتزاور، باش الناس تقعد بحذا بعضها، باش الناس تسمع بعضها. سبحان الله، يعني فرحة ما بعدها فرحة، الحمد لله.
2: فرحة والله، تلقى القلوب ملمومة مع بعضها.
1: أينا.
2: تلقى الضحكة وتلقى كلمة اللي معناها في سائر الأيام معناها نفقدوها معناها من القوي.
1: نعم أي نعم، صحيح صحيح. ربي يبارك فيك يا منية، بارك الله فيك، وأسعدتنا ياسر بمدخلتك، بارك الله فيك، شكرا لك.
2: راني نحبكم برشا برشا برشا برشا لوجه الله،
1: أحبك الله،
2: تكون ديك في قلبي ونرقد بها نقوم بها.
1: أحبك الله إلا منية، بارك الله فيك لله، بارك الله فيك.
2: نعم. نهارك سعيد،
1: نهارك أسعد الأيام إن شاء الله. أنا مكلمة أخرى وإلا نمروا فاصل كيف كيف، نمشيوا للإشهار. طيب
3: إشهار.
4: بنك الوفاق يتمنى لكم عيد سعيد وكل عام وانتم حيين بخير. بنك الوفاق، بنك الجميع.
3: إشهار.

0: لا إله إلا الله محمد رسول الله. السلام عليكم مجددا مستمعينا الكرام، ومع مكالماتكم الهاتفية اللي تسعدنا كثيرا ثاني المكالمات. ألو، السلام عليكم، مرحبا. يبدو أن الخط انقطع، على كل حال نعود نتواصل أو تتواصلوا معنا، مرحبا بكم دائما والأبدا على 71-136-1000 وكذلك عن طريق الصفحة الرسمية لإذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. وسعداء جدا بهاته المكالمات وبهاته التحايا اللي توصلنا تباعا عن طريق هذه الصفحة. سي محمد نومة كذلك، السلام عليكم، عيدكم مبارك. ساسية حسناوي براسوسي، الله أكبر الله الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. كذلك نعم، هجر هجورة، مرحبا بيك، عيدك مبارك، تقول ولكل إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم تحية خالصة من القلب من أوفى المستمعين. مرحبا بيك هاجر، صحيح من أوفى المستمعين، سنوات من الاستماع وسنوات من الرسائل الطيبة الجميلة. كذلك نيلة العويني، عيدكم مبارك، مرحبا بك نيلة. سيدة ميلاد، مرحبا بك سيدة، الله أكبر، تقول الله أكبر لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد، قل عيدكم مبارك، أعاده الله علينا وعليكم بالخير واليمن والبركات، وكل عام وأنتم بخير بألف خير. وانت كذلك أختي سيدة، كل عام وانت بألف خير إن شاء الله. كذلك نعم، سي منصف الزيني، حيينا واحد واحد فردا فردا. سي منصف، أسعد الله صباحكم، خير عيد مبارك على الجميع وخاصة التوانسة الكل، يقول والأمة الإسلامية جمعاء، إخوتي في إذاعة الزيتونة وأخواتي، يذكر سي بشير الطبابي، سي هيثم الإمام، أختنا مالكة جسام، وكل العاملين في إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم التي تأتي أكلها كل حين. عيدكم مبارك وكل عام وأنتم بخير، بارك الله فيك سيدي فرح بوعلي، وعليكم السلام فرح، اللهم صلي وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا محمد. نواصل بعد قليل، احنا عندنا مكالمة هاتفية، بعدها نكمل ان شاء الله مع التحايا اللي توصلنا عن طريق الصفحة الرسمية لإذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. الو، السلام عليكم، مرحبا.
1: السلام عليكم،
0: اهلا وسهلا بك سيدي، شكون معانا؟
1: انا صبري علي عبد الحميد من جربة.
0: سي عبد الحميد من جربة، سي عبد الحميد اهلا وسهلا بك، وبجربة وبالجنوب الكل، مرحبا بك يا سيدي.
1: السلام عليك، اي كل عام بخير سيدتكم الكل.
0: الله يبارك فيك سي عبد الحميد.
1: اي نعم، ونعيد عائلتي تبرياني بكل مصغرة والكبرى.
0: اي نعم،
1: وجميع اصحاب جزيره جربة.
0: اي نعم سيدي، اي
1: ثلاث عام زيت عاملين قصائد سبعين على الاقل، واحد يتمتع بالعيد
0: هذه. اي كيفاش سيدي قصائد؟
1: اي قصائد هي مش بالعيد المبارك.
0: يا سيدي
1: هاو خاطر ديما متبعه هذه القناه هذه الزيتونه.
0: اي اي نعم،
1: لنا فخر بها، وكل ما تأدوه من القرآن ولا
0: أي نعم. أي نعم سي عبد الحميد، الله يبارك فيك يا سيدي، بارك الله فيك، والتحية إن شاء الله وصلت لكل أحبابك وأصحابك سيدي عبد الحميد من جربة.
1: جربة صدغياني، لقب صدغياني.
0: صدغياني يا سيدي، مرحبا بيك وبكل مستمعينا، مرحبا بيك سي عبد الحميد. سي عبد الحميد، تحبش تقول حاجة في آخر مداخل؟ تحبش ما نعرفش أنا تحكي على ناس تعرفهم ربما أنت ما قابلتهمش؟
1: أنا أصحابي الكل.
0: أي
1: مشيت معهم للعمرة وللحج.
0: أي
1: وني في العمل هني من هذه بلاد الإصحاب المبارك.
0: أي نعم،
1: والجميع إطارات الكل بجميع الزيتونة سواء مرئية أو مسموعة.
0: يا سيدي بارك الله فيك يا سي عبد الحميد، سعدنا كثيرا باستماع لصوتك سيدي، إن شاء الله تحياك الكل وصلت، بارك الله فيك، شكرا لك سيدي، نهارك أسعد الأيام إن شاء الله. مكالمة أخرى، ألو، السلام عليكم، مرحبا.
2: السلام وسنين دايما، وعيد مبروك،
0: كل عام وانت حي بخير سيدي، منين توصلنا التحية؟
2: سي بوزيد بير لحي.
0: أيوة سيدي بوزيد، شكون معانا؟
2: أنور.
0: أنور، سي أنور من سيدي بوزيد، مرحبا بك يا سي أنور. أيوة سيدي تفضل، عندك الكلمة، المجال مفتوح لك حتى تحيي الناس الكل.
2: أنا نحب نحيي أي واحد يعرفني.
0: أي نعم،
2: وعيد كل جمعيتي اللي نحبها.
0: أي نعم،
2: وكل من الاستماع فينا وقته.
0: يا سيدي بارك الله فيك يا سي أنور. أي نعم سيدي، شعب التونسي الكل، بارك الله فيك يا سي أنور. سي أنور من سيدي بوزيد سيدي،
2: أنا تفضل. نعرف ليه برنامج بتاع اللي يستقبل المكالمات تاع باش يقرا القران بالله وقتاش بالضبط؟
0: باهي سيدي، احنا نعطيوك برنامج مفصل ان شاء الله بعد قليل باذن الله، يقعد معنا في الاستماع.
2: ماني انا عاوز نطلب منك كذا برنامج
0: لا لا تسمعنا مباشره
2: شكرا بارك الله فيك
0: ولكن مبدئيا نهار الجمعه العشرة متاع الصباح مع اخونا بلال تحب تسمع والا تحب تقرا مرحبا بيك مبدئيا
2: والله
0: ونهار السبت العشرة هاوسي واسي لا إله إلا الله يعني هاوسي سالم يقول لك مفصل الأمر نهار الجمعة العشرة ونهار السبت العشرة إذا أنت تحب تقرأ وإلا تحب تسمع مرحبا بيك سيدي
2: بارك الله
0: بارك الله فيك أنت سي أنور من سيدي بوزيد إن شاء الله كل عام وأنت حي بألف خير معنا مكالمة أخرى مرحبا بيك ألو السلام عليكم يبدو أنه مش قاعد يسمع فينا أو ما هيش قاعدة تسمع فينا ألو السلام عليكم مرحبا يا سيدي أهلا وسهلا بيك مرحبا شكون معانا
3: مرحبا بيك فتحية من مرنقية
0: فتحية من مرنقية مرحبا بيك يا فتحية صوت ما هوش واضح بالقدايا فتحية لو كان تغير شوية البلاصة اللي انت فيها حتى نسمعك
3: هكا
0: هيل
3: هاي كل عام حين بخير كل طاقم تاع قناة الزيتونة
0: مرحبا بيك يا
3: فتحية كل عام حين بخير
0: آمين أجمعين
3: وكل عام ربي
0: يحييكم يا ربي أجمعين إن شاء الله إحنا وإنتي اللي فتحية تحب تعيد على عائلتك على أحبابك على أصحابك الصوت ما هوش واضح الصوت ما هوش واضح فتحية يبدو أنه الشبكة ما هيش باهية في المكان اللي أنت فيها لو كانت تحب تغير المكان اللي أنت فيه وإلا نعود نتواصلوا معك إن شاء الله طيب عنا مكالمة أخرى ألو السلام عليكم مرحبا
4: ألو. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
0: مرحبا ليلى شكون معانا
4: عبير
0: عبير منين عبير تكلم فينا
4: من القيروان
0: من القيروان أهلا وسهلا بيك يا عبير أكيد القيروان نسق آخر عاد عبير وريحة أخرى بما أنك أنت عبير الريحة أكيد متغيرة ياسر في القيروان بين البارح واليوم لو كان تحكينا شوي وبعتي لي نفتح لك المجال حتى تعيد على أحبابك وأصحابك وأقربائك والناس الكل
4: الحمد لله صحنا وسمينا
0: أي نعم
4: ومن جو
0: أي
4: الحمد لله أحلاها العيد
0: أحلاها
4: التكبير والتهليل وذكر الله
0: الحمد لله يا رب
4: الحمد لله
0: الحمد لله يا عبير ربي إن شاء الله يتم علينا هذه هي النعمة لأنه كثير منا محروم منها إن شاء الله ربي سبحانه وتعالى يتولى هذه الأنفس التي تتوق دائما إلى الفرحة يتولاها برحمته عبير شكون تحب تحيي شكون تحب تعيد مرحبا بيك
4: نعيد عليكم انتم اول حاجه اذا حبيت الزيتونة
0: بارك الله
4: كل عام وانتم حايين بخير
0: امين اجمعين
4: برشا برشا راني متبع فيكم 24 على 24
0: مرحبا يا عبير وهذا امر يسعدنا
4: نعيد على عائلتي اللي عايشه معاهم وعائلتي الاخرى امي روعه وبابا عبد الباري
0: اي نعم
4: واختي مريومه وعائشه وامينه اخويا محمد وأختي ياسمين وصاحبتي أمال وصاحبتي شيماء وخالتي بيا هنعيد على اللي يعرفني الكل
0: اللي يعرف عبير الكل يا لله بارك الله فيك عبير من القيروان مشكورة جدا
4: قائمة طويلة عليك ما نحبش نطول عليك
0: اللي يعرف عبير الكل مرحبا بك يا عبير بارك الله فيك ربي يجازيك كل خير إن شاء الله عنا مكالمة أخرى عنا فاصل إشهاري طيب تفضلوا
5: إشهار
6: من صغرتي نحب المامو وريت بالكبير بني تحياتي وديما نقول شيء ما هو مستحيل مع بنك الوفاق حطينا اليد في اليد وادخرنا باش نحققوا طموحات الغد بنك الوفاق
7: بنك الجميع
8: بنك الوفاق يتمنى لكم عيد سعيد وكل عام وانتم حيين بخير بنك الوفاق بنك الجميع
5: إشهار

0: إشهار.
1: مصرف الزيتونة يتمنى لكم عيد مبروك وكل عام وانتم بألف خير.
2: مصرف الزيتونة قيم تجمعنا.
0: إشهار.
3: نحن وأبناؤنا والإنترنت مع الخبير في السلامة المعلوماتية أسامة الصفايحي.
4: مرحبا. قريب 90% من وليداتنا وبنياتنا في تونس مربوطين بالإنترنت ويقضيوا بمعدل 4 ساعات يوميا كيف كيف على الإنترنت، والنسبة هذه تتزايد في العطل وتوصل حتى لـ6 سويعة في النهار. هالأرقام الصادمة هي أرقام رسمية صادرة في تقرير المؤسسة تعنى بالطفولة ببلادنا. تصور معايا في بلاست 4 سويعة انترنت في النهار، نعوضهم بـ4 سويعة سبور، وإلا 4 سويعة قرآن، 4 سويعة مطالعة، 4 سويعة موسيقى. إيش تتصور المنتوج اللي يخرج للمجتمع؟ صحيح منش نكونوا مثاليين ونبداو ننظروا ونناديوا بالمنع التام للتعرض للتكنولوجيا. احنا راهو ضد الانفراد بالتليفون المدة طويلة، وين الصغير يبدأ يستهلك في محتوى الله أعلم به على انستغرام وتيك توك، ويلعب في روبلوكس وفورتنايت ببجي ماينكرافت وأخواتها. لذا خوي الغالي واختي الغالية، نعرفك مشغول وتجري ورا الخبزة، اما راهو ما فماش حاجة تفرح اكثر من صغير يطلع صالح ومصلح، وهذا يلزم صبر وخدمة. وانتي وليدي وبنيتي عبي وقاتكم بحاجات مفيدة لصحتكم وبدنكم وعقلكم. شال زينة.
3: نحن وأبناؤنا والإنترنت مع الخبير في السلامة المعلوماتية أسامة الصفايحي.

إشهار. برنامج إدخار مسكن الوفاق، استثمار لمستقبل أفضل. ديما نحلم بدار تجمعنا، بدار فيها راحتنا وضحكة صغارنا ومستقبلنا. أما الحلم هذا يحتاج تخطيط وحلول ترتاح لها وتكون متوافقة مع مبادئك. مع بنك الوفاق، برنامج إدخار مسكن الوفاق يرافقك خطوة بخطوة باش تحقق حلمك بالسكن، وأول مرحلة تبدأ بالإدخار. تدخر على راحتك وبالنسق اللي يناسبك باش تولي عندك إمكانية الانتفاع بتمويل يوصل حتى لستة مرات قيمة المبلغ المدخر وبشروط تفاضلية، وفي نفس الوقت بطريقة متوافقة مع مبادئ المالية الإسلامية. تحب تملك دار، تشري تيران، تبني أو حتى توسع مسكنك، برنامج إدخار مسكن الوفاق هو الحل.

سالم الشعري عامل جو، هذا علاش حطنا هالابتهال محلاه. ربي يبارك فيك سالم وفي كل مستمعينا اللي يتابعونا عن طريق الصفحة الرسمية لإذاعة زيتونة للقرآن الكريم. ونسعد كثيرا والله، أنا عاملة مراوحة الحقيقة بين الصفحة الرسمية وبين المكالمات الهاتفية، يبدو أنه فما مكالمة جاهزة، خلينا ناخذوها إن شاء الله. وبعد تالي كان هكا

0: نمشيوا للصفحة الرسمية إن شاء الله. السلام عليكم، أهلا وسهلا بك، مرحبا.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: مرحبا هليلة، شكون معانا؟
1: معك الأخت عزيزة من سوسة.
0: عزيزة من سوسة، مرحبا بك يا عزيزة.
1: وبيك نهنيكم بعيد الإضحى.
0: وانت كذلك، إن شاء الله كل عام تحيي بخير يا رب.
1: على الأمة الإسلامية.
0: أمين يا رب، أمين.
1: قضاء الله قلبا أنتم حاملوه
0: يا رب،
1: ويسر الله أمرا أنتم قاصدوه.
0: أمين يا رب، أمين.
1: وفتح الله بابا أنتم طارقوه
0: يا ربي، أمين أجمعين.
1: وحفظ الله بيتا أنتم ساكنوه
0: يا رب،
1: وأعطاكم الله من كل ما سألتموه.
0: اللهم تقبل منها يا رب،
1: وحفظكم دوما من كل سوء ومكروه
0: يا ربي، أمين.
1: اللهم آمين آمين آمين. وصلى اللهم وسلم على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا.
0: الله يبارك فيك يا العزيزة، بارك الله فيك، مشكورة جدا للا. تحب تعديد على أي حد؟ على أقاربك، على الناس اللي تعرفهم، تفضل.
1: عايشك ولك الفضل. أول تهنئة نعديها ونهديها المعلمات العزيزات وأخواتي المسلمات، أخواتي في الدين، في بيت القرآن، وكل من علمني حرفا في القرآن. إن شاء الله ربي يجزيهم خير الجزاء. هي أختي دنيا، أختي عواطف، أختي منيرة، أختي رقية، أختي السيدة، وأخواتي إن شاء الله ما ننسى منهم حد، تبارك الله أحسن الخالقين.
0: ما شاء الله.
1: أختنا منيا، وتو نعيد على العائلة.
0: أي نعم، أي العائلة الكل.
1: التهنئة الكبيرة إلى ابني أيمن وزوجته سلوى، وأبناء السنة محمد آدم بشرى ومهاب. ونتمنى لهم النجاح
0: يا رب
1: في حياتهم وفي دراستهم،
0: أمين.
1: وإن شاء الله من أبناء الصالحين
0: يا رب،
1: وربي يجزيهم خير الجزاء. ونهدي إن شاء الله أكبر تحية إلى بنت إيمان في تونس وزوجها معز ولدها يحيى وأمونة. صلنا ديما ناجحين وفرحانين ومتهنين.
0: أمين.
1: أتمنى لهم الصحة والعافية في كل حياتهم ودراستهم وعملهم.
0: أمين.
1: وربي يجزيهم خير الجزاء ويبارك لهم.
0: أمين.
1: ونتمنى أكبر تحية لابنة العزيز أسماء، هذه في الغربة زوجها أحمد وابنها زكريا.
0: ربي يفضلهم إن شاء الله.
1: أحمد الله يخليك، ولدي أحمد إن شاء الله ديما فرحانين، وربي يونسهم ببعضهم.
0: أمين.
1: وربي يفضلهم.
0: أمين يا رب.
1: وربي يجزيهم خير الجزاء.
0: أمين.
1: وربي يعطيهم ما يتمنوا في الخير والرضا. يا الله يا كريم يا رب العالمين.
0: أمين. وربي فضلك لهم إن شاء الله.
1: أمين أمين يا ربي. وأنتم يا ربي فضلكم. أمين. وربي أنتم منارة لقلبي.
0: أمين يا رب. أمين العزيز.
1: وأنستي في داري.
0: الله يبارك فيك يا العزيزة، إن شاء الله ديما ننسوكم يا رب.
1: أمين يا رب العالمين.
0: بارك الله فيك يا العزيزة، أسعدتنا كثيرا بهذه المداخلة الطيبة، مشكورة جدا لله، بارك الله فيك. مكالمة أخرى نختم بها حتى نمشي مباشرة للإشهار ودقيقة اقتصاد. ألو، السلام عليكم.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: مرحبا يا لله، أهلا وسهلا بك
2: ملكة الرحمن، وجزاكم الله خير ألف جزاء. إذاعة الزيتونة دخلت القلب فسكنت.
0: الله يبارك فيك يا لله. منين هالتحية توصلنا وشكون معنا؟
2: من التو ولاية قفص، أختك عايدة.
0: أختي عايدة، أهلا وسهلا بك يا عايدة، مرحبا بك.
2: يحفظكم ويستركم، وقد ما نشكركم إذاعة الزيتونة من فوق من ما فيكمش حقكم. إن شاء الله يجزيكم ربي خير جزاء، إن شاء الله يجعلكم رفقاء سيدي رسول الله في الجنة.
0: آمين يا رب.
2: وتحية أخوي عماد الورق خلى بلاصة كبيرة في بعض الزيتونة.
0: صحيح، أكيد يسمع فيك.
2: وتحية أخويا سالم السالي، محلاها كالتحية اللي حقيقة ديما
0: يسمع فيك.
2: نعم. وهم دي سالم ولا نحرح
0: بك. أي تعرفوا تعرفوا بالتحية، تعرفوا اللي سالم حاضر.
2: نعم. إيه أخويا سالم وكل إذاعة الزيتونة، كل ما نحبش نذكركم مش ما ننسكوش خاطر كل عليكم فضل كبير علي.
0: الله يبارك فيك، الفضل ربي سبحانه.
2: إلى نور الفهم
0: إذاعة
2: الزيتونة، إحنا عايشين بكم أنتم وعلمتونا برشا حوايج. إن شاء الله يا ربي يكون ما تكونوا رفقاء سيدي رسول الله في الجنة.
0: يا ربي
2: ما وفقكمش حدكم.
0: أمين أمين أمين.
2: إن شاء الله ربي يجزيكم خير. والشيوخ الضيوف ما شاء الله عليهم، كل جمعة صباحوا كأجمل، والشيوخ الكل إذاعة الزيتونة واللي علمونا القرآن، وكل كل نعيد عليهم وربي يبارك فيكم وربي يجزيكم خير.
0: أمين يا ربي، أمين أجمعين يا عايدة، بارك الله فيك.
2: ونعيد على أنيساتي متاع القرآن، أنيسة لطيفة الحور، أنيسة حورية الجلابي، وأنيسة أسمى، وأنيسة سعد دوادي، وأنيسة سهام، وأنيساتي كل نعيد عليهم، وأخواتي اللي يقروا معايا في الجمعية كل نعيد عليهم، هذيك أسرتي. والحمد لله يا رب العالمين عايشين في نعمة بفضل ربي عز وجل، إذاعة الزيتونة والجمعيات القرآنية.
0: الحمد لله
2: يا رب. ونعيد على عائلتي، على وليداتي، على جوزي. أيوة. ربي فيه إن شاء الله.
0: أمين.
2: على ولدي مصطفى، على ولدي محب، على بنتي ميس، على ولدي محمد، ربي يرزقهم الحلال الطيب.
0: أمين.
2: إن شاء الله يكفيهم بعد عنهم شر ما يأذيهم.
0: أمين يا رب.
2: يا ربي حن يفتح لهم مغلق الأبواب، هي لهم جميع الأسباب.
0: يا
2: ربي حن يصب عليهم خير، صب عليهم يعيشهم عيش الكد، وجلهم الأرض ميدة ومعل عليها مصخر من الأرض دين. إن شاء الله ربي يرضى عليهم.
0: أمين يا رب.
2: إن شاء الله يرزقهم يا ربي قصر تهن عليهم. ونعيد على أخواتي ربح، أختي الغالية وبناتها، ونعيد على أختي صليحة وأختي صافية وأختي هناء.
0: ما شاء الله.
2: نعيد على اخويا محمد، اخويا نبيل، واخويا صالح،
0: وزوجاتهم
2: وعائلتهم كل، على الكل نعيد عليهم. ونعيد على المسلمين الكل في المشارق المغرب
0: وعرض.
2: نعيد على المؤمنين الكل ان شاء الله، امه محمد اجمعين اجعلها في خير
0: وربي.
2: ان شاء الله يفرج على اخواننا في فلسطين وينصرهم
0: يا رب. امين امين اجمعين.
2: ان شاء الله يفرج كربتهم، وان شاء الله ربي يفرج على كل مؤمن يشفي كل مريض وكل كل مؤمن سؤله في العيد. نعيد على خالتي العائشه وخالتي عيده وخالتي تركيا، ظن عظم امهاتي، نعيد عليهم برشا، وجيراني كل محلاهم جيراني ربي جزيهم خير،
0: فوزية
2: يعقوبي ومبروكة وكل وكوكا
0: وحنان،
2: كنا نعيد عليهم.
0: أسعدنا يا لله، أسعدنا يا لله عايدة، ربي يبارك فيك إن شاء الله.
2: ربي جزيكم خير إن شاء الله
0: أجمعين.
2: بارك الله فيكم، ربي يصلح حال
0: وعيدكم،
2: يصلح لكم حال الذرية بجاه
0: حياة الذرية،
2: يعطيكم سؤلكم وكل.
0: آمين آمين.
2: بارك الله فيكم يا أختي، بارك الله فيكم، جزاكم الله خير
0: أجمعين. يا عايدة بارك الله فيك، أسعدتنا كثيرا بهذه المكالمات إن شاء الله. تحية الكل وصلت. أحنا باش نقفوا الفصل الإشاري دقيقة اقتصاد وفصل آخر وبعد نرجع لكم إن شاء الله. تفضل. إشهار
3: بنك الوفاق يتمنى لكم عيد سعيد وكل عام وانتم حيين بخير. بنك الوفاق، بنك الجميع.
4: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.
5: هذا البرنامج برعاية
3: بنك الوفاق، بنك الجميع.
6: دقيقة اقتصاد، دقيقة اقتصاد، مفاهيم واضحة وأرقام ناطقة نفهم بها الاقتصاد بكل بساطة. دقيقة اقتصاد مع الخبير رشيد تمر.
7: السوق ما يوقفش وما يستنى حتى حد. اليوم أي مشروع مهما كان نجاحه ينجم يلقى روحه غدوة مختار وإلا متأخر، وإذا ما يكونش سبقوه الناس الكل قبله. خلينا نفهموها ببساطة. السوق يتبدل بثلاث حاجات رئيسية: أولا بالتكنولوجيا اللي تتطور بسرعة، ثانيا بحاجيات الحريف اللي تتغير، وثالثا بالمنافس اللي ديما يحاول باش يكون أحسن منك. أوك عندك ثلاثة منافسين قدامك. برشا أصحاب مشاريع يرتاحوا كيف ينشحوا شوية ويقولوا الأمور ما هيش ماشية ولا ماشية باهية، وهي في الحقيقة ما هيش ماشية باهية، هي واقفة بل قالة تتراجع وانت ماكش فاطن. المؤسسة الذكية هي اللي كل يوم تسأل نفسها كيفاش نكونوا أحسن من البارح، شنو الجديد اللي قدمناه، وكيفاش نقربوا أكثر للحريف. شوف الشركات الكبيرة في العالم ما وصلت للقمة إلا على خاطرها ما وقفتش في التطور متاعها، ديما تستثمر، ديما تجرب، وديما تغير وتصرف وما تخافش. القاعدة الذهبية تقول إما تتطور وإما تختفي تدريجيا من الوجود الاقتصادي.
6: دقيقة اقتصاد، دقيقة اقتصاد، مفاهيم واضحة وأرقام ناطقة نفهم بها الاقتصاد بكل بساطة. دقيقة اقتصاد مع الخبير رشيد تمر.
5: هذا البرنامج برعاية
3: بنك الوفاق، بنك الجميع. بنك الوفاق يتمنى لكم عيد سعيد وكل عام وانتم حيين بخير. بنك الوفاق، بنك الجميع.
8: إشهار

0: صدق الله العظيم. 8:09 السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مستمعينا الكرام أينما كنتم وأينما يصلكم صوتنا في هذا اللقاء المباشر بشائر العيد لهذا اليوم الخميس الثاني من أيام العيد، يعني هذا اليوم الثاني من هذا العيد المبارك 11 من شهر ذي الحجة 1447 هجري الموافق 28 ماي 2026 ميلادي، متواصلين معكم بإذن الله تعالى إلى حدود 71,136,000 دائما وأبدا، موضوع على ذمة السادة المستمعين، وكذلك الصفحة الرسمية لإذاعة الزيتونة للقرآن الكريم دائما وأبدا على ذمة السادة المستمعين والمشاهدين والمتابعين. فرح بعدي مرحبا بك، الله يفتح عليكم ويجبر بخواطركم، مرحبا بك ترشون ريم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وجزاكم الله خيرا وعيدكم مبارك عليكم، اللهم آمين، وصلى الله على سيدنا محمد وبارك وعلى آله وأصحابه أجمعين. أختنا عليا مرحبا بك، عن مديد عليك عليا مرحبا، كذلك أختنا ساسية حسناوي برسوسي، اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد طبيب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها وعلى آله وصحبه أجمعين. كذلك سريضا مرحبا بك سريضا عبور، كذلك أحر السلام إلى زوجتي العزيزة يقول سنية من غار الدماء بالبقاع المقدسة، أختنا إن شاء الله ربي يبارك لها وإن شاء الله ترجع لنا سالمة غانمة إن شاء الله، وإن شاء الله عيدكم مبارك كل عام وأنتم بألف خير. أم محمد علي كذلك كل عام وأنتم بخير، الله يديم المحبة بيننا ويكتب لكم فرحة ما تنتهي وراحة بال وتحقيق لكل أمنياتكم آمين. اللهم اجعل هذا العيد عيد خير وسلام على أمتنا الإسلامية، وارحم الشهداء شهداء فلسطين، وانصر أهل غزة، واحفظ أطفالها ونساءها ورجالها، وفرج كربهم يا رب العالمين آمين يا رب العالمين. أختنا نساء مشتوية مرحبا بيك دائما وأبدا، تنورنا وتأنسنا، السلام عليكم، تقول ورحمة الله وبركاته، وصل اللهم وسلم وزد وبارك على سيدنا الحبيب الصادق الأمين وعلى آله وصحبه التابعين كما صليت وباركت على سيدنا إبراهيم. مرحبا بك نسائم شتوية، نعم، وتقول نعم نعم نعم، سامحوني خطر الرسالة طويلة شوية وقاعدة تتعدى، لذلك أنا قاعدة نلحق فيها. نعم، تقول مرحبا أخت عايدة، مرحبا بك وبمن يرافقك تقنيا، سي سالم الشعري تقنيا، أختنا كريمة عتيك كذلك في استقبال المكالمات الهاتفية، تقول عيدكم مبارك سعيد. نعم عيدكم مبارك سعيد، بكل عام وأنتم بخير، يبدو أنه الشبكة تقطع من حين إلى آخر على كل حال، وإحنا اللي وفيها حتى ما نضيعوا لكمش حتى كلمة من الكلمات اللي قلتها، لأني أمانة هي الكلمات هذه. على كل حال احنا نرجع بعد قليل للمكالمات من للرسائل هذه، وقفنا عند أختنا نساء مشتوية، الحقيقة ما قريتش الرسالة متاحة الكل، إن شاء الله بعد قليل إن شاء الله، عندي إشكالية في الإنترنت على كل حال، يعني بعد قليل إن شاء الله نتولى قراءة الرسالة كلها. ولكن هي احنا قبل ما نمشي مباشرة الى البرنامج اللي تعودت به في التوقيت هذا 8:15 دقيقة اذا فقه، نواصل حديثنا عن هذا العيد السعيد، هذا العيد المبارك، هذا العيد الذي هو نفحة من نفحات المولى سبحانه وتعالى، نسعد فيه ونحيا فيه هاته النفحات الطيبة بروح المؤمن، بروح المسلم المسلم كل أمره لله سبحانه وتعالى في كل شيء، مهما كانت الأحداث ومهما كانت الأغيار، المؤمن الحق، المؤمن المخلص لله سبحانه وتعالى، قلبه معلق بالله سبحانه وتعالى، قلبه لا يتعلق بالأحداث ولا يتعلق بمتغيرات الحياة الدنيا، بل على العكس، ذاك القلب مطمئن بالله سبحانه وتعالى، ساكن يعني يرتاح، مطمئن بالله، مطمئن بذكر الله سبحانه وتعالى، إلا بذكر الله تطمئن القلوب. ولكن هذا الجسد يتحرك كذلك في مرضات الله سبحانه وتعالى، ليس لأن القلب مستكين بذكر الله فالجسد بما أنه يعمل هو في اضطراب، أبدا، هما يسيران معا في طريق واحد، القلب والعقل والجسد، كلهم طائعين لله سبحانه وتعالى، كلهم تلك الجوارح هي عباد لله سبحانه وتعالى، هي جنود لله سبحانه وتعالى، تتوافق مع القلب. ربما في بعض الأحيان تختلف، سبحان الله، يعني القلب يرى شيئا وربما البدن والعقل ينحى منحى آخر، ولكن في نهاية الأمر إذا كان القلب والعقل والجسد كلهم تدربوا على أمر واحد هو طاعة المولى سبحانه وتعالى، فمهما كانت المتغيرات لن ينحرفوا أبدا. وهذا العيد يأتي لتصحيح ذاك المسار، فاللهم اجعلنا دائما وأبدا على ذاك المسار ولا ننحني أبدا. 8:15 دقيقة، إذا فقهوا بعدها فاصل مع سالم ثم نرجع لكم حتى نواصل إن شاء الله. تطلب
1: إشهار.
2: من صغرتي نحب المامو وريت بالكبير بني تحياتي، وديما نقول شيء ما هو مستحيل. مع بنك الوفاق حطينا اليد في اليد وادخرنا باش نحقق طموحات الغد. بنك الوفاق، بنك الجميع.
3: بنك الوفاق يتمنى لكم عيد سعيد وكل عام وانتم حيين بخير. بنك الوفاق، بنك الجميع.
1: إشهار. من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، معان وهدايات، إجابات شافية عن أسئلة المستمعين في إذا فقهوا مع الشيخ عصام السبوعي.
4: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيسأل سائل يقول: من فاتته صلاة العيد هل يستطيع أن يصليها وحده؟ ومتى تستمر تكبيرات العيد التي بعد الصلوات المكتوبة؟ الجواب أن من فاتته صلاة العيد مع الإمام استحب له أن يؤديها وحده إلى الزوال، يعني ما دام لم تزل الشمس في ذاك اليوم فإنه يستحب له أن يصليها ولو كان ذلك لوحده. وأما التكبيرات التي عقب الصلوات المكتوبة في العيد فإنها تبدأ من ظهر يوم النحر يوم العيد، بعد صلاة الظهر يكبر ثلاثا، يكبر الإمام الله أكبر ويتبعه المأمومون الله أكبر الله أكبر ثلاث مرات، ويستمر التكبير دبر كل صلاة مكتوبة من ظهر يوم النحر إلى صبح اليوم الرابع، يعني ينتهي بعد صبح اليوم الرابع من أيام العيد. هذا والله أعلم، وصلى الله وبارك وسلم على سيدنا ومولانا محمد.
1: إذا فقهوا مع الشيخ عصام السبوعي.

0: الحمد.
1: الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا ولله الحمد بكرة وأصيلا. 8:21 دقيقة. السلام عليكم مستمعينا الكرام. فقط أمانة من أختنا نساء مشتوية حتى نواصل كل الناس اللي تحب تحييهم. قالت عيد مبارك سعيد، تقدم تحية لكافة أسرة الزيتونة ولكافة المتابعين من بنزرت التطاوين. تحية خاصة لفضيلة الشيخ سيدي طارق العكروت وأختي زهرة ذيفي، الكوثر ذاكر وعليا خليفي وجميلة حاجي، مريم بن عطية، يسرى بن أروينة، أم حسام، مفيدة ترابلسي، ولكل من يعرف النسائم. وليك طبعا بارك الله فيك نسائم شتوية، مرحبا بكم جميعا. حنا باش نمشي وناخذ شوية مكالمات هاتفية. أولى مكالمات معانا مباشرة. ألو، السلام عليكم. مرحبا. نعم، مازلت شوية. ألو، السلام عليكم. مرحبا.
2: السلام
1: عليكم. أهلا وسهلا بك سيدي، شكون معانا؟
2: نور الدين خلسوي بن عروس.
1: ما سمعتش الاسم صغير، سامحني.
2: نور الدين خلسوي.
1: نور الدين، اهلا وسهلا بك سي نور الدين. مين تكلم فينا سي نور الدين؟
2: بن عروس.
1: بن عروس، اهلا وسهلا بك يا سي نور الدين، مرحبا بك. تفضل سيدي، المجال مفتوح ليك حتى تحيي الناس اللي تحبهم الكل واللي تعرفهم.
2: يرحم والديك.
1: ولدينا ولديك. تفضل.
2: الو،
1: نسمع فيك سي نور الدين، تفضل سيدي.
2: السلام عليكم.
1: مرحبا بك سي نور الدين. وعليكم السلام ورحمه الله تعالى وبركاته. تفضل سيدي.
2: مبروك عليك وعلى الام السلام.
1: يا ربي اجمعين سي نور الدين، بارك الله فيك سيدي. نعم اجمعين.
2: اذاعه الزيتونه
1: يا سيدي، بارك الله فيك. وصلت التحيه
2: خاصه على رئيس الجمهوريه قايد سعيد.
1: اي نعم سيدي،
2: الله يرحم والديك ووالديك
1: اجمعين ان شاء الله. امين يا رب العالمين.
2: الله يعيدكم، مبروك جمله وجميعا.
1: بارك الله فيك سيدي. اي نعم، تحب تحيي اقاربك عائلتك؟ مرحبا بك سي نور الدين.
2: والله نحيي اخت امراه مشات للعمره للحج.
1: اي نعم، ان شاء الله ربي يبارك لها وان شاء الله ربي يتقبل. اي نعم،
2: ربي يتقبل جميع الحجاج
1: يا رب.
2: وعندي عمي مريض شويه، ان شاء الله ربي يشفيه.
1: ربي يشفيه ان شاء الله، ربي يعافيه.
2: ونعيد على ولاد بنتي فرح وكنزه.
1: اي نعم.
2: وبنت ولدي زاد ياسمين.
1: اي سيدي. اي نعم.
2: والرحمة على والدي ووالدي.
1: والدينا والديكم سي نور الدين، إن شاء الله ربي يرحمهم أجمعين، وإن شاء الله ربي يفضلكم كذلك، وإن شاء الله اللي تعرفهم الكل ويحبوك يسمعوا فيك سي نور الدين.
2: يرحم والدي.
1: مشكور سيدي، بارك الله فيك ولكل مستمعينا في بن عروس. شكرا لك سيدي. مكلمة أخرى. ألو، السلام عليكم. مرحبا.
3: وعليكم السلام ورحمة الله.
1: مرحبا لله، شكرا معنا.
3: دليلة البوشامي من شوات.
1: دليلة منين؟ لا دليلة
3: من شوات، ولاية منوبة.
1: من شوات، مرحبا بيك لا دليلة. أهلا وسهلا بيك.
3: عايشك، ربي يبارك لك.
1: أجمعين،
3: مبارك سعيد إن شاء الله.
1: أمين يا ربي أجمعين.
3: كل عام حيين بخير كل عمال إذاعة الزيتون.
1: الله يبارك فيك لا دليلة، بارك الله فيك لله. أي نعم. أي وشكون آخر تحيي؟
3: نعيد على معلمتي فاطمة الهمامي.
1: أي نعم.
3: وعلى معلمتي هندة، معلمة الفقه عندها وزوجها سيف الدين
1: ان شاء الله. اي نعم.
3: عايشك. ونعيد على اخويا في ايطاليا احسن، ربي يخليه يشفيه.
1: ربي يشفيه ويفضله ان شاء الله.
3: عايشك. ونعيد على ولدي في ايطاليا وكان في ليلى.
1: اي نعم.
3: ونعيد على بنتي عبير في فرنسا وزوجها مجدي عروة.
1: اي نعم، ربي يفضلهم الكل ان شاء الله ويفضلك ليهم الا دليل.
3: عايش اختي، ربي يبارك لك.
1: امين اجمعين.
3: وعلى بناتي الكل وعلى بنتي على سيئة حبيبتي جنة إن شاء الله ربي يفضلها.
1: أمين.
3: ويحفظها إن شاء الله، يحفظي كل إن شاء الله ربي يهديهم ويحفظهم إن شاء الله من ذرية الصالحة.
1: يا رب. أمين
3: يا ربي إن شاء الله يا ربي. وعلى جماعة بوشامي كل عرس بوشامي كله، كل من بوشامي نحييه ونعيد عليه إن شاء الله.
1: أي نعم، إن شاء الله وصلت التحية إلى دليلة، بارك الله فيك يا
3: لله. كل المسلمين والفلسطينيين إن شاء الله ربي ينصرهم.
1: أمين
3: إن شاء الله يا رب.
1: أمين أمين.
3: ونشكركم الكل إذا حفظي تونا.
1: الله يبارك فيك يا لله. احنا سعداء بك يا دليلة.
3: امين يحفظكم الكل.
1: امين امين اجمعين اجمعين، بارك الله فيك يا دليلة، بارك الله فيك. مشكوره لله وكل عام وانت حيه بخير ان شاء الله.
3: أمين.
1: امين يا رب. طيب اخر المكالمات سالم، بعدها نمشيو مباشره فصل صغير، بعد نمشيو للنشر الجوي ان شاء الله. الو، السلام عليكم. مرحبا.
4: الو، السلام عليكم.
1: مرحبا.
4: عيدكم مبروك ونسلم على
1: استنى عاد واحدة يوسف. واحدة استنينا عاد واحدة واحدة. شكونوا معنا؟
4: محمد يوسف ميري من جرجيس.
1: محمد يوسف من جرجيس، قديش عمرك محمد يوسف؟
4: 10 سنوات.
1: 10 سنوات، ربي يطول عمرك في الخير يا محمد، ان شاء الله من الذرية الصالحة. اي نعم سيدي. تفضل تفضل.
4: نحب نعيد على امامي اختي مريم واخويا يحيى
1: أي
4: في سيدي علي بن عون.
1: أي
4: ونحب نعيد على أخويلي خاصة خيلي أبو بكر وجديتي دولة وجديتي مهدية
1: ما شاء الله
4: وأختي مريم في بن عون.
1: أي أكهو
4: وماما وبابا.
1: أي هذوكم الولاد.
4: إن شاء الله عيدكم مبروك. إن شاء الله عيدكم مبروك.
1: أمين أمين. ربي يتقبل.
4: وعلى رئيس الجمهورية.
1: ربي يبارك فيك يا سي محمد يوسف من جرجيس، أسعدتنا كثيرا. ربي يبارك فيك وإن شاء الله من الذرية الصالحة. آمين يا رب العالمين.
4: يرحم والدي.
1: يعيشك عايش ولدي، بارك الله فيك. 28 دقيقة احنا باش نخرجوا فاصل صغير، بعد مباشرة نمشي ونتعرف على أحوال الطقس مباشرة من المعهد الوطني للرصد الجوي. تفضلوا.

0: النشرة الجوية مع المعهد الوطني للرصد الجوي.
1: تمام 8:30 في استديوهاتنا مباشرة إلى المعهد الوطني للرصد الجوي، نتعرف على أحوال الطقس اليوم وغدوة إن شاء الله، ونختم بأوقات الصلاة وموعد الشروق والغروب. من هناك معنا سي بلال اليحيوي. السلام عليكم سي بلال، نهارك زين وإن شاء الله كل عام وأنتي حيبال في خير إن شاء الله.
2: وعليكم السلام أخت عايدة، وإن شاء الله نهارك زين وعيد مبارك ليك وكيف
1: تستمعين. آمين أجمعين، تفضل سيدي.
2: توقعاتنا الجوية إن شاء الله بالنسبة لي اليوم 28 ماي، طقس قليل الحب يكون على أغلب مناطق البلاد، ريح من القطاع الشرقي عموما ضعيفة لمعتاد لما تجاوز سرعتها 30 ساعة، البحر أيضا قليل الاضطراب، ودرجة الحرارة لهذا اليوم ستتراوح على القصوى بين 27 و31 درجة في المناطق الساحلية والمرتفعات الغربية، وبين 31 إلى حدود 35 درجة بالنسبة لبقية الشيء. يوم غد إن شاء الله الجمعة الطقس يكون مقيم جزئيا على أغلب مناطق البلاد تدريجيا خاصة المساء في المناطق الغربية للشمال الوسط، وأيضا بأقصى الجنوب مع ظهور خلايا عادية تكون مصحوبة ببعض الأمطار. الريح تتواصل من القطاع الشرقي ضعيفة لممتدة، البحر أيضا قليل الاضطراب، ودرجة الحرارة في ارتفاع طفيف اليوم قد تتراوح القوة ب 28-32 درجة في المناطق الساحلية وأيضا المرتفعات الغربية، وبين 33 إلى 37 درجة في المناطق الجنوب الغربي. في نهاية الأسبوع إن شاء الله تتميز الطقس أيضا معناتها بالخلايا العادية خلف الفترة المسائية بالمناطق الغربية خلال يوم السبت في الشمال والوسط.
1: نعم.
2: مع تغير التيارات الهوائية التي تصبح القطاع الشمالي على مناطق الشمال الوسط والقطاع الشرقي على مناطق الجنوب، البحر يتواصل قليل الاضطراب، ودرجة الحرارة تشهد انخفاض طفيف خلال يوم السبت إن شاء الله. ويوم الأحد تبقى خلايا عادية أيضا المسائية بالمناطق الغربية للوسط والجنوب مع استقرار في درجات الحرارة.
1: نعم.
2: نختم بأوقات الصلاة. بالنسبة لصلاة الظهر لهذا اليوم تكون دائما الساعة 24 دقيقة، صلاة العصر الساعة 4 بعد الزوال و7 دقائق، غروب الشمس تكون في الساعة 7 مساء 31 دقيقة، وصلاة المغرب تكون في الساعة 7 مساء 31 دقيقة، صلاة العشاء إن شاء الله في الساعة 9 مساء و15 دقيقة. بالنسبة لصلاة الصبح اليوم الغد تكون في الساعة 3 صباحا و15 دقيقة، وشروق الشمس تكون في 5 صباحا ودقيقة.
1: واضح. نعم سيدي، مشكور جدا سي بلال اليحيوي، كنت معنا مباشرة من المعهد الوطني للرصد الجوي. 38 دقيقة، احنا باش نخرجوا فاصل صغير، بعده مباشرة نلتحقوا شيخنا هشام الصدقاوي نواصل معه الحديث بإذن الله. تفضلوا.

0: اللهم صلي وسلم وبارك على سيد السادات وفخر الكائنات سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. 8:35 دقيقة وعدناكم أنه باش يكون عنا مداخلة طيبة أكيد باش تكون رفقة شيخنا هشام صدقاوي اللي هو عنا مباشرة عبر الهاتف. سلام عليكم شيخنا. مرحبا.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: كل عام وانت حي بالخير شيخنا.
1: الله يعيد مبارك على الجميع إن شاء
0: الله. يا رب أجمعين أجمعين شيخنا. احنا والأمة الإسلامية جمعة. طيب شيخنا احنا كنا وما زلنا وبإذن الله تعالى تبقى فينا ذلك حالة روحية بامتياز شيخنا نعيشها في هذه الفترة الزمنية، والحمد لله رب العالمين أن شرع لنا دائما الفرحة. يعني هذا دين فرحة ودين سرور ودين أكل وشرب ودين تمتع في هذه الحياة الدنيا وأخذ بما فيها من خيرات دائما هي مطية لحياة أخرى شيخنا. ولكن نحن نعيش هذه الأيام حالك ما قلنا روحية طيبة جدا شيخنا. كنا في العشر الأوائل من شهر ذي الحجة، ثم كان يوم النحر وهذا اليوم 11 من هذا الشهر الكريم، ونحن نعيش بهذه النفحات العظيمة جدا من رب الأرض والسماوات سبحانه وتعالى. فلنتحدث شيخنا عن هذه النفحة، هي نفحة من نفحات الدهر هذا العيد المبارك شيخنا. نبحث فيه بحكم ما قاله المولى سبحانه وتعالى وبحكم ما أكدت عليه السنة النبوية المطهرة شيخنا.
1: والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد
0: عليه الصلاة والسلام
1: وعلى آله وموالاه. فعلا حق بأن يكون العيد هو نفس من أعظم النفحات الدهري، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم
0: نعم.
1: في أيام دهركم نفحات أنا فتعرضوا لها. يعني حتى النبي صلى الله عليه وسلم أرشدنا وندب إلينا وحظنا وحسنا على التعرض إلى هذه النفحات. لما سميت النفحات؟ النفحة هي المناسبة، هي محطة، هي محطة إن أردنا أن نعبر عنها بالمحطة، هي محطة تزود.
0: نعم.
1: إنسان في حياته وفي حياته هذه معرض إلى أنه الإيمان يزيد وينقص.
0: صحيح.
1: ويتعثر الإنسان وعنده والحرب مع الشيطان يتجه الحرب مع
0: صحيح والله. أي نعم.
1: مرة لنا ومرة له. والإنسان عنده عثرات سبحان الله، بل ربي سبحانه وتعالى تداركنا برحمته من خلال تشجيع هذه النفحة. أنا تقريبا ما يمرش شهر ولا شهرين عام إلا وربي سبحانه وتعالى يجبنا نفحة هي يقول أي تزودوا خير الزاد شنيا هو
0: التقوى.
1: نحن قلنا قبل قلنا رأوا التقوى ضغطنا عليها بكلمة واحدة، كل التقوى هي حياة.
0: حياة
1: أن تستحي من رب سبحانه وتعالى. علاش؟ والله إذا استحي الإنسان من ربه سبحانه وتعالى لم يعصي ربه قط. ما يجي العيد هذا محطة نزود به. نزود به من شنو نزود أصلا؟ قلنا من الحياة صحيح، حياة كخلق عام هو خلق الإسلام صحيح، لكن لما رصيد من القيم، لما رصيد من القيم يحتاجه المؤمن وخاصة المتعلق بمعاني العطاء، البذل والعطاء والتضحية والفداء. لما كله احنا خاصة المجتمع التونسي، المجتمع اللي نعيش فيه احنا، احتاجه خاصة الأجيال متاعنا، أجيال جديدة متاعنا، احتاجه إلى هذا، إلى معنى هذا استرجاع تاع الرصيد من القيم. بصراحة ضيعنا القيم تاع البذل والعطاء. المجتمع التونسي في معناه في تقريبا في آمن كثيرة منه تعود على قضية الأخذ، عاش تعود على قضية العطاء. العيد هنا العيد الأضحى المبارك جاب يعلمنا حاجة اسمها العطاء، أن تعطي. ما الذي يسعده؟ أن تعطي أم أن تأخذ؟
0: أن تعطي أكيد.
1: يجب أن نعلمها نحن ونعلمها للصغار وأبنائنا كيفاش أن تعطي خير من أن تأخذ. ولذلك جاء العيد هذا زاخر بهالمعنى هذا، خاصة عندما يذكرنا بالملح من إبراهيم عيد الأضحى المبارك هو أصلا مطبوع بمئات إبراهيم الخليل، مطبوع بالملحمة الكبرى سيدنا إبراهيم اللغاري. جدنا إبراهيم الخليل هو اللي معناها تقريبا علمنا كيفاش تكون الحياة هذيك، كيفاش تكون ملحمة يفوز الإنسان في إطار التضحية. أنا خلط على ناس كبار يقول لك اللي خاصة الكبار يحبوا يعلمونا كيفاش نعاشروا زوجاتنا في المعاشرة الزوجية، شوف القيم وين اللي يركزوا عليها الكبار. يقول لك اللي يحب يضحي. اللي يحب
0: يضحي، اي نعم.
1: هذه غير صغى فينا. وربي إنسان يقيس. اللي يحب رحمة. هذا العيب باش يظهر هو. هذا فضل القيم هذه كلها اللي نحتاجها نحن نجم الإنسان يتعايش. أنت تتصور إنسان مجتمع ينجم يتعايش ما في تضحية؟
0: أبدا مستحيل.
1: تتصور شيء أنا زوز من الناس ينجموش يتعايشوا ما في تضحية؟ يستحيل. لابد من تضحية، لابد من التنازل. واحد منهم يتنازل يقول لك إذا كان لي زوز متعشرين فعرف أنه الدرك هابط على واحد منهم، يعرفوا لي تضحية، لابد من تضحية. هذه المعاني كلها فضلا عن ما يحمله العيد من أمل. الأمل القادم اسمه الأمل القادم. العيد يحمل أملا قادما لأن هناك أمل قادم وأمل قائم. الأمل القادم فين؟ هذا الأمل القادم. أما الأمل القائم على طول هو يوم القيامة. وهو أمل لكل المظلومين، لكل المستضعفين، لكل من تصيب حقه، لكل من ظلم. أما عنا أمل قادم، الأمل القادم هو ذي اللي نعيش فيه إحنا. لك على شرب المولى سبحانه وتعالى حتى في أنت ذكرت التأصيل الشرعي للعيد والتأصيل القرآني للعيد، وسورة الفجر قائمة على هذا. وتقديم المولى سبحانه وتعالى والأقسام الخمسة الأولى في سورة الفجر واستهلاله بقسم الفجر والفجر. علاش أقسم بالفجر؟ أول ما أقسم بالفجر
0: أمل،
1: بارقة الأمل، رمز الأمل. أليس الصبح بقريب؟
0: أكيد.
1: هذا كله الفجر.
0: نعم
1: الفجر والفجر. ثم المولى سبحانه وتعالى المدهش الآيات هذه في الأقسام هذه الخمسة الأولى، أن ربي سبحانه وتعالى قدم يوم النحر على يوم عرفة، بالرغم أنه نظم في الأعداد التاسع يأتي قبل العاشر.
0: طبعا
1: لكن الله سبحانه وتعالى قال والشافعي اللي هو يوم النحر على البارح، والوتري اللي هو يوم عرفة، فقدم يوم العيد. علاش؟ بارقة أمل هذا العيد يحمل في طياته. شنو يحمل العيد؟ على بارقة أمل، لأن يحمل الفرحة اللي قلت عليها أنت. فرحة هو منحة وإشاعة فرحة، يعني منحة تقبل الجائزة متاع. الجائزة متاع شنو هي؟ ما هي الجائزة؟ الناش يقبل هي الجائزة، علمناهاش ولاد دار الجائزة، خطر الأولادنا ما تعلموا كل المعاني المادية، المادية أو أمور المادية جائزة حد يقبضها، يا إما مال وإلا حاجة أخرى. لما الجائزة هذه هي أعظم جائزة في الوجود. ما هي الجائزة التي سيقبضها المسلمون يوم العيد؟ فالنشي وكيف سيقبضها؟ وكيف وشني علامة قبضها؟ الجائزة هي المغفرة،
0: الرضا. نعم.
1: والقبول. يقول القبول عن الرضا.
0: نعم.
1: أما أخطر قضية في الوجود، في وجود الإنسان، صدقني بنتي قضية القبول.
0: نعم شيخنا، بعد إذنك فقط احنا باش نقفوا لفاصل إشاري صغير، فقط نرجع بعدها حتى نواصل هذا الكلام الطيب. شيخنا تفضل.
2: إشهار مصرف الزيتونة يتمنى لكم عيد مبروك وكل عام وانتم بألف خير.
3: مصرف الزيتونة قيم تجمعنا.
0: إشهار.

0: نعم رجعنا معكم شيخنا ومع هاتي هي النفحات الطيبة وهذا التأصيل الجميل شيخنا. نعم هاته الجائزة التي ينالها المؤمن من بعد طاعة شيخنا مغفرة أكيد بإذن الله سبحانه وتعالى، والله كريم يغدق على عباده هذا الكرم العظيم الجم وهو المغفرة. شيخنا
1: قلنا أنه المغفرة صحيح يخلق رب سطر الله سبحانه وتعالى لا يخلف وعده، قالك ربي نغفر لك نفسك وعد الله حق. أما عندنا قضية قلنا أخطر قضية في الوجود جميع هي قضية القبول، قوله تعالى وهي قضية الخلق الأول فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر. قدمت قربان ورد بالك عاد تقولش أنا ما ضحيتش، لا شدتش علوش ضحيتش عنديش قربان، رد بالك عاد رد بالك رد بالك لا رد. عمرك ما تنجم تقول أنا ما ضحيتش إذا ما عنديش قربان إذا لا أنتظر قبول أي شيء. لا لا يا سيدي، الذي لم يضحي كان قد ضحى عنه النبي صلى الله عليه
0: وسلم. نعم
1: والقربان ذايا مش أنت مش تقدم، أنت حتى القربان راه مش في تقديمك في ذبح للعلوش والأضحية،
0: هذا
1: في ذبح الهوام تاعك، في ذبح الأنام تاعك الأنامية تاعك، في ذبح الجشع تاعك. هذه أضحية أن الله سبحانه وتعالى ينظر إلى قلبك. أنت شنو رأيك إنسان شرع علوش لبس عليه ما عنده حتى شيء، ما عنده حتى عين خالي من العيون، هو مروح به الدار وليت عيده فقط و قرأ عليه عين العيون كسب سيفه وتعبت أي حاجة عليه عين العيون. إذا شنو ما عندوش حتى الوقت يشتي على الوجه شنو هذا يا سيد، شو ما قالوا شو حكمه يضحي شو بتبيع بشي يضحي فقها القواعد الفقهية. إنما هو لحم شاة على خاطر نجمش يتقرب معناها بأضحية هي معيدة فيها العيوب، لكن الله سبحانه وتعالى واسع المغفرة واسع الرحمة. هذا طلع على قلبه وكان له حرص في الأضحية وشراها ما هيش معيبة، الله غالب الثنية صار لها ما صار لها، هذا يا ربي سبحانه وتعالى وعدنا يتقبل منه الأضحية أضحية كاملة كاملة كاملة. يعني الإنسان مش بشرطه أن يضحي أن يقوم بالعمل فكما يكون لا يتسنى له، ولذلك الأصحاب ورسول الله لما قال ذهب أهل الدخول بالأجور يصلون كما نصليها هيا هيا، يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم، غير أنهم عندهم لهم ولا ويتصدقون بفضول أموالهم وحنا معلش أبدا. ليس لكم بكل تسبيحات

0: يتقبل منك ربي سبحانه وتعالى عبادة وأنت لا تقوم بشيء، من يتقبلها؟ من نية متاع. هذاك علاش إن الإنسان لا يبلغ بنيته ما لا يبلغه بعمله. يبلغ بنيته قلبك عندك شوق وعندك كذا وحداك وضحيك وقمت عنها وتحليت به القيم مذية، حليت به المشاعر ذي، المشاعر ذي ربي سبحانه وتعالى يتقبل منا. ولذلك هو يوم العيد سيقبض جائزته، شنية جائزة القبول، قبول الأضحية بركة، قبول التسبيح والتهليل وقته، قبول صيام يوم عرفة نقبل ذاك. ثم عنا اليوم يوم القرر، مش تعرف الإنسان إذاش ربي سبحانه وتعالى شوف الرحمة متاع المولى، مش خلى الإنسان تحت ضغط العبادة مطلعها فيه يوم العيد كما انت البارحة ذاك انتهى الأمر. لا لا لا، واذكر الله في أيام معدودة، شي يخلي الإنسان يتواصل، يتواصل في المنسوب متاع المدد الإيماني، المدد الإيماني لما وربي سبحانه وتعالى هو يجل عليه بهالأمداد دي، المدد من عند ربي شيء سبحانه وتعالى. فشرع لنا يوم القرر، هو يوم القرر ذي النبي صلى الله عليه وسلم برش حاجات ما عرفوهاش. النبي صلى الله عليه وسلم عد يوم القرر كذلك من أفضل الأيام، على أفضل الأيام يوم النحر يوم القرر. شنو يوم القرر ذي؟ يوم تقرروا تقرروا الأجساد ترتاح بعد التعب وكل ذي، بالنسبة للمضحي، بالنسبة للحاج، بعد كذا بعد أن مر بك العقبات كبيرة ذيك من إحرام والطواف والتعيين ووقوف بعرفة ورمي الحصيات والمزدلفة وكذلك ورمي الجمرات وكعب الفيل مكان قام بها، يجي يوم القرن يوم راح وقت اللي يرتاح الجسد بيتي أكبرنا يقولوا محت الراحة بعد التعب. بعد الراحة هذيك الإنسان تقر عينه، ليش تقر عينه؟ تقر عينه بالأعمال اللي عملها كاملة، ملح اللي قام بها العشر الأوائل من الحجة، العشر بعظم ما قال ولا يعني عشر بالنسبة لغير غير الحج، بالنسبة للحاج لكن ملح التعبدية اللي قام بها الحاج هو هو، فتقر عينه يوم القرر تقر عينه باش يقبض الجائزة، وقت الجائزة صحيح هو خلاها الجائزة يوم العيد، هو عبارة على شاك خلاها يوم العيد، سك سك سك مالي خلاها يوم العيد، لكن يصرفه كان يوم القرن وقت اللي ترتاح هو هكاك بالضبط. الإنسان وقت اللي يرتاح وقت اللي يطمئن قلبه يمشي يصرف في الشاك ذاك وقت السك ذاك متاع الجائزة متاعه هو. هي الجائزة هي القبول. قل لي شنية علامة القبول؟ ما هي علامة القبول؟ حد نعرفها أنا، هل هي يا ترى انا قبضت الجائزه نتاعي ولا ما قبضتهاش؟ هذه راهي علامه القبول موضعها فين بالضبط؟
1: في القلب.
0: الله يبارك فيك
1: اجمعين. اي نعم والله يستشعرها المؤمن
0: قريبك السكينه قريبك الفرحه، الفرحه اللي قلبه من الداخل فرح، فرحان الرجل فيه، فرحان الرجل، فرحان فرحان فرحان تلقى انسان فرحان، ما تلقاش يكش وما تلقاش ينش وما تلقاش معناها معناها على اعصابه، ما تلقاش يعارك في الناس، ما تلقاش السكينه التي يلقيها المولى سبحانه وتعالى. وهي يعجبني كذلك اللفظ اللي اختاره المولى في سوره محمد صلى الله عليه وسلم، اصبح بالهم، اصبح بالهم ساحوا البال، هي موجوده كيف سوره محمد صلى الله عليه وسلم، الذي أصلح بالهم هي لفظ استأثر به الخالق سبحانه وتعالى. شوريك السكون نتاع السكينة والسكون نتاع الإنسان، سكينة نتاع القلب وإطمئنان القلب. أوك علاش ربي يختم سورة الفجر باش يختمها هي؟ يختمها بعلامة القبول هذه. يا أيتها النفس المطمئنة ترجعي إلى ربك
1: راضية.
0: راضية
1: مرضية.
0: راضية مرضية، والله هذه هي علامة ما يستشعر بها كل إنسان ذو قلب سليم. إحنا نهايتنا شنو؟ مبتغانا شنو؟ أن نأتي الله شنو؟
1: قلب سليم.
0: قالها شيخ الموحدين صاحب هذه الملحمة سيدنا إبراهيم، إلا ما أتى الله بقلب سليم. نشوفوا نلقاو مآثر، المآثر بتاع الرصيد من القيم، مآثر الحج، مآثر العشر الأوائل من الحجة كلها تقريبا مرجعه إلى سيدنا إبراهيم، وكان حقيقة بأن يأمر الله نبيه محمد صلى الله عليه وسلم بأن يتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان

0: هذا يوم القرن عيشوا فيه اليوم يا ناس، راه من افضل الايام، ردوا بالكم راه كل عيد انتهى الامر، راه اليوم ونهارين اخرين اسمهم الايام المعدودات، ايام التشريق، ايام التشريق، تشريق شنو؟ الاشراقات، الاشراقات الربانيه في هذه الايام، حتى ما يخليش الانسان ربي سبحانه وتعالى حكرا على يوم واحد، من فاته يوم عرفه عنده يوم القر اليوم، عنده يوم القر اليوم، يوم القر يعمل فيه كل كل كل كل تقريبا انواع العبادات كلها مسموحه بها، بل هي مطلوبه ومرغوبه في هذه في هذا اليوم، خاصه من صله الارحام، خاصه تبنت بالله على صله الارحام، واولى بالارحام شكون؟
1: الاب والام،
0: الاب والام الوالدان، الله يرضى، وبالوالدين
1: احسانا،
0: الله ربي ينفقه والدينا في يوم في الايام هذه، ينفقه والدينا، ارى والدينا في امس الحاجه الى كلمه طيبه تنزلهم الحلويات نتاعهم، ربي سبحانه وتعالى ركز على فتره واحده كهو، بالنسبه للوالدين فكر في على المولى سبحانه وتعالى ذكرنا بمرحله واحده، اما يبلغن عندك شنو؟
1: الكبر،
0: الكبر، واحنا في العيد شنو هذا؟ عيد اسمه عيد هذا؟
1: عيد كبير،
0: عيد كبير، عيد كما تقولش كبار، الكبار نتاعنا فلا خير فينا، هو وقت يوصل لمرحله الكبر تصلها انت باذن الله ان شاء الله، كما تفعل مع ابويك مع والديك يفعل ابنائك، يبرونك ابنائك ان شاء الله بحول الله، وتكون الوصايا هذه كلها، هذه كلها قاعدين نذكروا في انفسنا ساعه، نذكروا في الاشراقات الربانيه، الدين العظيم هذايا، النفحات الربانيه اللي يعطيها لنا ربي سبحانه وتعالى، باش يخلينا ديما نزودوا بالتقوى، نزودوا بهالمعاني هذه. والدين ليش ننسى والدي انا في يوم العيد؟ نجد في بعض الاعداد، بعض الاسر مقطعه الارحام، الخو ما يكلمش اخته، الزوج ما يكلمش زوجته، الولد ما يكلمش ابوه، ما يكلمش امه، والعكس والعكس، ام ماهيش قابله بنتها، تبكي تقول لك يا امي ما قبلتنيش الدار، تمشي لها الدار،
1: لا حول ولا قوة الا بالله،
0: على الاخوات قلب، والام على اخت، الام ضمت بنت تمشي لها على دار تدقها، ما تحبش تحمل لها باب الدار، ايش تقول لها؟ تقول لي شنعمل انا، شنعمل انا قاعد نمشي، هذاك هو، هذاك هو بري ذمتك انت، تمشي تدق على باب الدار، ما تخليكش لسانش، احتسبي ذلك عند الله سبحانه وعند الله تكون ذمتك قد برئت، العهدة على من كان سبقا في هذا، الوزر يتحور، كل واحد شارك فيها الشقاق وفيها الافتراق في تقطيع الارحام، والعياذ بالله، ربي سبحانه وتعالى انا مريت وعيد بصراحه بعد وعيد القاتل، يعني القاتل العمد، لم وعيدا اشد من الوعيد الذي يقطع الارحام، هل عسيتم ان توليتم ان تقطعوا اولئك الذين لعنهم الله، اولئك الذين لعنهم الله، تصور لعنه ربي سبحانه وتعالى تحق على كل قاتل رحم صحيح، خاصه مع الوالدين ما فيهمش سماح هذوما، راه قال ربي سبحانه وتعالى بعد توحيدي عندك ولدي، بعد تحقيق التوحيد، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه
1: بالوالدين إحسانا،
0: مش عدلا، مش عدلا
1: إحسانا،
0: مش عدلا، ربي ما أوجبش عليك العدل برك، أوجب الإحسان، معناها وقت اللي هما يأذيوا أنت تحسن معك، وقت اللي هما يظلموه معناه، أو شو معنى الإحسان؟ راه الإحسان مش المكافأة، ومع طوق حسنة ترجع لهم حسنة متاعهم، لا مش الواصل ليس بالمكافئ، قال النبي الحديث، هذه الحديث لا لا غالب لا غالب ما نفتحوش معاني هذه، ليس المكافئ ليس الواصل بالمكافئ، الواصل من إذا ظلم عفا، من إذا قطع رحمه وصله، وما يقطع فيك وانت تصلحه، وما يأذيه وانت تحسنه، وما يظلمه وانت تعفو عنه، أهو ما يمنعوك من تعطيها. هو الاحسان. الاحسان هذا هو مع الوالدين، مع الوالدين واجب، واجب راه واجب تعيينا ان شاء الله ربي سبحانه وتعالى يرضيهم علينا.
1: امين. امين يا رب، امين يا رب العالمين. الله يبركنا فيكم شيخنا هشام الصدقاوي.
0: بارك ان شاء الله على الجميع.
1: امين يا رب العالمين. مشكور جدا شيخنا.
0: السلام ان شاء الله.
1: مشكور جدا شيخنا على هذه الكلمات الطيبة وهذه الوصايا. شكرا لكم، إن شاء الله في أعداد قادمة وفي مناسبات أخرى نلتقي على خير بإذن الله تعالى. تمام، 9 في استوديوهات إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. فصل مع سالم بعد ونرجو بإذن الله تعالى حتى نواصل تحيانا لكم ومعايداتكم ومكالماتكم الهاتفية وتحياكم اللي تصلنا عن طريق الصفحة الرسمية لإذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. تفضلوا.

0: آمين آمين. مازلنا معكم مستمعين الكرام، 9:05، أهلا وسهلا بكم جميعا. مازلنا مع معايداتكم، مازلنا مع تصفح الصفحة الرسمية لإذاعة زيتونة للقرآن الكريم، حتى نقدم لكم تحياكم للناس اللي تحبوها، الناس اللي عزيز عليكم. أختنا بخت الفرجاني، مرحبا بك لبخت، اللهم صلي وسلم مبارك على سيدنا محمد. أختنا أم محمد علي، كل عام وأنتم بخير، الله يديم المحبة بيننا ويكتب لكم فرحة ما تنتهي وراحة بال وتحقيق لكل أمنياتكم. تعيد علينا الناس كل، وترجو لكل الأمة الإسلامية الخير. اللهم ارحم شهداء فلسطين، وانصر أهل غزة، واحفظ أطفالها ونساءها ورجالها، وفرج كربهم. آمين يا رب العالمين. هدى حماد، عيدكم مبارك لكم جميعا. كذلك ليلى عليا، كذلك عيدكم مبارك ليلى. الحاج أحمد، صباحكم أجمل، وصلت والسلام على سيدنا محمد. كذلك هالة دشراوي، مرحبا بك هالة. كذلك بخت الفرجاني، ليلى الحاج أحمد، هدى حماد مرة أخرى، بخت الفرجاني مرة أخرى، أهلا سهلا بكم الكل، مرحبا بكم الناس الكل. سي خليفة، سي خليفة من واد سوف الجزائر، أهلا وسهلا بك، كل عام وأنتم بخير، وتقبل الله منا ومنكم محبكم في الله. خليفة من واد سوف الجزائر، أهلا وسهلا بك سي خليفة، ومرحبا بكل متابعينا في الجزائر. احنا مش مشيو مباشرة، قلنا نروح من هنا وهناك، عنا مكالمة هاتفية ناخذوها من بعضنا. كريمة في استقبال المكالمات الهاتفية. ألو، السلام عليكم، مرحبا.
1: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.
0: أهلا وسهلا بك يا للا، شكون معانا؟
1: سامية من القيروان.
0: سامية، لو كان تغير المكان اللي أنت فيه شوية، لأنه قاعد يوصلنا شوية حس.
1: أنا بالحق بحدي برشا حس، أنا ما نجمش نبدا عليه. نقدم تحية لإذاعة الزيتونة الكل واللي عاملين فيها.
0: مرحبا بك. أي نعم، نسمع فيك.
1: كل عيدكم مبارك، وكل عام وانتم بخير، وكل عاملين
0: أجمعين يا سامية، وكل مستمعين في القيروان إن شاء الله.
1: يعيشك. وين راني مستمعة وفية لإذاعة الزيتونة، برشا ونتبع البرامج، نمشي إن شاء الله على منويل امتياح.
0: يا ربي أجمعين إن شاء الله، بارك الله فيك، وإحنا دعاة للخير لا أكثر ولا أقل، وربي جعلنا كذلك إن شاء الله، إحنا نكونوا على قد هذه المسؤولية وهذه الثقة. بارك الله فيك يا سامية.
1: ربي يحب قدم تحية لزوجي ولوليداتي.
0: أي نعم.
1: والأمي والأخواتي والكل ساكنين القروان، وكل العاملين بذاعة الزيتونة، وكل توانسة الكل. وربي يطم علينا نعمة العيد، وربي بلغنا الأعياد الدينية
0: يا رب. أمين.
1: وربي ينصر خيرنا في فلسطين نصرا عاجلا غير آجل.
0: أمين يا رب العالمين. أمين، ربي يتقبل منك إن شاء الله. بارك الله فيك يا سامية، نهارك أسعد الأيام. بارك الله فيك وكل متساكني القيروان والمستمعين هناك. مكالمة أخرى. ألو، السلام عليكم، مرحبا.
2: ألو السلام، مرحبتين أمين.
0: أهلا وسهلا بك يا ليلى، شكون معاك؟
2: بنتي عايدة، يا رب إن شاء الله مبارك عليك العيد وعلى أبنائي وبناتي، ينفعين الزيتون وكل
0: جار. الله يبارك فيك يا ليلى، شكون معانا؟
2: أم عيشة من مدنين.
0: أم عيشة من مدنين، مرحبا بك يا أم عيشة.
2: باهي أمي عايشة، بنيتي مش نقدم شوية.
0: تفضل أدلية. تفضل يا ليلى، تفضل.
2: يا رب فرج كرب المكروبين وفي حال المقتدين في مرضى المسلمين. امين يا رب العالمين.
0: امين يا رب.
2: اللهم رب الناس، انت الشافي، لا شفاء الا شفاءك، اسالك شفاء عاجلا غير اجل لكل منه مريض مستقيم.
0: امين يا رب.
2: من امه سيدنا محمد اجمعين. اللهم فرج كرب المكروبين، ويسر حال المحتاجين، واشفي مرضى المسلمين، وارحم موتى المسلمين، وارفع الحرب عن المسلمين. يا رب العالمين.
0: امين يا رب.
2: أرفع الحروب عن أمة سيدنا محمد وعلى العالم الإسلامي أجمع يا رب العالمين.
0: أمين.
2: أشفي كل منهم مريض، شيوخا وكبارا وصغارا ورجالا ونساء يا رب العالمين.
0: أمين.
2: اللهم ارفعنا الحروب، واشفينا من كل داء، ونجنا من كل بلاء، وأمة سيدنا محمد أجمعين يا رب العالمين. أمين. وبنتي عايدة وبناتي كلهم اللي نحبهم ونريدهم، كل الجماعة في إذاعة الزيتونة.
0: الله يبارك فيكم يا عيشة. تحب تقدم تحية
2: إذاعة الزيتونة؟ مبارك علي من اللي بديت نتبع فيها، حنا لي
0: الحمد لله
2: في برشا حاجات ما تحبش نسميها.
0: الحمد لله.
2: كيما يحن عليك انت يا عائشه بنتي وام سيدنا محمد الباهين كل يحجوا ويعتمروا يا رب العالمين.
0: امين يا رب العالمين. محلاهم هاد العباد.
2: والسلام لوجدي هيثم الله يروح فيه
0: يا ربي. امين.
2: واللي مشوا معاه كل واحد حزازي كل يروحوا لاباس.
0: امين
2: يا ربي.
0: امين.
2: يروحوا كلهم حاجين وادوا مناسكهم على احسن حال ويروحوا فرحانين والعاقب اللي ما مشيش يا رب العالمين.
0: امين
2: امين. وتو مش مثل بنيتي عايده.
0: ايه.
2: اخي المراسل نتاع ولدي هيثم عديتها ولا مازال؟
0: والله احنا حاولنا قدر المستطاع وهنا قاعدين نحاولوا أمي عيشة باش نتواصلوا مع هيثم. تعرف أكيد ويعرفوا السادة المستمعين أنه الوضع يعني والحال ما هوش في أريحية. هما يعلم ربي بحالهم قاعدين يرافقوا في الحجاج وقاعدين يقوموا بعمل كبير برشا. فأحنا هنا قدر المستطاع إن شاء الله بإذن الله تعالى اليوم نتواصلوا معه بإذن الله.
2: نربط روحي
0: بيكم ونستناها. مثال يلا. مرحبا بيك. مرحبا يا أمي عيشة. الله يبارك لنا فيك ان شاء الله.
2: تفضل.
0: تفضل.
2: يا ربي اهدي وليداتي يا رب يهديهم يا رب يحن عليهم يا رب يصبر حالهم واعمالهم يا رب يفتح لهم ابواب الرزق الواسع من عندك.
0: امين يا رب.
2: وكل منهم محتاج وزوالي يا رب يا كريم.
0: امين يا رب العالمين.
2: وانت واللي معاك وكل وكل من يسمع فيه يا رب نجينا واسبل فترك نجينا يا رب لك ورينا في بلادنا حرقه يا رب.
0: امين يا رب. امين.
2: وفرج على امه سيدنا محمد اجمعين وعلى اهل غزه وفلسطين ولبنان وكل بلاد مسلمه يا رب العالمين.
0: امين. امي عيشه ربي يتقبل منك ان شاء الله. اللطف عليك يا لله. بارك الله فيك.
2: الله وبامثالك بعباد الله المسلمين كلهم.
0: امين يا ربي. امين. بارك الله فيك.
2: نتمنى راني دريت اكثر من هكا لا تنجرزيني ما تخليني.
0: اللطف عليك. اللطف عليك. ان شاء الله طهور يا رب. تفضل لنا فما حتى مزيان.
2: توسن كريم يعود وأران أسمعني راني متابعة من 2014.
0: ما شاء الله. شنو الطلب متاعكم يا عيشة؟ شنو الطلب؟
2: بنتي عايدة كل حاجة تقولوها طيب وباهي ندون فيها عندي ملف كامل مدونات.
0: يعطيك ألف صحة إن شاء الله.
2: أي والله راك بنتي لنفوت حظها عليكم.
0: ربي يبارك لك ويبارك في عمرك إن شاء الله.
2: الحظ هنا يكون هو من السيد اللي يقولها الحاكمين راني الحظ ما عنديش الاتفاق.
0: اللطف عليك. لا اله موجود الحظ ان شاء الله. يا
2: البنات كل مره يتفكروني يهزوني.
0: ده هي كريمه امي عيشه توصيك تقول لك كل مره كلمني. طيب يا لالا. امين اجمعين امي عيشه. بارك الله فيك يا لالا.
2: وخلينا قراء.
0: امين يا رب.
2: كل انسان يقول لا اله الا الله.
0: امين.
2: محمد رسول الله.
0: امين. ربي يتقبل الدعاء ان شاء الله.
2: على عائلتك واولادك وربي يعافيك في كل خطوه.
0: امين. الله يبارك لنا فيك ان شاء الله.
2: كل كلمه تقولوها يوفقكم الله ويصلح حالكم.
0: امين. امين يا رب. امين. امين. امين. ربي يبارك في عمرك ان شاء الله ام عيشه. بارك الله فيك يا لله. نهارك يسعد الايام ان شاء الله. بارك الله فيك يا أمي عيشة. طيب لله. بارك الله فيك. نهارك سعد الأيام إن شاء الله. مكالمة أخرى عنا. ألو السلام عليكم. مرحبا.
3: السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: أهلا وسهلا بك. شكون معنا؟
3: أم محمد.
0: أم محمد أهلا وسهلا بك. أم محمد منين تكلم فينا؟
3: بن عروس.
0: بن عروس أهلا وسهلا بك. مرحبا يا لله. تفضل.
3: الدنيا واخا. صلاح مبروك
0: يا ربي أجمعين إن شاء الله.
3: ونهار الصحة والشيء وأنا معاها.
0: مرحبا يا لله.
3: يعليك وانا
0: منعزيك. هذا شيء شرفنا يا لله. يعني. امين يا رب. امين امين. تفضل لله. تحب تعيد على اهلك؟
3: انا عندي ولدي متوفين. نعيد
0: عليهم. الله يرحمهم.
3: نعمهم.
0: الله يرحمهم ان شاء الله.
3: يا ربي نعيد عليهم.
0: زينة.
3: على اختي وجه الميتين نعيد عليهم. قد وحيدتي. وربي يستركم وربي يعليكم.
0: امين اجمعين.
3: نعيد على وليدي في الخارج. الله يرحم والديكم.
0: بارك الله فيك.
3: إينا. الله كل عام وحيد.
0: امين يا رب.
3: يستر ربي يعطيني الصحه.
0: امين.
3: يعطيني الشفاء ويستركم يعليكم ويخلي عليكم يرحم والديكم في الموضوع هذا اللي عملته.
0: امين.
3: العباد فرح بيا كلها.
0: الله يبارك فيك
3: يا رب. فرحكم انتم يا بني.
0: امين يا رب.
3: تعبك تبع كريمه كل كل كل تعطيتهم كلها.
0: الله يبارك فيك.
3: ان شاء الله يجيب هيثم على خير.
0: امين يا رب.
3: هو وجميع المؤمنين. عزيز من كسرت عليك عزيز.
0: الله يبارك فيك الا
3: بالعكس. سامحني
0: بالعكس.
3: كلهم يا رب. يرحم الموسى يرحم يا ربي.
0: امين.
3: يرحم والديك بارك الله فيكم يرحم والديكم وذكاه وسيدي يرحم والديكم. شكرا.
0: بارك الله فيك للا، شكرا لك انت، مشكورة جدا للا، بارك الله فيك على تواصلك معنا، شكرا لك، مشكورة. مكالمة أخرى. ألو، السلام عليكم. مرحبا.
4: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: مرحبا.
4: كيف حالك يا أختي؟
0: في خير ونعم الحمد لله.
4: الحمد لله.
0: الحمد لله يا رب. شكون معنا؟
4: مبارك. هدى من الجم.
0: هدى من الجم، أهلا وسهلا بك يا هدى، مرحبا بك يا للا.
4: شكرا، جزاك الله خير.
0: وإياكم، تفضلي.
4: يعيشك. نقدم تحياتي لزوجي كريم من الجم. والرب يطول في عمره.
0: آمين.
4: وإن شاء الله عائلتي أبنائي ويزيد وإيا ورميساء،
0: ربي يفضلهم لك إن شاء الله. ربي يفضلهم لك.
4: الله يبارك وإيا ويزيد ورميساء ومحمد صديق ومحمد فاروق ووالدي ربي تولي في عمارها إن شاء الله، زينة إسماعيل وإبراهيم حفيظ.
0: أمين
4: يا رب. إن شاء الله تولي في عمارها إن شاء الله في الخير إن شاء الله
0: يا رب. أمين.
4: وأخواتي البنات الذكور والإناث مليكة ونصرية. سمحني عاد
0: العائلة. لا هو المجال مفتوح لكم انتم اليوم هدى،
4: يعني الله يبارك لكم، جزاكم الله خير. ولا فرحت ولا فرحت اختي كبير. اخواتي البنات مليكة ونصرية والذكور بنور وسالم ولطفي، وان شاء الله ربي ان شاء الله يشفي مرضانا.
0: امين يا رب.
4: يرحم موتانا.
0: امين.
4: وعمي المولدي حفيظ
0: قدمه
4: تحيه،
0: ربي يفضله.
4: وعمي الوحيد.
0: اي نعم، ربي يفضله.
4: وعماتي عمتي رفية وعماتي اللي يرحمهم ربي ان شاء الله يتغمدهم برحمتهم،
0: يرحمهم
4: زينة وقمر. ونحبكم برشا العائله الكل. ونقدم تحيه لأمة محمد الكل.
0: الكل. الله يبارك فيك يا هدى، يعطيك الصحة يا هدى، بارك الله فيك.
4: لك انت تحية
0: زيادة وعلى
4: حسن الأخلاق.
0: بارك الله فيك. الله الله يفضلك إن شاء الله، وأحبك الله الذي أحببتني فيه يا هدى. واللي يعرف هدى الكل تسلم عليه هكا ولا؟
4: إيه سلم عليهم وجيراني زيادة.
0: أيوة نذكر.
4: ونذكر نسيت أنستي في الجمعية إقرأ وارتقي. ومستعد العيون نقولها نحبك برشا ربي يطول في عمرك. وأخواتي الكل يقرأوا معايا جميع التقوى والتقي كلهم فردا فردا، مش من نفس حد متغش على حد. وكلنا بنحبكم برشا وان شاء الله نكون حيين بخير ان شاء الله
0: يا رب. امين.
4: سنين دائما ان شاء الله
0: ان شاء الله يا ربي. امين امين. ربي يفضلك هدى، ربي يفضلك سنوات وسنوات وتعيد عليهم ان شاء الله.
4: الله يبارك
0: لك. يعيشك بارك الله فيك يا للا، شكرا ليك، نهارك سعد الايام ان شاء الله. مكالمة اخرى. الو، السلام عليكم. مرحبا.
5: وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
0: شكون معنا؟
5: أم براء من سوسة.
0: أم براء من سوسة، مرحبا بيك يا للا، أهلا وسهلا بيك.
5: شكرا. وحييكم بتحية إسلام، تحية إسلام، السلام عليكم، حييكم الله وبيكم وجعل الجنة مأوانا ومأواكم.
0: أمين أجمعين.
5: اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد في الأولين، وصلي وسلم على سيدنا محمد في الآخرين، وصلي وسلم على سيدنا محمد في المرأة الأعلى إلى يوم الدين.
0: أمين أمين أمين.
5: أختي عايدة إن شاء الله نكونوا من تقبل دعائهم يوم عرفة
0: يا ربي. أمين.
5: نقول من قال فيهم قولوا مو مغفور لكم
0: يا رب. أمين أمين أمين يا رب العالمين، ربي يغفرنا أجمعين. اللهم أمين.
5: صلاتكم مبروك إن شاء الله على الأمة الإسلامية كلها. نعيد على زوجي وعلى وليداتي وعلى جيراني وعلى كل من أحبهم في الله.
0: نعم.
5: ونسلم على جماعة الكيف الكل، أقاربي وأقارب زوجي واللي يعرفوني في الكيف وفي سوسة الكل.
0: هذا هو.
5: أي
0: نعم.
5: ونسلم على بيت القرآن تعليم زيتوني سوسة زملائي الكل. معلمتي صريحة بن دلالة. وبربي نحب أن نعيد على سيدي أسامة ابن العربي.
0: أيوة.
5: سيدي العربي الكبيري.
0: أي نعم. مين نعم مين نعم.
5: على جماعة الزيتون الكل.
0: الله يبارك
5: لكم وإن شاء الله دامت منارة إن شاء الله.
0: أمين أمين يا رب.
5: رب العالمين.
0: أمين يا رب العالمين.
5: إن شاء الله ربي في اليوم المبارك يوم القر إن شاء الله ربي سبحانه وتعالى يقر عينينا بخينا في غزة إن شاء الله ربي نصرا عزيزا مقتدر.
0: أمين.
5: إن شاء الله ربي يسترهم، إن شاء الله ربي يتقبل شهدائهم، إن شاء الله ربي يشفي جرحاهم.
0: أمين.
5: إن شاء الله يا ربي نصرا قريبا يا ربي، حني لخيانة في غزة ربي ينصرهم يا ربي، حني إن شاء الله ما يجي العيد وتبدأ غزة منتصرة. اللهم إننا نستودعك غزة أهلها وشعبها والمسجد الأقصى يا رب
0: العالمين. آمين يا رب العالمين.
5: الله ما عاد علينا الأعياد سنين وأعوام عديدة يا رب.
0: يا رب آمين. الله يبارك لنا فيكم براء، مشكورة جدا، وسلم على مستمعينا الكل في سوسة، مشكورة جدا يا لله. بارك الله فيك، شكرا لك أجمعين وفيك بارك الله، مشكورة جدا براء. مكالمة أخرى، آخر مكالمة إن شاء الله. ألو، السلام عليكم، مرحبا.
6: وبيك أختي عايدة وإذاعة زيتون، إن شاء الله عليكم مبارك.
0: كل عام وأنت حي بألف خير سيدي، شكون معنا؟
6: سي عمك علي، علي من القيروان.
0: سي علي من القيروان، أهلا وسهلا بك سي علي، مرحبا.
6: وبيك ويرحم والديك، نسلم على كافة المستمعين ونعيد عليهم على قيان المسلمين وجماعة أمة محمد أجمعين، الله يستركم. ونرى نتبع فيكم إذاعة زيتون بشيوخكم خويا هيثم وأختي مليكة.
0: الله يبارك فيك سي علي، بارك الله فيك سيدي.
6: هنا اختي عايده
0: سيدي،
6: الله يستر حالك. نحب كلمتين نوع نوع نداء، يعني ما حسك بصير وشكوى لله، ما نقولش معايتك، ما نقولش
0: لطف عليك،
6: بصير وعائلة ما سات علينا فيها، ونبال له الخير اللي مش عندي من طبيب بعثيني باش ناخذ مرايا تنظر.
0: اي نعم،
6: ونستعمل في الدعاء. عندي حشاك ولا لي الدم وقلبه
0: مجلود
6: جالسين، الشبكين تقطط، ما فهمش حتى حل بايست، وهزيت ربيت قالوا لي هذاك الكبل.
0: لطف عليك سعدي،
6: لله الخير لولاد الحلال فالع وسير وسترحكم، تعاونوني وراو صعيبة كلمة تعاوني ولا عطيني صعيبة، لكن الغالب عندي عامين ونقاسي نكون كلم فيكم لو حد ننبر على الدنيا
0: سعيبة. لطف عليك، لطف عليك سعلي. طيب اللي قاعد يسمع فينا الآن من أي بلاصة في تونس، من أي منطقة أو اسمع حالة سعلي، اللي حبي يتواصل معنا 71-136-1000 يعاون سعلي، مرحبا بيه. ربي يلطف بيك إن شاء الله سي علي، بارك الله فيك سيدي، مشكور جدا على تواصلك معنا، شكرا لك. طيب 29 دقيقة مع سالم، مش نخرج فاصل بعده، مباشرة نرجع مع شيخنا منير البلهوان، نواصل معه في آداب العيد. تفضل.

0: ما زلنا معكم في بشائر العيد إلى حدود العاشرة بإذن الله تعالى 39 دقيقة توقيت في استديوهاتنا. مرحبا بكم دائما وأبدا. تحياتنا لأختنا مالكة مشرقية يكن بن مستور، مريم غنيم، مريم معتوق، ربح شاوش، سعاد بن خليفة، كذلك حنان عياشي، سعيدة ميلاد، لطيفة برداوي، جيهان رحال، منى زريبي من قطر، فطوم بن سعيد، كذلك نرجس قاسم، أم رجاء، محبوبة بالشيخ، لسعد زروق، ولكل أحبابهم وأصحابهم. احنا في التوقيت هذا وعدنا سادة المستمعين انه باش يكون معنا عبر الهاتف شيخنا منير البلوان حتى نواصل معه الحديث عن آداب العيد. معنا شيخنا مباشرة. ألو، السلام عليكم، مرحبا. ألو، السلام عليكم شيخنا، مرحبا بك. مرحبا بك شيخنا منير. شيخنا منير، لو كان عندنا إشكالية في الشبكة تقريبا عندكم، لو كان تغير شوية من المكان اللي انت فيه، تبدل شوية حتى يوصلنا الصوت واضح.
1: طيب إن شاء الله يكون أوضح الآن.
0: هكا أوضح شيخنا، بارك الله فيك سيدي. نعم شيخنا، ساعة أولا أهلا وسهلا بك وكل عام وتحيب الخير إن شاء الله
1: جميعا. إن شاء الله، إن شاء الله عيدكم طيب مبارك عليك أختي وعلى جميع مستمعين وإذاعة الزيتونة وجميع المسلمين أينما كانوا في تونس.
0: آمين.
1: وأنحاء المعمورة.
0: آمين يا رب العالمين، آمين. وشيخنا اليوم ثاني أيام العيد، أكيد نريد أن نتحدث في هذه الآداب الجمة. كل مناسبة ولها آدابها، ويتخلق المؤمن بآدابها، وهي في نهاية الأمر آداب هذا الدين العظيم شيخنا. فهذا هذا العيد يأتي حتى يعلمنا، يعني لا ينسلخ من أيامنا إلا وهو معلمنا الكثير من الأمور، سواء كانت فقهية أو شرعية أو حتى في معاملاتنا شيخنا. يعني الأدب علمنا إياه هذا العيد، أدبنا مع الله سبحانه وتعالى في معرفته، معرفة المنعم المتفضل علينا، وواجب الشكر الذي وجب على كل مؤمن أن يؤديه تجاه خالقه. ثم الآداب والأدب مع خلق الله جميعا، في خلق التواضع، في خلق المحبة، في خلق التآلف والتآزر والتضامن. يعني صحيح أنها أيام أكل وشرب كما قال عليه الصلاة والسلام، ولكن هذا لا يمنعنا من أن نتخلق بأخلاقه عليه الصلاة والسلام، وأن ننحو منح هذا النبي العظيم الذي علمنا، وهو المعلم الذي رباه المولى سبحانه وتعالى شيخنا.
1: نعم، بارك فيك
0: وفيكم، بارك الله
1: على سيدنا وحبيبنا المصطفى. في الحقيقة كما أسلفت الإشارة، هذا العيد هو مدرسة وفي نفس الوقت محطة.
0: نعم،
1: هو مدرسة نستسقي منها ونستلهم منها أعظم المعاني وأعظم التوصيات والسلوك.
0: نعم.
1: والنصائح.
0: نعم.
1: هذا من ناحية، ومن ناحية ثانية ربنا سبحانه وتعالى خص بالفضل أياما دون أيام، وأشهرا دون أشهر.
0: صحيح.
1: وأنبياء دون أنبياء. أينا. وملائكة دون ملائكة. الله جل وعلا أراد من هذه الأشهر المعلومات أن يجعلها بدءا عيدا، باعتبارها تأتي عقب شعيرة. شعيرة عظيمة، وأية شعيرة؟ الحج والوقوف بعرفة، وما أدرك ما عرفة. بعدها مباشرة نشكر الله تعالى على المنة، نحمد الله عز وجل أن شرع لنا من الدين ما تنشرح به نفوسنا.
0: نعم.
1: وأن اختارنا، والمولى سبحانه وتعالى اصطفانا بأن نكون على هدي الإسلام. أعظم منا وأعظم نعمة في هذه الدنيا، تفوق نعمة الأكل والشرب ومتع الدنيا كلها، هي أن تكون على منهج لا إله إلا الله وعلى هدي النبي صلى الله عليه وسلم. وبالتالي هذه المحطة هي حمدا فيها لله تعالى، حمدا فيها وشكرا أن الله تعالى أتم علينا النعمة. كيف لا ونحن عندما نجيل أبصارنا وبصيرتنا في سيرة المصطفى، تتجلى لنا صورة عظيمة، صورة كريمة. والحبيب الله صلى الله عليه وسلم يوم عرفة على ناقته والشمس تدنو نحو الغروب، والجم الغفير من الصحابة يستمع إلى خطبة الوداع، وينزل أمين وحي السماء جبريل عليه السلام بكلمات خالدة قال فيها الحق تبارك وتعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فالحمد لله على النعمة، الحمد لله عز وجل على أعظم نعمة أن طهرنا الإسلام روحيا وحتى بدنيا وعلائقيا واجتماعيا. طهرنا من أدران يعيش فيها أناس لا يدينون بدين الإسلام، هذا يعبد حيوانا وهذا يسجد لشجر وحجر وهذا يعبد الطبيعة. فالحمد لله تعالى بدءا على نعمتك أن جعلتنا على دين الإسلام. هذه من ناحية. ومن ناحية أخرى أن الله سبحانه وتعالى أتم لنا الدين، الدين التام كامل لا نقص فيه، فلا دعوة لمدع أن يأتينا بغير ما شرع في الكتاب والسنة من ربما اجتهادات ضالة أو أفكار مضلة يدعي فيها بأن منهج الله تعالى أو عبادته أو شرعته على غير ما أنزلها الله تعالى. هذا من ناحية. من ناحية ثانية، شعار هذا العيد هو الفداء، هو التضحية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وفديناه بذبح، بذبح بكسر الذل، وفديناه بذبح عظيم. ربنا سبحانه وتعالى في القرآن لم يقل لنا هذا الذبح كبش أو عجل أو من الإبل. العبرة أساسا في ماذا؟ في الذبح وفي الفداء. الفداء يجعل الإنسان يفدي أوامر الله تعالى بروحه وبأبنائه فلذات أكباده. أفضل ما يملك الإنسان في الدنيا هذه هو ولداته وأبناؤه، يقدمهم قربان ونزولا عند أمر الله تعالى. فأي فداء هذا بعد هذا الفداء؟ يعلمنا عيد الأضحى أن نعطي وأن نتكرم على أصحاب الحاجة وعلى المحتاجين حتى نحقق هذا المعنى العظيم في سيرة إبراهيم عليه السلام. المولى سبحانه وتعالى ما جعل فيه الأكل والشرب إلا لمجرد تلبية حاجة بشرية، ولكن المقصد الأسمى والمعنى الذي يريده ويقصده هو أن نفدي وأن نعطي وأن نتكرم على غيرنا. الله جل وعلا ذكر في سورة عظيمة كاملة، سورة عظيمة، سورة الكوثر، قال فيها جل وعلا بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. ثلاث آيات عظيمة، ثلاث آيات فيها اتساق وتناغم باطني في المعنى بينها. من ناحية أن الله تعالى يمن على نبيه ويبعث فيه من الأمل ومن السعادة بأن يا محمد ربك قد أعطاك الكوثر، وعلى اختلاف بين التفسير قال بعضهم إن الكوثر هو نهر في الجنة ماؤه أحلى من العسل ولونه أشد من البياض إذا شرب منه المؤمن لا يظمأ بعده أبدا. وقال بعض أهل التأويل هي فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم. الله تعالى يمن عليك بهذا الفضل. ثم من ناحية ثانية يجعل شانئك، شانك عكس زانك، زانك بين خصائل المدح فيك، وشانك جعل فيك من النقائص بدعوة غير معناها حقيقية ما يدعي. فيا رسول الله إن الله عز وجل يدافع عنك وجعل شانئك هذا الذي ينعتك بأنك أبتر، أي النبي عليه الصلاة والسلام في أول الدعوة لم ينجب الذكور، ما أنجب إلا البنات. فكان بعض من سولت له نفسه يعير المصطفى بنقيصة، وأن يا محمد لا تملك إلا البنات وهذه دعوة جاهلية جهلاء. الله جل وعلا أعطاك هذه المنة العظيمة وأمرك في نفس الوقت بأن صلي لربك وانحر، صلي صلاة العيد ثم بعدها أنحر. والنحر يتضمن كما قال فضيلة شيخنا بن عاشور والنحر أعم من الذبح، فهو يتضمن الذبح للشاة والنحر لغيرها من الإبل. فهنا ربنا جل وعلا جعل هذا العيد مناسبة عظيمة لكي يقرب فيه الإنسان من ربه بأن يتذكر هذه المعاني ويستحضرها ويفعلها في حياته. نحن في العيد نمرح ونأكل ونشرب ونزهو، وهذا مشروع لا لبس فيه، ولكن في الآن نفسه هناك بجانبنا جيران وأحباب
0: صحيح.
1: يعيشون من الكرب ما يعيشون. هذا بيت فيه نكد وفيه معيشة ظنكا بين الزوج وزوجته، وهذا بيت فيه مريض يتألم ويتأوه، وذاك بيت فيه أبناؤه في غربة وبعد عن آبائهم، وهذا وغير هذا بيت فيه فقر وفيه حاجة. فيا أيها المؤمن، يا أيها القريب من الله، يا أيها الناهج لمنهج المصطفى صلى الله عليه وسلم، أين أنت من هذا؟ أين أنت من هذه الفرصة العظيمة؟ أما مددت يدك حتى تمسح بها رأس ذلك اليتيم الذي لا سند له ولا أب له، حرم من كلمة أبي وحرم من كلمة أمي، الأطفال ينادون أماه وأباه وهو محروم منها، يسمعها فتثير في نفسه ما تثير. فيا أيها المقبل على الله تعالى، ويا أيها القائم بصلاة العيد، فلتنصرف وتجعل في هذه الأيام فرصة لكي تزور هؤلاء. لا يطلب منك الدين أموالا كثيرة، ولا يكلفك ويجشمك من الصرف ما قد لا تقدر عليه، ولكن الكلمة الطيبة والزيارة والمسحة على رأس اليتيم وإدخال السرور على قلب المؤمن كلها قربات نستخف بها، البعض يستخف بها والبعض قد لا يراها أصلا، قد لا يراها ويحتقرها، وهي حقيقة ديننا هذا الدين العظيم، إدخال السرور على المؤمن في هذا اليوم العظيم. أليس لنا في سيرة الحبيب صلى الله عليه وسلم يوم العيد عندما قصد المصلى وفي طريقه كان هناك أطفال يمرحون ويلعبون، ولكن كان أحد الأطفال منزويا على حافة الطريق، واضعا رأسه بين يديه يحمل أحزان الدنيا كلها. توجه إليه الحبيب صلى الله عليه وسلم وسأله لما لا تلعب مع الصبيان؟ لما لا تزهو بزهوهم وتشاركهم فرحهم؟ فقال الولد دون أن يعرف رسول الله: إليك عني أيها الرجل، إليك عني، فكأنه يحمل أمورا وهموم الدنيا كلها. لقد توفي والدي أبي، واستشهد في غزوة من الغزوات مع محمد عليه السلام، وبقيت يتيما، فتزوجت أمي رجلا آخر، وهذا الرجل أطردني من بيته، وها أنا شريد وحيد. فنظر إليه الحبيب صلوات الله وسلامه عليه وقال: أيها الغلام، أما ترضى أن يكون لك محمد رسول الله أبا وفاطمة أختا وعائشة أما؟ انتفض الولد انتفاضة السرور وانتصارة وغرورقت عوناه فرحا بهذه الهدية الربانية التي نزلت عليه. واصطحبه المصطفى عليه الصلاة والسلام إلى مصلاه، ثم بعد أخذه إلى بيته. وقيل في السيرة أنه بقي 11 سنة في بيت النبوة عند النبي صلى الله عليه وسلم. فيا أيها المحبون لرسول الله، يا أيها المسلمون، أليس لكم في هذا عبرة وأية عبرة؟ أليس لكم يا أيها الباحثون عن السعادة الروحية وعن المتعة النفسية، هلموا إلى إسعاد غيركم. هناك سكالى وهناك يتامى وهناك أرامل وهناك محتجين، فلنهب جميعا لإدخال السرور عليهم، ولعمري هذه هي الغاية القصوى والغاية السامية من هذا العيد المبارك.
0: نعم سيدي، نعم والله، هذا هو الغاية القصوى صحيح، ونحن نأكل ونشرب شيخنا ونعيش أيامنا، وربما هناك يعني دائما الأقربون أولى بالمعروف، ونحن تحدثنا عن جيران، ولكن شيخنا حتى داخل العائلة في حد ذاتها إخوة وأخوات وأخوال وأعمام ويعني أقارب ذوي أرحام شيخنا، وينسون في هذا العيد شيخنا للأسف. هذا موجود اليوم في واقعنا في مجتمعنا شيخنا، وإحنا ما نجموش لا نرى ذلك بأم أعيننا شيخنا، لأنه هذا واقع ملموس ومشاهد شيخنا منير. فمن أوكد الضرورات أن الإنسان المؤمن، هذا المؤمن المسلم الذي سلم المؤمنون من لسانه ويده، أن ينظر إلى غيره شيخنا بعين الرحمة، لأن الله سبحانه وتعالى هو الراحم، ومن يرحم من في الأرض يرحمه من هو في السماء سبحانه وتعالى شيخنا.
1: نعم نعم، بورك فيك كلامك هذا يحيلنا على آية عظيمة في كتاب الله.
0: نعم.
1: أن فهلما نقف عند معانيها العميقة، قال الحق تبارك وتعالى، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. نقف عند هذه الآية، فكلمة رحمة، كلمة رحمة لغة هي مصدر.
0: نعم.
1: وفي اللغة ليس هناك أفضل وأكثر قوة في التعبير والوصف من المصدر، لأن الفعل يأتيه الإنسان ثم ينقطع عنه، والصفة قد يتصف بها أياما وتنقطع عنه أياما أخرى، فهي عابرة، ولكن الرحمة هي متلبسة بصاحبها ودائمة. لذلك وصف الله حبيبه صلى الله عليه وسلم بالرحمة، فيا رسول الله أنت الرحمة المهداة وأنت النعمة المزداة، علمتنا يا حبيب الله أن نكون رحماء فيما بيننا، أن نكون رحماء حتى يرحمنا الرحمن. قال صلى الله عليه وسلم، الراحمون يرحمهم الرحمن. انظري لهذا الحديث الشريف المبارك كم أعيدت فيه صياغة الرحمة بصيغة الفعل والجمع وغير ذلك، حتى تأخذ مسامع السامعي ويستحضر هذا المعنى العميق. الرحمة بالحيوان، الرحمة بالإنسان، الرحمة بالطبيعة، الرحمة المطلقة التي بها يرضى الله تبارك وتعالى عنا. لا معنى، وهذا أختي الفاضلة هو ما شاء وصار بيننا، وأننا أصبحنا نولي العبادات ونولي الشعائر أهمية أكثر من المعاني المستبطنة فيها. فترى الواحد منا يحرص على أداء الصلاة بتوقيت دقيق وعلى صوم الأيام المباركة، وهذا جميل وهذا عظيم، لا شك فيه، وهو من جوهر ديننا أيضا، ولكن أعظم من هذا، أي معنى عندما تصوم يوم عرفة، عندما تصوم وتجوع وتعطش ولا تدرك هذا الجوع وهذا العطش لمن هم أقرب الناس إليك، أصبحنا أختي الفاضلة نسمع قصصا ونسمع أمورا يندلها الجبين، تؤلم في أنفسنا، تؤلم وتبكي عندما تقف أمامك امرأة أو رجل ويشكوك قطيعة إخوته له، ويشكوك قسوته عليهم، ويقول دامعة عيناه، منفطر قلبه ألما، منذ أن توفي أبي لا أحدا فيهم يطأ عتبة بيتي. منذ سنوات جاءتني امرأة تبكي وتغوث، قالت إن والدتي توفيت 10 سنوات إلى الوراء، ومن هك اليوم هذاك ولا عيد يجمعنا ولا رمضان يقربنا، وقالت بعض إخوتي يذهبون إلى العمرة وبعضهم يفعل ما يفعل. ليس هذا محتوى الدين، الدين ليس قصورا وليس طقوسا، نحن ما عندناش ديانة وضعية وإلا ديانة مستنبطة فيها طقوس مفرغة من كل محتوى، لا، كل حركة في الإسلام، كل تشريع عنده معنى، رمي الجمار عنده معنى، والوقوف والصوم وكلها عندها معاني عميقة جدا عميقة. عندما تضع أنفك في التراب في السجود فأنت تحقق منتهى التذلل لرب العباد، تتذلل لله عز وجل حتى تكسر في نفسك تلك الأنف الزائدة وذلك الشموخ الذي يجعلك لا تتواضع لإخوانك من المسلمين ولا تبدي لهم من المذلة. قال المولى سبحانه وتعالى: عزة على الكافرين أذلة

0: أيها المؤمنون استغلوا وثابروا وحققوا في هذا اليوم المبارك القرب من المسلمين والصفح عنهم والتجاوز عن أخطائهم ولم الشمل وجمع أفراد الأسرة وغرس هذه القيم العظيمة فيهم. البارحة في خطبة العيد استحضرت مشهدا عظيم، مشهد رائع، نغمض أعيننا ونفتح بصائرنا حتى نرى فيه زاد تلك القيمة التربوية والإخلاقية الرائعة عندما خرج صلى الله عليه وسلم يوم عيد الإضحى وهم بذبح كبشين أقرنين أملحين، ولكنه عليه الصلاة والسلام قبل أن يخرج نادى ابنته فاطمة، ناداها وقال: يا فاطمة قومي فاشهدي أضحيتك، قومي فاشهدي أضحيتك يا سيد البشرية، يا سيد الأمة، تعلمنا بطريقة تربوية فاعلة تطبيقية أن أبناؤنا يعيشون هذه اللحظات ويشاركون الأسرة والأب في ذبح هذه الشاة حتى يرثوا وحتى ينقلوا ويتناقلوا عنه هذه الشعيرة وإحياءها وتبقى راسخة فيهم، تبقى راسخة فيهم، ووالدهم أو جدهم يصطحبهم لصلاة العيد. الأطفال معناها في ذكرتهم تبارك الله ما ينسوش بسهولة، تبقى راسخة أيام الطفولة في ذاكرتهم. فالبارحة في خطبة العيد وجدت نفسي أوجه الخطاب لهؤلاء الأبناء الصغار، وقد رأيتهم ما شاء الله ينيرون المسجد بالحضور في صلاة العيد، فوجدتني أخاطبهم دون بقية الناس، وكأن المشهد كما أسلفت أوقفني على العبرة. العبرة والعظة من منادات المصطفى عليه الصلاة والسلام لفاطمة حتى ترى والدها وهو ينحر شاة العيد لكي يبقى هذا كما أسلفنا في أعماقها وفي أعماق هؤلاء الأبناء ويتوارثونه عنا، كما رحم الله آباءنا، رحم الله آباءنا وأجدادنا أورثونا هذه القيم الفاضلة وعشنا معهم تلك اللحظات العظيمة التي لن ننساها، وهم يهمون بذبح الأضحية ويعلموننا هذه القيم العظيمة الجميلة.
1: نعم، الله يبركنا فيكم شيخنا منير البلهوان، والله أسعدتنا بهذه المداخلة وقعدنا منصتين لكلامك مهم جدا ما كنتم تتحدثون عنه. ربي يجزيك عنا كل خير شيخنا، موعدنا يتجدد بإذن الله تعالى في مناسبات أخرى إن شاء الله يوم الأحد.
0: ليس لي إلا بعض الدعوات أرفع بها يدي إلى رب العالمين. نعم. أسأل فيها الله تبارك وتعالى في هذا العيد المبارك أن يمن علينا بالصحة والعافية.
1: آمين.
0: اللهم اشفي كل مريض.
1: آمين.
0: وفرج كرب كل مكروب.
1: آمين.
0: اللهم شمل العائلات كلها.
1: آمين.
0: وأصلح بين المسلمين جميعا.
1: آمين.
0: اللهم وفقنا وإياهم لما تحبه وترضى.
1: آمين.
0: واجعل بلادنا تونس سخاء رخاء، اللهم احفظ فيها دماء المسلمين وأعراض المسلمين.
1: آمين.
0: اللهم يا ربي واجعل حجاجنا الميامين يعودون إلى وطنهم سالمين غانمين.
1: آمين.
0: اللهم آمين آمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته شيخنا منير البلهوان، مشكور جدا، بارك الله فيك وكل عام وأنتم بألف خير. احنا فقط باش ناخذ فصل صغير مع سالم، بعد نرجو حتى نختم بإذن الله.

0: اللهم صل وسلم وبارك على سيد السادات وفخر الكائنات سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. فقد رجعنا حتى نواصل بعض الأسماء اللي حياتنا عن طريق صفحة رسمية لإذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. مشكورين وسعدنا كثيرا بكل رسائلكم الجميلة. أولهم شيخنا الدكتور أحمد السيلي، إن شاء الله كل عام وتحيب الفخير شيخنا، وربي ينعاد عليك. الأعياد أزمنة وأزمنة مديدة بإذن الله تعالى. أختنا زهور عطر، نور الهدى بن نصر، فاطمة علوي، أم ثامر، علي بن يوسف، محمد إلياس، سامية نويرة، نادية عطية، سي عبد الله بن مبروك، حلومة ميمون، سي شهير عياد، أختنا مريم ماري، ربي يبارك فيك إن شاء الله وفي هذا الدعاء الجميل. رفيقة حمروني، زبيدة بالحاج علي، أم محمد النوري، وكل من راسلنا عن طريق الصفحة الرسمية لإذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. مشكورين ومأجورين، وكل من تواصل معنا عن طريق 71-136-1000. ما نجموش ناخذ المكالمات الكل إن شاء الله، في مناسبات أخرى وفي لقاءات أخرى، وما زال عندكم مباشر العشية إن شاء الله بإذن الله تعالى رفقة زميلتي زهرة الضيفي إن شاء الله من حدود الأربعة إلى قبيل أذان صلاة المغرب بإذن الله تعالى، وتواصل زهرة بإذن الله أخذ هذه المكالمات. في الختام تحيات سالم الشعري في الإخراج الفني، كريم عطيك في الإخراج الرقمي، كانت معكم عايدة بالي منذ السابعة الآن العاشرة. نختم، خليكم في متابعة طيبة لبقية برامجنا. احنا بإذن الله تعالى موعدنا غدوة في عبق الجمعة من الأربعة حتى للستة. خليكم في متابعة طيبة لبقية برامجنا، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: إشهار
2: بنك الوفاق يتمنى لكم عيد سعيد وكل عام وانتم حيين بخير. بنك الوفاق، بنك الجميع.
1: إشهار

0: الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك.
1: مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، نستمع وإياكم إلى تلاوة عطرة للحزب 60 من الآية الأولى من سورة الأعلى إلى سورة الناس بصوت القارئ مروان الطرابلسي برواية الإمام قالون عن الإمام نافع المدني.

أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر.

والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم

بلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد ألم

ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك

ناصية كاذبة خاطئة فليدع ناديه سندع الزبانية كلا لا تطعه واسجد واقترب. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر.

والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر.

أخلده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة

عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم.

قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفؤاً أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم

صدق الله العظيم. استمعنا وإياكم إلى تلاوة عطرة للحزب الستين بصوت القارئ مروان الطرابلسي برواية الإمام قالون عن الإمام نافع.

0: عيدك مبارك. عيدك
1: مبارك. لا إله إلا الله.
0: يا أمة الإسلام.
1: الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله.
2: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن شاء الله عيد أضحى مبارك علينا وعلى الشعب التونسي جميعا وعلى الأمة الإسلامية، وإن شاء الله تعالى عيد يمن وبركة ونصر للأمة الإسلامية ولإخواننا المستضعفين في غزة وفي فلسطين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا العيد فاتحة خير وبركة وزيادة لنا في الخير وفي الإقبال على القرآن الكريم تلاوة وتعلما وعملا، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من أهل القرآن، وإن شاء الله دمتم في خير وصحة وعافية وكل عام وأنتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أخوكم أسامة الوفي.
1: الله أكبر الله أكبر.
0: عيدك مبارك.
1: عيدك مبارك. لا إله إلا الله.
0: يا أمة الإسلام.
1: الله

0: إشهار.
1: مصرف الزيتونة يتمنى لكم عيد مبروك وكل عام وانتم بألف خير.
2: مصرف الزيتونة قيم تجمعنا.
0: إشهار.
3: لا تحزن إن الله معنا.
4: روى الطبري عن أنس أن أبا بكر رضي الله عنه قال: بينما أنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الغار وأقدام المشركين فوق رؤوسنا، فقلت: يا رسول الله، لو أن أحدهم رفع قدمه لأبصرنا. فقال: يا أبا بكر، ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ وكان سبب حزن أبي بكر خوفه على رسول الله، فنهاه الرسول صلى الله عليه وسلم تسكينا لقلبه. لما قال هذا الكلام قال له: لا تحزن، إن الله معنا، إن الله معنا، إن الله معنا، إن الله معنا، تطمينا وتطيبا لفؤاده. لما الإنسان يؤدي ما هو منوط بعهدته تجاه خالقه سبحانه وتعالى ويقول يا رب، يطمئنه الله سبحانه وتعالى ويقول له: يا عبد لا تحزن، تطمينا وتطييبا للقلوب.

ريحانات تونسية، رحلة مع كتاب رب العالمين. تؤنسك فيها ريحانات تونسية بإتقانهن لأحكام التلاوة وأصواتهن النادية وأنوار ترتيلهن المشعة من الناس إلى الفاتحة.

0: ريحانات تونسية، هلموا بنا نتعاهد القرآن حبا وحفظا وتدبرا وعملا بصحبة الدكتورة سناء جبالي وريحاناتها.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله المنعم بآلائه، المتفضل بنعمائه، الذي أنزل القرآن بلسان عربي مبين، بيّن فيه الحلال والحرام، وكرر فيه المواعظ والقصص للإفهام، وجعله ظاهرا للسامعين، مفهوما للمعتبرين، واعظا للمتذكرين، وآية للمتفكرين. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، أحييكم بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في حصة متجددة مع برنامج ريحانات تونسية، الذي نواصل فيه بإذن الله تعالى ختمتنا المباركة
2: من الآية 17 إلى الآية 25 من سورة الزمر برواية الإمام قالون عن الإمام نافع المدني. وفي مستهل حصتنا المباركة نرحب بريحاناتنا وتحضر معنا الريحانة الأولى. نتعرف عليك
3: فاطمة الزهراء العياري.
2: أهلا بك. ريحانتنا الثانية
4: فاطمة الزهراء بن عباس.
2: مرحبا بك. ريحانتنا الثالثة
5: فاطمة الزهراء الوسليتي.
2: أهلا ومرحبا بك. ريحانتنا الرابعة
6: أمينة بن عباس.
2: أهلا ومرحبا بجميع مستمعينا الأوفياء. إذن على بركة الله ننطلق في حصة التلقي. أعوذ بالله.

أفمن حق عليه كلمة العذاب أفأنت تنقذ من في النار. أفمن

0: عذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون
1: ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون
0: صدق الله العظيم
1: صدق الله العظيم.
0: نمر الآن مستمعينا الكرام إلى الاستماع إلى تلاوة ريحاناتنا ونبدأ مع آمنة، تفضلي.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفمن حق

0: عذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. صدق الله العظيم.
1: أحسنتي، بارك الله فيك. نمر الآن إلى الاستماع إلى تلاوة فاطمة الزهراء، تفضلي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. أفمن حق عليه

مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك

0: في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. صدق الله العظيم.
1: بارك الله فيك، أحسنتي. نمر الآن إلى تلاوة فاطمة الزهراء، تفضلي.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفمن حق عليه كلمة العذاب أفأنت تنقذ من في النار؟ لكن الذين اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها غرف مبنية تجري من تحتها الأنهار، وعد الله لا يخلف الله الميعاد. ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فسلكه ينابيع في الأرض ثم يخرج به زرعا مختلفا ألوانه ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يجعله حطاما؟ إن في ذلك لذكرى لأولي الألباب. أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه؟ فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله، أولئك في ضلال مبين. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله، ذلك هدى

0: من حيث لا يشعرون، فأذاقهم الله الخزي في الحياة الدنيا، ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. صدق الله العظيم.
1: أحسنتي. نستمع الآن إلى تلاوة فاطمة.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفمن حق عليه كلمة العذاب أفأنت

تجري من تحتها الأنهار. وعد الله لا يخلف الله الميعاد. ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فسلكه ينابيع في الأرض ثم يخرج به زرعا مختلفا ألوانه ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يجعله حطاما إن في ذلك لذكرى لأولي الألباب. أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد. أفمن يتقي بوجهه سوء العذاب يوم القيامة وقيل للظالمين ذوقوا ما كنتم تكسبون. كذب الذين من قبلهم فأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون فأذاق

تجري من تحتها الأنهار، وعد الله لا يخلف الله الميعاد. ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فسلكه ينابيع في الأرض ثم يخرج به زرعا مختلفا ألوانه ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يجعله حطاما إن في ذلك لذكرى لأولي الألباب. أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقوم

الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر

محمد. أفمن يتقي بوجهه سوء العذاب يوم القيامة وقيل للظالمين ذوقوا ما كنتم تكسبون. كذب الذين من قبلهم فأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون. فأذاقهم الله الخزي في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. صدق الله العظيم. نمر الآن إلى حصة التكرار على بركة الله.

0: الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. صدق الله العظيم.
1: صدق الله مولانا العظيم، أحسنتنا. بارك الله فيكن وبارك الله في جميع من يستمعنا الآن. إلى هنا مستمعينا الكرام نصل إلى ختام حصتنا، إلى لقاء قادم بإذن الله تعالى. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: ريحانات تونسية، رحلة مع كتاب رب العالمين، تؤنسك فيها ريحانات تونسية بإتقانهن لأحكام التلاوة وأصواتهن الندية وأنوار ترتيلهن المشعة من الناس إلى الفاتحة.

ريحانات تونسية. هلموا بنا نتعاهد القرآن حبا وحفظا وتدبرا وعملا بصحبة الدكتورة سناء جبالي وريحاناتها.

0: إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك.
1: إشهار.
2: بنك الوفاق يتمنى لكم عيد سعيد وكل عام وانتم محيين بخير. بنك الوفاق، بنك الجميع.
1: إشهار.

نستمع وإياكم إلى تلاوة مباركة للحزب الأول من بداية سورة الفاتحة إلى الآية 75 من سورة البقرة برواية الإمام قالون عن نافع المدني للقارئة شيماء الوذرفي.

وهو بكل شيء عليم. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك،

سقى الحرف مسلمة لا شية فيها قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون وإذ قتل

0: عظيم.
1: استمعنا وإياكم إلى تلاوة مباركة من المصحف المرتل للقارئة شيماء الوذرفي.
2: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.
3: الله أكبر الله أكبر.
4: عيدك مبارك.
3: عيدك مبارك. لا إله إلا الله.
4: يا أمة يا أمة الإسلام.
3: الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله.
5: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أتقدم بمناسبة عيد الأضحى المبارك إلى أسرة إذاعة الزيتون للقرآن الكريم، وإلى أسرة الإذاعة الوطنية، وإلى كافة أفراد الشعب التونسي، وإلى الأمة الإسلامية جميعا بأحر التهاني وأطيب الأماني بحلول عيد الأضحى المبارك. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعله عيد فرحة وتمام النعمة، وأن يشيع فيها المحبة، وأن يجمع قلوبنا على طاعته وعلى محبته، وأن يؤلف بين قلوب المسلمين، وأن ينزع في هذا العيد الغل من قلوب جميع المسلمين، وأن يلطف بنا لطف الحبيب في الشدائد ونزولها، وأن يكون هذا العيد عيد خلاص ونصر لإخواننا في غزة ولكل المستضعفين في مغارب الأرض ومشارقها. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعله عيدا مباركا علينا وعلى جميع المسلمين في كامل المعمورة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخوكم هشام الصدقاوي.
3: الله أكبر الله أكبر.
4: عيدك مبارك.
3: عيدك مبارك. لا إله إلا الله.
4: يا أمة يا أمة الإسلام.
3: الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله.
6: إذاعة الزيتون للقرآن الكريم. من القلب من القلب إلى القلب.
7: الحمد لله الذي اصطفى حملة كتابه من عباده وجعلهم أهله وخاصته ومن ذوي قربه ووداده، وجملهم بمحاسن تجويد حروف ذلك الكتاب وآياته، وأتحفهم بمعرفة قراءاته ورواياته، فحازوا بذلك من الشرف أغلاه ومن الفخر أعظمه وأسناه.
8: مساعدة القارئ والسامع في آن واحد على مزيد إتقان قواعد الترتيل وحسن الأداء.
6: إذاعة الزيتونة.
9: حتى أنا واحد من الناس نمشي بحض أمي ولا حاجة نلقاها حتى وتسمعها وتغذيت منها كل شيء، غذيت منها برشا حاجات بالنسبة لديني وبالنسبة لحياتي بالنسبة لكل شيء.
6: إذاعة الزيتونة للفيتان.
10: واعلموا أن لكل واحد منا في جسده مضغة، إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب.
11: يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، وإنما العلم
6: بالتعلم. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من الجمهورية التونسية.

الحمد. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. الحمد لله حمدا يدوم بدوام الله. الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا. أيها الإخوة الأكارم والأخوات الكريمات من مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يسعدني أن أتقدم بأسمى عبارات التهاني إليكم حضرات المستمعين الأعزاء، وإلى كافة الأسر والعائلات التونسية في الداخل والخارج، وإلى كافة المسلمين حيثما كانوا. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم في هذا اليوم المبارك وفي سائر أيام الله من عباده الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم ببركة هذا العيد السعيد اجعل يا رب بلدنا هذا وسائر بلاد المسلمين في أمن وأمان وسلام ورخاء، وأدم علينا في أوطاننا سوابغ الخير والنعمة يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم أعد علينا هذا العيد بالسعادة والعزة

0: حمد.
1: الله أكبر، ما أحرم الحجيج ولبوا وطافوا وصلوا خلف مقام سيدنا إبراهيم ركعتين وشربوا من ماء زمزم. الله أكبر، ما سعوا الحجاج بين الصفا والمروة ووقفوا بعرفات وعادوا إلى منى لرمي الجمرات ثم عادوا إلى الكعبة المشرفة وتحللوا، وبذلك يكونوا قد أتموا حجهم، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. ليس

الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. المسلمون في مشارق الأرض ومغاربها يرددون في هذا اليوم المبارك، يرددون التكبير والتهليل والتسبيح والتحميد. ولا بد أن يكون هذا الذكر من تكبير وتهليل وتسبيح وتحميد لله سبحانه وتعالى، لابد أن يكون هذا الذكر مصحوبا ومقترنا بالأعمال الصالحة وبالعمل الصالح، مهما كان هذا العمل بسيطا أو كبيرا أو متوسطا، فلابد أن يكون ذكر الله في هذا اليوم السعيد مقترنا بالعمل الصالح، ومقترنا أيضا بفعل الخير، ومقترنا أيضا ومن أفعال الخير. معناه تعميق المحبة في هذا اليوم، أن نعمق محبتنا مع بعضنا، وكذلك من فعل الخير ومن العمل الصالح أن نقوي التعاون بيننا والتآزر، وأن نعمل على القضاء، القضاء على كل أشكال وصور العنف، العنف بجميع أشكاله وأنواعه، وأن نعمل أيضا على القضاء على كل أشكال التخاصم وصور التباغض، وكذلك أن نعمل على القضاء في هذا اليوم السعيد على الكراهية بجميع أشكالها، وكذلك الأحقاد وشدة الخصومات. والله سبحانه وتعالى، العلاقات الاجتماعية في هذا اليوم، علاقاتنا الاجتماعية في هذا اليوم السعيد، في يوم هذا العيد المبارك كما يريدها الدين، الدين الإسلامي الحنيف الذي ننتمي إليه، العلاقات الاجتماعية هي علاقات ود وعلاقات عطاء متبادل وعلاقات حب وعلاقات صفاء، معنى تصفية القلوب من كل الأدران ومن كل الأمراض المعنوية. وهذه العلاقات إذا سادت وانتشرت، هذه العلاقات، علاقات الود والعطاء والحب والصفاء في المجتمع وفي الأسرة الواحدة وبين العائلات وبين الأقارب وبين الجيران وبين الأصحاب وبين الذين يعملون مع بعضهم في الإدارة، في المصنع، في الحقل، هذه العلاقات من شأنها أن تضفي على أفراد المجتمع معنى اجتماعيا يقوي الإخاء بينهم، تقوى الأخوة بينهم، ويصبحوا معنى كما قال ربي سبحانه وتعالى: إنما المؤمنون إخوة. وكذلك العلاقات الاجتماعية، علاقات الود والعطاء والحب والصفاء، إذا انتشرت وإذا تفشت في هذا اليوم، تنشر بين أفراد المجتمع وبين العائلات والأسر، تنشر التعاون، التعاون الصادق، التعاون الصادق المثمر بينهم، التعاون الذي يبني ولا يهدم، ويجمع ولا يفرق. هذا هو التعاون اللي ديننا حثنا عليه، والقرآن والسنة النبوية المشرفة على صاحبها أفضل الصلاة وأزكى التسليم. هذا علاش ربي شرع لنا هذا العيد، هذا العيد حتى نغتنم فرصة هذا اليوم المبارك، ونفسح المجال للتعاون البناء اللي كما قلت معناها يبني معناها العلاقات الصادقة، العلاقات الخالصة، العلاقات التي يستفيد منها الجميع ويستفيد منها المجتمع بأكمله. وبهذا التعاون معناها نبني مجتمعا صالحا، مجتمعا معناها متميزا، مجتمعا متآلفا، معناها تسوده المحبة والتعاون.

0: حمد.
1: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. الله سبحانه وتعالى أيها الإخوة المؤمنون من مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، الله سبحانه وتعالى جعل لنا هذا العيد، عيد الأضحى المبارك، جعله لنا فرصة عظيمة حتى نتسامح وحتى نتصافح في أيام العيد وحتى نتحابب، خاصة معناها التسامح والتصافح والتحابب يسود في هذا اليوم بين الأقارب جميعهم، بين أبناء العم وأبناء العمات وبين أبناء الخالات وبين الأصهار والأنساب وبين أيضا الجيران وبين أفراد جميع المجتمع، حتى الناس اللي ما نعرفوهمش، حتى اللي نعرفوهم واللي ما نعرفوهمش. وهو أيضا يوم العيد، هذا يوم العيد الأضحى المبارك، هو فرصة أيضا لإطفاء نار الغضب، نطفئ نار الغضب بواسطة صفة من الصفات اللي حثنا عليها القرآن وحثنا عليها دين الإسلام وحثنا عليها رسولنا الأكرم عليه الصلاة والسلام، هي صفة العفو. صفة العفو لابد أن تقوى هذه الصفة في عقل كل مسلم ومسلمة، خاصة في هذا اليوم، لأن الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه العزيز: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وأن تعفوا أقرب للتقوى. صدق الله العظيم. وأن تعفوا، ربي قال بمعنى تتحلوا يا عبادي بصفة العفو، العفو اللي هو تسامح، اللي هو معنى محبة صادقة وعفو عند المقدرة. وأن تعفوا أقرب للتقوى، بمعنى تلتزموا بصفة العفو وتتحلوا بها في معاملاتكم مع بعضكم، معناه يكون ذلك هو أقرب للتقوى. معنى الإنسان إذا تحلى بصفة العفو مع من يعرف ومع من لم يعرف ومع الأقارب ومع الجيران ومع الأصحاب والأحباب والذين يعمل معهم وكل الناس، أقرب للتقوى، بمعنى يكون أقرب ما يكون لتقوى الله سبحانه وتعالى، اللي قال فيهم ربي باش يجازيهم أحسن الجزاء: إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر.

0: الحمد.
1: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. العيد أيها الإخوة والأخوات من مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، هذا العيد عيد الأضحى هو أيضا فرصة أتاحها الله لنا وللجميع المسلمين حيثما كانوا، فرصة لتبادل الزيارات بين الأقارب وبين ذوي الأرحام، حتى لو وقع بين الأقارب وبين ذوي الأرحام، حتى لو وقع بينهم خلافات ونزاعات، حتى لو وقع بينهم خلافات ونزاعات، معناه في هذا العيد لابد أن يحرصوا على تبادل الزيارات بينهم والمحبة، حتى يكون العيد عنده معناها مدلول ونتائج، تكون نتائج طيبة على جميع أفراد المجتمع. ورسولنا الأكرم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه يعلمنا ويحثنا أن أفضل الإنسان اللي هو مفضل عند ربي هو من يبدأ غيره بالزيارة، لأن ما نترقبوش احنا، إذا كان يزورونا نزوروهم، إذا كان ما يزوروناش، إذا كان ما يكلموناش حتى عبر الهاتف ما نكلموهمش. هذا ما هيش طريق اللي ربي أمرنا به، ما حثنا عليه ربي، حتى لو كان هما بعض أفراد عائلتنا ما زاروناش نزوروهم، ما سألوش علينا نسألوهم، وخاصة في هذا العيد اللي هو فرصة ربي ما أتاحها لنا حتى نعمل على نشر المحبة بين أقاربنا، ونسأل عليهم ونسأل على حالهم ونزوروهم ونتبادل معاهم الزيارات حتى في غير العيد، يعني والسؤال عليهم، لأن أفضل الناس كما قال عليه الصلاة والسلام من يبدأ غيره بالزيارة ويقطع حبل كل الخصومات والخلافات. يلزم نقطعوا هالحبل هذا، حبل الذي يتسبب لنا معناه في اللي متسبب بها الخصومات، معناه نوليو ما عادش نزوروا بعضنا، ما عادش نشوفوا بعضنا، ما عادش نسألوا على بعضنا، ما عادش نعرفوا بعضنا، باك الخصومات البسيطة وحتى الخصومات لا قدر الله اللي هي أكثر من البسيطة، فلا بد أن نقضي عليها، وأن نقضي عليها باش بتبادل الزيارات والسؤال والمحبة، والمحبة الصادقة والسؤال دائما، نسأل على بعضنا ونحاول باش نقرب لبعضنا. ليس

آمنة مطمئنة، وكل عام ونحن بخير إن شاء الله تعالى. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب على

0: قدمت لحياتي، فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية، فادخلي في عبادي وادخلي جنتي.
1: صدق الله العظيم.

0: إشهار.
1: بنك الوفاق يتمنى لكم عيد سعيد وكل عام وانتم حيين بخير. بنك الوفاق، بنك الجميع.
0: إشهار.

مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين قل يا

واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم.

بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون.

وأولئك لهم عذاب عظيم يوم تبيض وجوه وتسود وجوه

تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وما الله يريد ظلما للعالمين ولله ما في السماوات وما في الأرض وإلى الله ترجع الأمور كنت

ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون لن يضروكم إلا أذى

0: صدق الله العظيم.
1: من إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم بالجمهورية التونسية، نرفع إلى مسامعكم نداء الحق، أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس وما جاورها.

0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من الجمهورية التونسية، من القلب إلى القلب، من القلب إلى القلب.
1: إشهار
2: مصرف الزيتونة يتمنى لكم عيد مبروك وكل عام وانتم بألف خير.
3: مصرف الزيتونة قيم تجمعنا.
1: إشهار

0: الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك.
1: القرآن الكريم حبل الله المتين. نستمع إلى تلاوة مباركة للحزب الثاني من الآية 76 من سورة البقرة إلى الآية 141 من نفس السورة برواية قالون عن نافع المدني للقارئ محمد معرف.
2: أعوذ

0: استمعنا إلى تلاوة مباركة من المصحف المرتل للقارئ محمد معرف للحزب الثاني من الآية 76 من سورة البقرة إلى الآية 141 من نفس السورة برواية قالون عن نافع المدني. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من القلب إلى القلب. إشهار.
1: بنك الوفاق يتمنى لكم عيد سعيد وكل عام وانتم حيين بخير. بنك الوفاق، بنك الجميع.
0: إشهار.
2: إذاعة الزيتونة للقرآن.

اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى كل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر كلما هلل المؤمن وكبر. الله أكبر الله أكبر كلما حج الحاج واعتمر. الله أكبر الله أكبر كلما سال دم الشهيد وسطر. الله أكبر الله أكبر كلما صدع الداعية إلى الله بالحق وزمجر. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. حياكم الله جميعا مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، حياكم الله في هذا اليوم المبارك، وجعل الله هذا العيد عيد فرح وسرور علينا وعلى جميع الإسلام والمسلمين، وجمعنا الله كما جمعنا على أرضه وفوق ملكه، جمعنا على أرائك جنته متقابلين، وفرج الله هموم إخواننا في فلسطين ونصرهم على عدوهم وعدونا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. نحمد الله أن حبان بنعمه علينا ونشكره على تفضله علينا، وهنيئا لنا يا من كنا من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. تعود بنا الذكريات، تعود بنا الذكريات إلى عصر الأبطال، إلى أبا الأنبياء، إلى خليل الرحمن الذي قال فيه ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه: ما قام بدين الله كله إلا إبراهيم عليه السلام. وقال الله سبحانه وتعالى مادحا إبراهيم، قال: وإبراهيم الذي وفى. هذا العيد عيد يعود على المسلمين لكي يربط كل المسلمين بربهم، ولكي يربط كل المسلمين بدينهم، ولكي يبين لنا أن ديننا واحد، وأن ربنا واحد، وأن كتابنا واحد، وأن لا فضل لعربي على أعجمي إلا بالتقوى. وقف صلى الله عليه وسلم في أوسط أيام التشريق في حجته، في حجة الوداع، في حديث جابر بن عبد الله، فقال: أنصت لي الناس. فقال: أيها الناس، ألا إن ربكم واحد، ألا إن أباكم واحد، ألا لا فضل لعربي على أعجمي، ولا لأعجمي على عربي، ولا لأحمر على أسود، ولا لأسود على أحمر، إلا بالتقوى، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فالله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. انبذوا روح الأحقاد والكراهية، وانبذوا الحسد، وانشروا روح التآخي والتحابب. ألم يقل رب العالمين: إنما المؤمنون إخوة. ألم يقل رب العالمين: واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. فديننا دين الأخوة والمحبة، دين ينبذ روح الحقد والكراهية والحسد. ديننا المسلم أخو المسلم، المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يقع في عرضه ولا يخذله، وإنما ينصره. ومن كان في عون أخيه كان الله في عونه، ومن فرج عن مؤمن كربة من كرب الدنيا فرج الله عنه كربة من كرب الآخرة. فالله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. أيها المسلمون، أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه ذكرنا بحديث عظيم، حديث له فضل وله فوائد عظيمة على أنفسنا وعلى المسلمين كلهم. يقول أبا هريرة رضي الله عنه وأرضاه: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من عاد مريضا أو زار أخا له في الله ناداه ملكان: تبت وطاب ممشاك وتبوأت من الجنة منزلا. ويقول صلى الله عليه وسلم، يقول ربنا تبارك وتعالى: وجبت محبتي للمتحابين فيه والمتجالسين فيه والمتزاورين فيه. هذا هو ديننا وهذه هي أخلاقنا. كبروا وعلوا التكبير، كبروا ليبلغ تكبيركم عنان السماء، كبروا فإن الله عظيم يستحق الثناء. فالله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، الله أكبر
الله أكبر ولله الحمد. أكثروا من الأعمال الصالحة وتزودوا في ساعات هذه الأيام ولياليها كما قال ربنا سبحانه وتعالى: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. وأنه من يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، وأنه من يحيي هذا العيد وهو على يقين بربه فإن الله عز وجل سيجبره، وإن الله عز وجل سينصره، وإن الله عز وجل سيأخذ بيديه إليه. فنعم الرب ربنا يا مسلمون، نعم الرب الرب الذي نعبده، نعم الرب الرب الذي نسجد إليه، نعم الرب الرب الذي ننسك نسكنا من أجله، واقتداء بسنة نبينا صلى الله عليه وسلم. فالله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. أيها المسلمون، إن هذا العيد هو عيد تضحية، عيد فداء، عيد يعود بنا إلى ذكريات الخليل عليه السلام، عيد يبين عظمة المعبود وعظمة العابد. عظمة المعبود هو ربنا سبحانه وتعالى، وعظمة العابد الذي يقتدي بأوامر ربه ويضحي من أجل دينه ويقول كلمة ربه لا إله إلا الله ويعبد الله عز وجل على حق. فهذا الدين دين تضحية وفداء، فكما ضحى الأنبياء والرسل من قبل، وكما ضحى الصحابة من بعدهم، وكما ضحى الصالحون والسلف الصالح من بعدهم، كذلك نحن علينا أن نضحي وأن نفعل هذا النسك قربة إلى الله عز وجل، وطلبا وطمعا في رحمة ربنا عز وجل، ونتذكر تضحية الأنبياء وتضحية الرسل وتضحية الصحابة وتضحية الناس الذين ماتوا من أجل إعلاء كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله. نصر الله الإسلام والمسلمين، نصر الله الإسلام والمسلمين، ومتعنا الله بنصرة إخواننا في فلسطين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أيها المسلمون، هذا العيد عيد كما قلنا عيد تضحية، عيد فداء، ونحن في هذه الإذاعة الطيبة المباركة نتذاكر ونذكر فضل هذا اليوم العظيم، ونذكر فضل ذكر ربنا سبحانه وتعالى في هذا اليوم العظيم، بل وفي أيام التشريق كما قال صلى الله عليه وسلم: أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل. فهذه الأيام أيام يحق لنا فيها أن نكبر الله وأن نحمد الله وأن نستعين بالله وأن نهلل وأن نحقل وأن نصلي على رسوله. فصلوا على نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم، لأنه من صلى على محمد صلى الله عليه بها عشر، ومن صلى على محمد لم يحرم شفاعة محمد، ومن صلى على محمد صلى الله عليه وسلم كان وحشر في زمرة محمد صلى الله عليه وسلم. لا حرمني الله وإياكم من شفاعة نبيه صلى الله عليه وسلم. وهذه الأيام هي أيام كما قلنا أيام ذكر، وأنه من يذكر الله الله سبحانه وتعالى يذكره، ومن يكون مع ربه يكون ربه معه، ومن يذكر الله عز وجل خاليا يذكره الله في نفسه، ومن يذكر الله في ملأ يذكره الله في ملأ خير منه. لا حرمني الله وإياكم من ذكر الله، ومتعني الله وإياكم بذكره، وأعاشنا الله عز وجل وأحيانا على ذكره وشكره وطاعته وحسن عبادته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. فالله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. أحبتي في الله، فاصل ثم نواصل.

الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. مجد الإسلام شارك فيه خالد بن الوليد العربي، وسهيل الرومي، وسلمان الفارسي، وصلاح الدين الأيوبي الكردي، ومحمد الفاتح التركي. فالمسلم كما قال صلى الله عليه وسلم: المسلم أخو المسلم، المسلم لا يظلم أخاه ولا يسلمه، ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، ومن فرج عن مؤمن كربة من كرب الدنيا فرج الله عنه كربة من كرب اليوم القيامة، ومن ستر عن مسلم ستره الله يوم القيامة. أسأل الله أن يسترني ويستركم على الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك. مجد الإسلام شارك فيه كل المسلمون، وشارك فيه كل من أسلم من مشارق الأرض ومغاربها. ولذلك الله عز وجل ونبينا صلى الله عليه وسلم قال كما قال، يعني مثل المسلمين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. وإخواننا اليوم في فلسطين ضربوا أروع الأمثلة في التضحية وفي الفداء، وهم من هم؟ هم رجال يقفون على ثغور وعلى ثغرة من ثغور الإسلام، يقفون على أرض مباركة، أرض باركها الله في قرآنه، أرض اختارها الله كانت قبلة للمسلمين وأول قبلة للمسلمين، أرض مشى على ثرائها وعلى ترابها أكثر الأنبياء والرسل. بل إن حجر في فلسطين، وإن كل مكان في فلسطين لا ينطق ويقول: هنا مشى علي نبي الله إبراهيم، وهنا سجد نبي الله موسى، وهنا وقف نبي الله عيسى، وهنا جمع محمد صلى الله عليه وسلم، جمع له الأنبياء وصلى بهم. هذه الأرض المباركة أرض فلسطين، نسأل الله أن يحررها من براثن اليهود، ونسأل الله أن يفرغ على إخواننا في فلسطين صبرا من عنده وثباتا من عنده، إنه ولي ذلك والقادر عليه. هي قضية الإسلام الأولى والأخيرة، هي قضية كل المسلمين، ليست قضية فلسطين وليست قضية أرض، وإنما هي قضية دين، قضية يقين في أمر الله عز وجل، وقضية يقين في أوامر نبيه صلى الله عليه وسلم. ففلسطين لنا، وفلسطين عربية، وفلسطين مسلمة، وفلسطين بإذن الله تعالى سيفتحها الله لنا، وسنفتحها بمجد هؤلاء الرجال وهؤلاء النساء الذين قدموا الغالي والنفيس، قدموا كل ما لديهم من أموال وفلذات أكباد وأرواح من أجل أن تدوم كلمة لا إله إلا الله على أرض فلسطين، ومن أجل القدس الشريف، ومن أجل هذه الأرض الطيبة المباركة. فالله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. أيها المسلمون، لا تنسوا إخوانكم في فلسطين، لا تنسوهم بالدعاء، لا تنسوهم بالرجاء، لا تنسوهم بفتح بيوتكم وقلوبكم لإخوانكم بدعوة في كبد الليل، ودعوة ونحن في هذه الأرض المباركة أيضا في أي صلاة وفي أي وقت وفي أي مكان، لعل الله عز وجل أن يستجيب لنا، ولعل الله عز وجل أن يقر أعيننا بنصرة إخواننا في فلسطين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أكثروا في هذه الأيام من دعاء وطلب الفرج ورفع الكربة والغمة ورفع هذه الهموم وهذه الغموم عن إخواننا في فلسطين، لأن هذا العيد يذكرنا أن هناك رجال أحبهم الله، رجال كرمهم الله، رجال شرفهم الله، رجال عظمهم الله عز وجل، لأنهم قاموا على دين ربهم وقاموا على ثغرة من ثغور دينهم، وكانوا مع الله عز وجل، وكانوا من أجل ويعملون من أجل هذه القضية ومن أجل قضية إخواننا في فلسطين. فالله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. اللهم لا تحرمنا الفرح والسرور بنصرة إخواننا في فلسطين، وعجل يا ربنا بالفرج والتمكين لكل المسلمين فوق أي أرض وتحت أي سماء، أنت ولي ذلك والقادر عليه.
هذا العيد أحبتي في الله يذكرني ويذكركم بأن الله عز وجل عظيم، بأن الله عز وجل يحبنا، بأن الله عز وجل رحيم، بأن الله عز وجل كريم، بأن الله عز وجل يريد منا أن نكون عبادا له. فالحمد لله على نعمة الإسلام، والحمد لله على نعمة الإيمان، والحمد لله على نعمة أن جعلنا من خير أمة أخرجت للناس أمة نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. فالله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. أيها المسلمون، هذا العيد علينا أن نجدد إيماننا وتوبتنا إلى الله عز وجل، وأن نفرح، وحق لنا أن نفرح بذلك مصداقا لقول ربنا سبحانه وتعالى: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. وأيضا هذا العيد مناسبة لكي نصحح ما فسد وعوج من سوء الأخلاق، كي نصحح ما فسد وعوج من أخلاقنا، لكي نصحح اعتقادنا بربنا عز وجل، واعتقادنا بنبينا صلى الله عليه وسلم، وعملنا على دينه سبحانه وتعالى، ولكي نصحح كما قلت ما فسد من الأخلاق. فإنما نبينا صلى الله عليه وسلم بعث ليتمم صالح الأخلاق، وفي لفظ ليتمم مكارم الأخلاق. فديننا دين أخلاق، ديننا دين رحمة، ديننا دين علم، ديننا دين نفقة، ديننا دين يسر، ديننا دين يحب الخير، وديننا دين يأمرنا بفعل الخير. فلذلك صححوا هذه المفاهيم، واجعلوا كل أوقاتكم لله عز وجل، وكبروا وهللوا وسبحوا، فإن هذا اليوم يوم عظيم في الأرض، ويوم عظيم في السماء، ويوم القيامة تطيبوا أنفسكم بهذه الأضاحي التي تقربناها قربانا إلى الله عز وجل. ونسأل الله عز وجل أن يديم أفراح المسلمين، وأن يديم جمع المسلمين، وأن يجمعنا على كلمة لا إله إلا الله، وأن لا يجعل فينا شقيا ولا محروما، إنه ولي ذلك والقادر عليه. فالله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. كبروا أيها المسلمون ليبلغ تكبيركم عنان السماء، كبروا فإن الله عظيم يستحق الثناء. تقبل الله مني ومنكم صالح الدعاء، وإلى لقاء آخر قريب، دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

0: إشهار.
1: مصرف الزيتونة يتمنى لكم عيد مبروك وكل عام وانتم بألف خير.
2: مصرف الزيتونة قيم تجمعنا.
0: إشهار.
3: إذاعة الزيتون للقرآن الكريم من القلب إلى القلب.
4: على الإنسان في حياته أن يكون مفتاحا للخير مغلاقا للشر.
5: شأن المسلم في وقتنا المعاصر شأنه شأن ما كان عليه سلفنا رضي الله تعالى عنه، يعني بالقرآن الكريم يستمطرون رحمات الله سبحانه وتعالى، بالقرآن الكريم يفتحون أبواب السماء في قبول الدعاء، بالقرآن الكريم يقفون على أرجلهم بين يدي الله عز وجل في ليلهم، بالقرآن الكريم يقرؤون آيات الله سبحانه وتعالى فتنشرح صدورهم لمعاني القرآن الكريم. المسلم في وقتنا المعاصر الآن مدعو وبإلحاح وبشدة رجالا ونساء بنينا وبنات أن نعود جميعا إلى كتاب الله سبحانه وتعالى، لأن الحقيقة القرآن الكريم هو جوهرة، القرآن الكريم هو نعمة.
6: محبة الله ومحبة النبي صلى الله عليه وسلم يجب أن تستقر في قلب المؤمن، وهي يجب أن تكون أهم لديه من نفسه وماله وولده والناس أجمعين.
4: نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبصر عقولنا وقلوبنا إلى الخير وإلى طريق الحق وإلى الرشاد وإلى الصلاح وإلى الفلاح.

في تلك الصحراء المكفهرة ذات الرمال الصفراء والجبال الصخرية وصوت الرياح المزعج الموحش، وكأن هذه الصحراء خلقت لتكون خاوية من أي حياة. وفجأة حدث تغير على أحوال الطقس، فالسماء لونها قد اختلف، والرياح سكنت وأصبح حفيفها رقيقا وناعما، وذرات الرمال تحركت، وكل هذه الأشياء شعرت بأن هناك ضيوفا تحفهم البركة. ومع سماع صوت بكاء الطفل بدت علامات الدهشة والتعجب على الصخور الصماء.

0: لابد أن ضيوفا قد حلوا في هذا المكان.
1: انظر، إنه أبو الأنبياء إبراهيم عليه السلام، ومعه زوجته هاجر وطفلهما إسماعيل.
2: يا لها من مفاجأة سارة، سوف تغير التاريخ.
0: نعم، فهذا المكان مبارك وقد زادته البركة بقدوم أبي الأنبياء.
1: انظرا، إن أبا الأنبياء سوف يغادر المكان تاركا الزوجة والابن الرضيع.
2: لقد ترك لهما بعض الماء والغذاء.
1: ترى كم من الأيام سيكفي هذا الماء والغذاء؟
2: نعم، فهذه المنطقة لا زرع فيها ولا ماء.
0: إن الله لن يضيعهما أيها الأغبياء.
1: أستغفر الله العظيم. نعم، إن الله لا يضيع عباده الصالحين.
0: لقد سمعت السيدة الطاهرة تقول: هذا آخر ما لدينا من ماء.
1: نعم، قالت ذلك وهي تسقي الطفل المبارك.
2: سوف تكشف اللحظات الآتية عن مفاجآت.
0: هيا إلى النوم يا رفاق.

0: انظروا إلى السيدة هاجر، إنها تبحث عن الماء في كل مكان.
1: إنها تذهب إلى الصفا وتعود إلى المروة.
0: نعم، إنها تهرول بحثا عن الماء، سوف تكمل المرة السابعة ذهابا وعودة. الطفل يصرخ من العطش.
1: إن مكان الماء بعيد عن هذه المنطقة.
2: يا له من موقف صعب.

0: الطيور التي تحلق هناك.
1: ربما ترك أحد السباع فريسة.
0: لا، ما هذا بطير يتجمع على اللحوم؟ إنها سعادة المياه،
1: فرحة الماء.
0: نعم، فرحة الماء، فالطيور سعيدة لأنها وجدت الماء، فهذا المكان به ماء وفير. لعلنا نستطلع الأمر.
1: سوف أقوم باستطلاع الأمر ومعرفة الحقيقة.

0: يبدو أنهما من الأنبياء. لابد أن أعود بسرعة إلى القبيلة.
1: اجلس واسترح وبشرنا بما رأيت.
0: لقد صدقت يا شيخنا، وجدت هناك عينا من الماء العذب لم أشرب طوال حياتي أعذب منه.
2: وهل وجدت هناك أقواما وقبائل؟
0: لم أجد سوى سيدة وطفل تبدو عليهما سمات النبوة والفضل.
1: لا مكان لنا هنا أيها الرجال، فلنستأذن من السيدة الصالحة في أن نقيم بجوار الماء ولنرحل في الصباح.

0: نحن قد وصلنا يا سيدي. تعال معي لنستأذن السيدة الصالحة صاحبة الماء. هل تأذنين يا سيدتي في أن نقيم معكم في هذا المكان؟ إن السيدة المباركة تقول مرحبا بكم.
1: شكرا لك أيتها السيدة المباركة.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. صدق الله العظيم.
1: سبحان الله، لقد استجاب الله لدعوة سيدنا إبراهيم.
2: نعم، لقد توفر الماء وجاء الأنيس ليقضي على وحشة المكان.
3: من كان يصدق أن هذا المكان القف سوف يتحول إلى مكان مليء بالناس والماء؟
4: لقد رأى سيدنا إبراهيم عليه السلام رؤيا وهو نائم، وكأنه يذبح ابنه الوحيد وفلذة كبده إسماعيل عليه السلام. ولأن رؤى الأنبياء حق وأمر من الله واجب النفاذ، فقد نهض إبراهيم عليه السلام متجهاً نحو ابنه إسماعيل ليخبره بما رأى. وكان الابن عند ظن أبيه فلم يعترض على الذبح

0: توكل على الله وقال لوالده: افعل ما تؤمر يا والدي، ستجدني صابرا لن أقاوم، لأنني مؤمن بالله. وبعد أن استل إبراهيم عليه السلام سكينا ليذبح ابنه، ناداه الله سبحانه وطلب منه أن يذبح كبشا فداء لإسماعيل عليه السلام. وخر إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام ساجدين لله على ما أنعم عليهما. وأصبح هذا اليوم عيدا من أعياد المسلمين يذبحون فيه كباشا احتفالا بيوم فداء إسماعيل عليه السلام.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين، رب هب لي من الصالحين. فبشرناه بغلام حليم، فلما بلغ معه السعي قال: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك، فانظر ماذا ترى. قال: يا أبت افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فلما أسلم وتله للجبين، وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، إنا كذلك نجزي المحسنين، إن هذا لهو البلاء المبين. وفديناه بذبح عظيم، وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم، كذلك نجزي المحسنين، إنه من عبادنا المؤمنين. وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين، وباركنا عليه وعلى إسحاق، ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين. صدق الله العظيم.

0: ها هو إسماعيل قد كبر وأصبح رجلا.
1: إن النبي إسماعيل حزين لوفاة والدته.
2: نعم الولد الإسماعيل، خلقه عظيم وهو محبوب من جميع أفراد القبيلة.
3: لا بد أن نختار زوجة للنبي إسماعيل عليه السلام من بناتنا.
4: نعم الرأي،
3: سوف أزوجه بابنتي.
4: هيا بنا نصلي أولا وبعد ذلك يفعل الله ما يشاء.
3: نعم، الصلاة أولا كما علمنا نبينا إسماعيل عليه السلام.
5: لقد مرت السنوات بسرعة وأصبح إسماعيل عليه السلام رجلا عظيما وتزوج.
6: إن الجميع يحبونه.
7: هل علمتم بقدوم أبي الأنبياء إبراهيم عليه السلام؟
5: إنه دائما ما يزور ولده إسماعيل عليه السلام،
7: ولكن يبدو أن هذه الزيارة سوف تطول.
6: وكيف عرفت أنها ستطول؟
7: سمعت أبا الأنبياء يأمر إسماعيل عليه السلام بإعادة بناء الكعبة، بيت الله الحرام.
5: ومن أول من بنى بيت الله الحرام؟
6: يقولون إن آدم أبا البشر هو أول من بنى بيتا على الأرض يعبد فيه الله.
7: أحسنت، فسيدنا آدم هو أول من بنى بيت الله الحرام.
8: ليتني أكون من تلك الصخور التي يختارونها لبناء البيت، فهو شرف لجميع الصخور والأحجار.
9: بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. صدق الله العظيم.

0: وقد انتهى أبو الأنبياء إبراهيم عليه السلام وإسماعيل عليه السلام من بناء الكعبة.
1: يا له من بناء كبير وأحجار ضخمة.
2: لقد تحملا عناء كبير في بناء البيت دون أن يساعدهما أحد.
0: لقد أصبح لنا مكان وبيت للصلاة والدعاء والبركة.
1: نعم، إنها بقعة مباركة.
2: سوف نطوف بالكعبة كما طاف حولها.

0: عيدك مبارك،
1: عيدك مبارك.
2: لا إله إلا الله.
0: يا أمة، يا أمة الإسلام.
2: الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله.
3: بمناسبة عيد الأضحى المبارك نتقدم إليكم بأحر التهاني وأطيب الأماني، سائلين الله تعالى أن يعيده عليكم وعلى عائلاتكم الكريمة وعلى الأمة الإسلامية بالخير واليمن والبركات، وأن يتقبل من الحجاج حجهم ومن المسلمين صالح أعمالهم وطاعاتهم. كل عام وأنتم بخير، وعيدكم مبارك سعيد، جعله الله عيد فرح وسكينة وتراحم، ورزقكم فيه الصحة والعافية ودوام التوفيق. أخوكم دكتور محمد الغروبي.
2: الله أكبر، الله أكبر.
0: عيدك مبارك،
1: عيدك مبارك.
2: لا إله إلا الله.
0: يا أمة، يا أمة الإسلام.

0: إشهار.
1: بنك الوفاق يتمنى لكم عيد سعيد وكل عام وانتم حيين بخير. بنك الوفاق، بنك الجميع.
0: إشهار.
2: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. الزيتونة للقرآن الكريم. قرآن يتلى من مشارق الأرض ومغاربها.
3: طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى.
2: مزامير زيتونية.
4: الصلاة والسلام عليك.
2: أصوات تونسية.
5: يا ربنا يا من بعثت محمدا.
2: آيات بينات تصاحبكم آناء الليل وأطراف النهار.
6: بسم الله.

قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم

فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون. قل أتحاسبون.

ونحن له مخلصون. أم يقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب

تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم

0: إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك.
1: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.
2: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.
1: من الجمهورية التونسية.
2: من الجمهورية التونسية.
1: من القلب.
2: من القلب.

0: من بشائر عيد الأضحى المبارك،
1: من بشائر عيد الأضحى المبارك
0: مع الأستاذ يوسف محمد القشاوي،
1: مع الأستاذ يوسف محمد القشاوي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مباركا إلى يوم الدين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لك الحمد يا الله يا مجمل الستر، لك الحمد ما دامت نجوم السماء تجري، منحت وأوليت الجميل ولم تزل لطيفا بنا من حيث تدري ولا ندري. أخوتنا، تعيش الأمة الإسلامية في هذه الأيام التي نشهدها شهود عيد الأضحى المبارك وأيامه المباركة، أعاده الله علينا وعليكم بالخير واليمن والبركات، وعلى بلادنا بالحفظ والصون والسداد، فكل عام وأنتم بخير وفي صحة وعافية وسعادة. وأن هذه الأيام المباركة التي رفع الله شأوها وعظم قدرها وأعلى من مهابتها، لحري بالمسلم أن يتدبر شأنها ويتعرض لنفحاتها، لما خصها الله به من الفضائل المشهودة والأسرار الربانية المشهورة. فقد جاء ذلك في قول خير البرية في أحاديث كثيرة، وروى فضائلها جمع غفير من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، وأعلى من شأنها جمهور علمائنا رضي الله تعالى عنهم. من ذلك ما جاء في سنن أبي داود عن أنس رضي الله عنه قال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة ولهم يومان يلعبون فيهما، فقال: قد أبدلكم الله تعالى بهما خيرا منهما، يوم الفطر والأضحى. ويظهر لنا أن الإسلام قد خص أمة سيد الأنام بعيدين عظيمين، وهما يومان شرع الله فيهما الإكثار من ذكره والتقرب إليه بطاعته. ولئن كان عيد الفطر تتويجا لتجربة الصبر في طاعة الله لما يمثله صيام رمضان لذلك المعنى، فإن عيد الإضحى الذي نشهده هذه الأيام تتويج لتجربة التضحية والانقياد لأمر الله والانسياق لحكمته، لما في شراء الأضاحي والتقرب بها لحضرته من تكريس هذا الشعور الإيماني الذي أرساه سيدنا إبراهيم عليه السلام، فحق له أن يكون خليلا للرحمن. وقد زاد الله تعالى في فضل عيد الإضحى وأيامه بأنه علاوة على ما يغرسه فينا من التربية الإيمانية الإبراهيمية التي ذكرناها، وهي المتمثلة في التقرب لله بالأضاحي باعتباره أعظم أعمال يوم العيد وأجلها وأكثرها أجرا. فقد جاء من حديث السيدة عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما عمل آدمي من عمل يوم النحر أحب إلى الله من إهراق الدم، إنها لتأتي يوم القيامة بقرونها وأشعارها وأظلافها، وإن الدم ليقع من الله بمكان قبل أن يقع من الأرض، فطيبوا بها نفسا. فإن هذا العيد كذلك يأتي كتتويج لأفضل 10 أيام من أيام السنة وفق قول أغلب علماء الأمة، وهي الأيام 10 الأوائل من ذي الحجة، وما أدل على ذلك من القسم الرباني بها في القرآن الكريم. وكذلك فإن يوم العيد وهو يوم النحر تأتي فيه تأتي قبله وبعده مواسم فضليات، فتأتي بعده 3 أيام فضليات يتم فيها الحجاج أعمال حجهم، وهي على درجة من العظمة والجلال، لقول النبي صلى الله عليه وسلم فيها أنها أعظم الأيام عند الله، فقال: أعظم الأيام عند الله يوم النحر ثم يوم القر، فيما أخرجه الإمام أحمد. لذلك نستنتج أن عيد الإضحى في زمانه جاء بين موسمين عظيمين وفترتين إيمانيتين جليلتين، ناهيك عن عظيم قدره هو. وقد أمرنا الله تعالى بالتعرض لهذه المواسم الربانية والتفكر فيها والتبصر في فضلها. ومفهوم التعرض لنفحات أيام الله هذه جاء على لسان رسوله الأكرم صلوات ربي تترى عليه، حيث قال: إن لربكم في أيام دهركم نفحات فتعرضوا لها، لعل أحدكم أن تصيبه منها نفحة لا يشقى بعدها أبدا. وهو ما يؤكد لنا أن من أسباب السعادة الدنيوية ومسالك النجاة الأخروية استشعار هذه الأيام الندية لما فيها من تخليص المسلم من الغوص في المادة والهرولة نحو الملذات الدنيوية، بتربيته في هذه الأيام من قبل الشرع المطهر على المقاصد الإيمانية التي سعى الشرع لغرسها وتجسيدها في شخصية المسلم. فهذا العيد يعلمنا الانقياد لأوامر الرحمن دون خوض أو شك، كما انقاد سيدنا إبراهيم لأمر ربه بذبح ابنه، فصارت تلك التضحية تجسيدا للتقيد بحكمة الله وتقديم محبته وطاعته على ملذات الدنيا وشهواتها. وقد أشار لهقصد الجليل لعيد الإضحى خصوصا وشعيرة العيد عموما العلامة المفتي الشيخ محمد المختار السلامي في قوله حول العيد عموما وعيد الإضحى على وجه الخصوص، فقال إنها مناسبات أرشدنا إليها الباري لنعمر فيها أرواحنا بشحنات من الطهر والتسامي بعد أن جارت القوى المادية على توازن الإنسان فاختل وأفرغت الأرواح من كثير مخزونها. انتهى كلامه رحمه الله. فيوم العيد إذن يوم كثير الأعمال والطاعات، ففيه تقديم الأضحية لرب البريات اقتداء بسنة سيدنا محمد سيد الكائنات، ويسمى كذلك بيوم الحج الأكبر لاجتماع أكثر أعمال الحج فيه، فتحل علينا بذلك نسمات الحجيج وبركات دعائهم، كما أن السنة دعتنا لإقامة ذكر الله بالتكبير والتهليل والتحميد والصلاة على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. والأضحية سادتي عبادة عظيمة لاجتماع كثيرا من مقاصد العبادة فيها، فهي عبادة مالية لشرائها، وبدنية للقيام يوم العيد بشأنها، وقلبية إذا صاحبها التفكر في أمرها. ونقول لمن لم يتيسر له شراءها لارتفاع سعرها عليه إن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم قد ضحى عليه، فليهنأ وليطب بذلك نفسا. فقد جاء في الصحيح عن جابر بن عبد الله قال شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الإضحى بالمصلى، فلما قضى خطبته نزل من منبره وأتى بكبش فذبحه رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده وقال بسم الله والله أكبر، هذا عني وعمن لم يضحي من أمتي. ولنجعل هذه المناسبة الجليلة فرصة حقيقية ومناسبة لتحقيق التكاتف الاجتماعي والأخوة الإيمانية بيننا، وذلك بمساعدة بعضنا بعضا والبذل والعطاء فيما بيننا، وذلك بالتصدق بلحوم الأضاحي لمن لم يستطع شراءها، فيتحقق بذلك تماسك المجتمع ويحصل الثواب للمتصدق وتقر عين المحتاج. كذلك فإن شهود هذا العيد وأيامه وتعظيم شأنه التي نحن نعيشها في هذه اللحظات واغتنام أفضالها دلالة على ما في القلب من التقوى التي هي جوهر الدين ومعدن العبادة، لأن في هذا العيد إظهار لشعائر الدين لقوله تعالى ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. والقيام بعبادات هذا العيد والتفكر في مقاصده ومراميه إقامة لهذه الشعائر الظاهرة وإحياء لهذه المعالم الباهرة، فكل ما يقوم به الحاج أو غير الحاج في هذا اليوم وما بعده وما قبله من الشعائر الإلهية الجليلة إحياء لهذه الشعائر التي ذكرها الله بالتعظيم والتقديس في القرآن الكريم. فقد جاء في الأثر عن محمد بن أبي موسى قال الوقوف بعرفة من شعائر الله، ومينا من شعائر الله، ورمي الجمار من شعائر الله، والبدن من شعائر الله، ومن يعظمها فإنها من شعائر الله في قوله ومن يعظم شعائر الله فمن يعظمها فإنها من تقوى القلوب. انتهى قوله. وكما هو معلوم سادتي أن البدن هي كل ما يتقرب به من الأنعام لله تعالى، فقد قال جل جلاله والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواف. وأحياء شعائر الله وتعظيمها في النفوس وإظهارها في أعمال العباد مسلك جلي من مسالك تحقيق التقوى التي هي عصارة العبادات ومقصد الطاعات. والتقوى كما هو معلوم من مقاصد الدين، وبها يستقيم صلاح الإنسان، وهي معيار قبول الطاعات وردها باعتبارها وصية رب العالمين للناس أجمعين، حيث قال ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. من أجل ذلك كله شرع الله تعالى العيد استحضارا لتلك القيم التي ذكرناها ومواصلة للعهد المقطوع بيننا وبين خالقنا. فأعمال عيد الإضحى ليست أعمالا مجردة وأفعالا مادية، بل محلات بمقاصد تربوية إيمانية تليدة تفكرا في حكمة الله تعالى واقتداء بهدي نبيه عليه الصلاة والسلام. ومع ذلك فقد جعل العيد في الإسلام كمساحة زمنية للفرح والسرور والانبساط والحبور وصلة الأرحام وزيارة الدور، فإظهار البهجة والسعادة والبشر مطلوب في هذه الأيام. فلم توجب العبادة بشكل مرغم، بل وجبت بأسلوب فيه فسحة وابتهاج، وفي ذلك تأكيد على أن شرائع الدين وشعائره ملائمة للفطرة البشرية، لما في الدعوة المحمدية من الحنيفية السمحة التي أتى بها مجددا لمآثرها منذ نداء سيدنا إبراهيم بها. فقد جاء في الحديث المشهور حول تأكيد ما في العيد من شعور السرور ما في رواية الإمام أحمد من قوله صلى الله عليه وسلم حول العيد، قوله: لتعلم اليهود أن في ديننا فسحة، إني أرسلت بحنيفية سمحة. فأكد صلوات ربنا عليه على ما في العيد من تحقيق مقاصد الفرح والغبطة. ولذلك نتوجه إلى الله سبحانه وتعالى بالدعاء فنقول: اللهم يا من هو لدعائنا سامع، ولحبل رجائنا غير قاطع، ويا من فتح للسؤال بابه، ويا من أمر بالدعاء ووعد بالإجابة عباده، ها نحن عبيدك المفتقرون إليك، المعتمدون في جميع أمورنا عليك، قد وقفنا ببابك المنيع، ولذنا بجنابك الرفيع، وقد وقفنا متوسلين إليك بسيدنا الشفيع، أن تجعل أيام هذا العيد على أمة حبيبك وعلى بلادنا العزيزة أيام فرح وهناء وبشارة ورخاء، وأن تتقبل منا طاعاتنا وقرباتنا، وأن تكتب لنا أجورها، وتمحو بها سيئاتنا، وتطهرنا بها من أدران قلوبنا، وتجعل اشتغالنا فيها بذكرك ورفع اسمك والتقرب إليك بما يرضيك من العبادات. وصلى الله وسلم وبارك وعظم على سيدنا محمد سيد الكائنات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله

0: من بشائر عيد الأضحى المبارك، من بشائر عيد الأضحى المبارك مع الأستاذ يوسف محمد القشاوي، مع الأستاذ يوسف محمد القشاوي.
1: إنها الرحلة إلى الله،
2: إنها الرحلة إلى الله، الرحلة
3: إلى الله. في هذا المكان يستوي الجبل، في هذا المكان لا تلبية إلا لله ولا دعاء إلا لله، تساوى الكل.
4: أشرف وأعظم مكان في الكون تنزل فيه المعاني على قلبك قذفا من الله عز وجل هي مكة والمدينة، فربنا يحب الناس تيجي.
1: الرحلة إلى الله، والله ما أحلاه من صوت ضجيج.
3: وأنا أطوف أستشعر أنني صرت ملكا من الملائكة كما تطوف الملائكة حول البيت المعمور.
0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم ترجو لحجاجنا الميامين حجا مبرورا وسعيا مشكورا وذنبا مغفورا.

مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، ننصت إلى القارئ علي دبارة في تلاوة مباركة للحزب الثالث من الآية 142 إلى الآية 202 من سورة البقرة برواية قالون عن نافع المدني. اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك يا أرحم الراحمين.

0: صدق الله مولانا العظيم. استمعنا إلى القارئ علي دبارة في تلاوة مباركة للحزب الثالث من الآية 142 إلى الآية 202 من سورة البقرة برواية قالون عن نافع المدني.
1: إشهار
2: بنك الوفاق يتمنى لكم عيد سعيد وكل عام وانتم حيين بخير. بنك الوفاق، بنك الجميع.
1: إشهار

0: من بشائر عيد الأضحى المبارك، من بشائر عيد الأضحى المبارك مع الشيخ الأسعد الحفصي، مع الشيخ الأسعد الحفصي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، وبه ثقتي وأستعين. الحمد لله الرحيم الرحمن الكريم المنان، الذي جعل الأضحية من أجل ما يتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى في هذه الأيام. نسأل الله السميع العليم أن يتقبل منا سائر أعمالنا يا رب العالمين. فبداية حديثنا يعني عن هذه الأضحية، لابد أن نعود إلى هذا الزمن الذي شرعت فيه هذه الأضحية. فقد كان سيدنا إبراهيم عليه السلام أبو الأنبياء يمر من محنة إلى أخرى ليرينا الله سبحانه وتعالى معنى الاستسلام لله ومعنى العبودية لله سبحانه وتعالى. فكانت البداية عندما واجه سيدنا إبراهيم عليه السلام هذا النمرود وأتباعه، وما أرادوا أن يفعلوا به، وما عند إرادتهم أن يحرقوه، ولكن إرادة الله سبحانه وتعالى سبقت كل شيء. فهنا ماذا قال سيدنا إبراهيم؟ قال توجه وقال، فأخبرنا الله بما قال، قال إني ذاهب إلى ربي سيهديني. ننظر هنا إلى سيدنا إبراهيم ومقامه، فهو خليل الرحمن وهو المرسل من الله سبحانه وتعالى، ولكنه قال إني ذاهب أي متوجه إلى ربي سيهديني. فمقامه هذا لم يمنعه من طلب الاستزادة في الهداية من الله سبحانه وتعالى، ولم يتكبر على نفسه، ولم يجعل من نفسه أنه يعني هو على هداية وهو على دراية بالرب، بل أراد الاستزادة في الهداية. وهنا مع تقدم سيدنا إبراهيم عليه السلام في السن وكبره وزواجه، طلب من الله سبحانه وتعالى وتوجه إليه، فقال ربي هب لي من الصالحين. فداوم عليه السلام على هذا الدعاء وعلى هذا الطلب إلى أن أثمر إجابة، وبحسب الأخبار المروية هذه الأجابة حصلت وهو له وهو في سن 87 أو 86. كانت الإجابة أن جاءته البشارة من الله سبحانه وتعالى، فقال فبشرناه بغلام حليم، وهذا الغلام هو سيدنا إسماعيل الذي جاءه من سيدة هاجر. وجاءته هذه المنحة من الله سبحانه وتعالى، ورافقته معها محنة أخرى لترينا مدى استسلام سيدنا إبراهيم عليه السلام لربه سبحانه وتعالى. وذلك تفسير قوله سبحانه وتعالى إذ قال له ربه أسلم، فجاءه الأمر من الله سبحانه وتعالى أن يغادر فلسطين ويذهب بابنه وأمه إلى أرض قاحلة لا نبات فيها، لا ماء فيها، لا بشر فيها، هي مكة هذه الذي تزار اليوم. فتركهما هناك وهو يغادر. فيما أخبرنا أنه عند مغادرته سألته زوجه من أمرك بذلك، فأجاب قال ربي أمرني. قالت ما دام كذلك فإن الله لن يتركنا. وهنا نلحظ هذا التسليم إلى الله سبحانه وتعالى من هذه العائلة الكريمة والدعائم التي تقوم عليها هذه العائلة، والدعائم التي يجب أن تكون عليها كل عائلة مسلمة تسلم إلى الله الأمر كله. فهي استسلمت إلى الله، وفي ذلك الزمن عندما كانت قالت لا ماء فيها، لا نبات فيها، لا بشر فيها، اليوم أكثر أماكن الأرض يعني زيارة هي ذلك المكان، هي مكة المكرمة. فلما كبر سيدنا إسماعيل أخبرنا الله سبحانه وتعالى، وروي أنه عليه السلام سيدنا إبراهيم رأى سيدنا إسماعيل ذات يوم راكبا على فرس أشهب، قال فاستحسنه ونظر إليه بقلبه، فأمراه عليه السلام بأن يخرجه من قلبه. كيف سيخرجه من قلبه؟ قال الله سبحانه وتعالى فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبح، فانظر ماذا ترى. قال يا أبت افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. قال فلما بلغ معه السعي، بلغ معه السعي يعني أصبح يسعى معه، أصبح هذا الشاب اليافع يمكن أن يعول عليه، أصبح هذا الأب يمكن أن يرتاح وأن ابنه يقوم على شؤونه ويأتيه، ولكن يأتيه الأمر من الله سبحانه وتعالى بأن يذبحه، بأن يخرجه من قلبه، وأن لا معول إلا على الله سبحانه وتعالى. فاستسلم هنا سيدنا إبراهيم لأمر الله سبحانه وتعالى، واستسلم ابنه بحسب تربية والتنشئة التي نشأ عليها لأمر الله سبحانه وتعالى. وهنا جاء الفرج من الله، فقال ففديناه بذبح عظيم، فكان هذا الفداء وكان هذا الجزاء، إن كذلك نجزي المحسنين، فكان هذا الجزاء من الله سبحانه وتعالى، لأنه قال لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. فليست لا الألف دينار ولا الألفين دينار ولا 3000 دينار التي اشترينا بها هذه الأضحية التي ستصل إلى الله سبحانه وتعالى، ولكن هي تقوى قلوبنا، هي التي النية التي بها أردنا أن نضحي، هي النية التي ذبحنا بها قربة إلى الله سبحانه وتعالى. نسأل الله أن يتقبل منا ومن سائر المسلمين والمسلمات، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يديم علينا هذه الطاعات وهذه العبادات، وأن يجعلنا من عباده المقربين ومن عباده الصالحين. إذن فاصل ثم نواصل.

بسم الله الرحمن الرحيم، وبه ثقتي وأستعين. مرحبا بمستمعينا الكرام مرة أخرى، ونسأل الله السميع العليم أن يبارك لنا في هذا العيد وأن يجعله عيدا مبارك على جميع الأمة الإسلامية، وأن يجعله مباركا على كل التونسيين، وأن يجعله يا ربي باب خير وباب فرج على جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات يا رب العالمين، وأن يزيد في أفراح كل من فرح بهذا العيد، وأن يدخل الفرح والسرور على من غادره هذا الفرح والسرور في باقي الأيام. فاللهم أسعد كل مؤمن وكل مسلم في هذه البلاد وسائر بلاد المسلمين. إذن كنا قد تحدثنا ووصلنا إلى ذبح سيدنا إبراهيم بهذا الفدي الذي افتدى به الله سبحانه وتعالى سيدنا إسماعيل عليهما السلام، وعملا بهذه السنة الحميدة، وعملا بهذا ملة سيدنا إبراهيم عليه السلام، يذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذبح مع أهل بيته شاة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما بقي منها؟ فقالت السيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها: ما بقي منها إلا كتفها. فقال صلى الله عليه وسلم: بقي كلها غير كتفها. هذا معنى هذا الكلام، ذهب كلها غير كتفها، يعني أن الذي ذهب إلى الله سبحانه وتعالى وتقبله الله سبحانه وتعالى من هذه الأضحية كان هذا الذي تصدق به أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم على فقراء المسلمين وعلى الذين لم يستطيعوا أن يوفقوا إلى ذبح أضحيتهم، فكان هذا هو الجزاء الذي سيلقاه. وهذا حث منه صلى الله عليه وسلم في هذه المناسبة على أن نجعل هذه الأضحية حقيقة قربة إلى الله سبحانه وتعالى. وكيف تكون قربة إلى الله سبحانه وتعالى؟ هي أن يراد بها رضاء الله سبحانه وتعالى. كيف نحصل على رضاء الله سبحانه وتعالى؟ أولا لابد أن نضحي وأن نسمي الله على هذه الأضحية، وأن تكون متوجه بها كقربة إلى الله سبحانه وتعالى، لا لإسكات الصغار ولا للمعذرة في الكلمة باش تشيخوا بالمشوى أو إلى غير ذلك، ولكن المراد بها القرب إلى الله. لا نمنع أن يأكل وأن يشوي هذا. ثم القربة الثانية التي تمكننا منها هذه الأضحية هي الصدقة، هي الصدقة. وجعل هذه الأضحية يعني مثابة الطريق لإسعاد هؤلاء الذين تعذر عليهم الذبح لعذر ما، هناك من لم يستطع، هناك من تعذر عليه نظرا لوجوده يعني ألم أو مرض معناه يمنعه من الذبح أو إلى غير ذلك، أو لفقر وعدم استطاعة لشراء يعني هذه الأضحية، فنكرمه بأن نتقاسم معه أضحيتنا وأن نعطيه هذا. فما تأكله أيها الإنسان في هذه الدنيا يفنى وليس له أثر إلا أثر آني، هو أثر وقتي، يعني تطفئ به هذه الشهوة، شهوة البطن، ولا يكون إلا لوقت محدد وموجز، غير أن ما تعطيه وما تتصدق به وما ستنفقه فإنه يقع عند الله وتصله يصل إلى الله سبحانه وتعالى. كيف يصل إلى الله؟ أنك لم تقم بذلك إلا بتقوى من قلبك، وعن تقوى من الله سبحانه وتعالى، وعن خشية من الله سبحانه وتعالى، وعملا بسنة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، فتجد أثر ذلك وثواب ذلك عند الله سبحانه وتعالى.
وقد قال عز من قال: ما عندكم ينفد وما عند الله باق. فالصدقة في هذه السنة لها خصوصية ووقع على نفس كل مؤمن لم يستطع يعني أن يقوم بهذه الأضحية، لأن الأضحية كما تعلمون كانت باهظة ووصلت إلى حد الشطط، إلى أن عجز أو أعجز عدد من الناس عن شراء هذه الأضحية ويعني عن ممارسة هذه الشريعة. فإخراجك من هذه الصدقات ومن هذه الأضحية عن طيب نفس هو ذبح منك لهوى النفس، ذبح منك لحب الدنيا الذي يسكن في قلبك، وهو إخراج منك لهذه الدنيا وهواها وكل ما يشوب في القلب ويكون أثره سيء على القلب من بخل وشح إلى رحاب أوسع، إلى عطاء، إلى بذل في سبيل إسعاد الآخرين، وهو مقام أقامك الله إياه. فأنت بأن أقدرك على هذه الأضحية، فإذا أردت أن تعرف مقامك فانظر فيما أقامك، كما قال السلف. ويقول الشيخ أبو طالب المكي: إذا كان العبد لنظر مولاه مكرما ولحرماته معظما وإلى محبوبه ومرضاته مسارعا، كان الله عز وجل له في الآخرة لوجهه مكرما. أنك ستجد الكرم من الله سبحانه وتعالى، ولن تكون من أولئك الذين كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، فلن تكون محجوبا عن الله سبحانه وتعالى. ويعظم الله شأنك بين الخلق في الدنيا والآخرة، ويسعى الله سبحانه وتعالى في مسرتك من النعيم المقيم مسارعا. فقد قال: وكان الله عز وجل في الآخرة لوجهه مكرما ولشأنه معظما وإلى مسرته من النعيم المقيم مسارعا. لذلك نذكر في هذا ونذكر كذلك في هذا المقام، ونحن بعد أن أخلينا أنفسنا وبعد أن أتممنا هذه الطاعة، أن الله سبحانه وتعالى قال: فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. فالإنسان هنا حق المحبة، ذكر المحبة، أن كل إنسان يذكر ما يحب وإلا فولا يحب. فحق المحبة هو ذكر المحبوب، وهذا الذكر في جميع الأمكنة وفي جميع الأزمنة من دون كلل أو ملل. فالله سبحانه وتعالى شو قال؟ قال: كذكركم آباؤكم. فالإنسان لا يمل من ذكر أبيه، ولا يمل من تحدثه عن خصال أبيه، ولا يمل من توقير أبيه والإشارة بخصال أبيه وذكرها وإعلائها وإبرازها بين سائر الخلق. فكيف بك إذا كان ذكرك لله سبحانه وتعالى؟ فهذا إذا كان يعني ذكرك لله كان أشد ذكرى، وكان هو الحق وهو الأحق بهذا الذكر. فالإنسان يعني لابد اليوم من أن يكثر من ذكر الله سبحانه وتعالى. وهذا الذكر أولا فيه شكر لله سبحانه وتعالى على ما وفقنا إليه من الطاعات، على ما وفقنا إليه من التكبير والتهليل، على ما وفقنا إليه من ذبح للأضحية، على ما وفقنا إليه من فعل الخيرات بالتصدق وبالسؤال عنه أولئك الفقراء والمساكين. وهذا فضل الله، وهو يؤتي فضله من يشاء. فنسأل الله أن يكرمنا بفضله، وأن يكرمنا بطاعته، وأن يزيدنا في الهداية، وأن يزيدنا في الطاعة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. شكرا لكم.

0: من بشائر عيد الأضحى المبارك،
1: من بشائر عيد الأضحى المبارك،
0: مع الشيخ الأسعد الحفصي.

0: هذا الشهر أعني شهر ذي الحجة أن أفضل أيامه هي الأيام العشر التي تكون في أوله
1: والفجر وليال عشر
0: أقسم الله تعالى بها في كتابه فقال جل في علاه
1: والفجر وليال عشر
0: قال ابن كثير رحمه الله الليالي العشر المراد بها عشر ذي الحجة كما قاله ابن عباس وابن الزبير ومجاهد وغير واحد من
2: الصحابة حطت خطاياهم والله ذو الكرم
0: وروي عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن العمل في العشر يعدل عمل سنة كاملة

0: قال ابن حجر في الفتح الذي يظهر أن السبب في امتياز عشر ذي الحجة على بقية الأيام لمكان اجتماع أمهات العبادة فيها، فإنها يجتمع فيها الصلاة والصيام والصدقة والحج، ولا يأتي ذلك في غيرها. وهذه العشر هي التي خصها الله تعالى بعبادات متنوعة، من فضائلها أن فيها ذلك اليوم العظيم، أعني يوم عرفة، وهو يوم عظيم بين النبي صلى الله عليه وسلم أن صيامه يكفر سنتين، كما في حديث أبي قتادة عند مسلم قال عليه الصلاة والسلام: صيام يوم عرفة إني أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده. ويوم عرفة هو اليوم الذي أقسم الله تعالى به في كتابه، فقال جل وعلا:
1: وشاهد ومشهود.
0: قيل الشاهد هو يوم عرفة والمشهود يوم الجمعة.

أيها الإخوة الكرام، وآخر عشر ذي الحجة هو اليوم العاشر الذي أكمل الله تعالى فيه الدين وأتم فيه الشريعة كما قال سبحانه وتعالى:

سعيد بن جبير رحمه الله تعالى الذي روى الحديث عن ابن عباس في فضل عشر ذي الحجة قالوا: كان إذا دخلت العشر عليه اجتهد اجتهادا حتى ما يكاد أحد أن يصل إليه. وروي عن ابن جبير أنه كان يقول: لا تطفئوا سرجكم أيام العشر، كناية عن المواصلة في القراءة والقيام والصلاة.

0: عيدك مبارك، عيدك
1: مبارك. لا إله إلا الله.
0: يا أمة، يا أمة الإسلام.
1: الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله.
2: مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، أرفع لحضراتكم أسمى عبارات التهاني عاده الله علينا وعليكم باليمن والبركة، وثبتنا وإياكم على فعل الخيرات، ويسر أعمالنا وأعمالكم، وحقق آمالنا وأمالكم، وحفظ بلادنا وسائر بلاد المسلمين. عيدا مباركا، وكل عام وأنتم بخير. أخوكم أسامة بن العربي.
1: الله أكبر، الله أكبر.
0: عيدك مبارك،
1: عيدك مبارك. لا إله إلا الله.
0: يا أمة الإسلام.

0: إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا. رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا. واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا.

طائفة وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فاقرؤوا ما تيسر من القرآن

أن تيسر منه، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا،

0: واستغفر الله إن الله غفور رحيم. صدق الله مولانا العظيم.
1: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.

ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة.

سبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. بسم الله.

تب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته

فسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفؤا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم.

حسد. بسم الله الرحمن الرحيم.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين،

وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم.

0: من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم.
1: فضل صلاة الجماعة.
2: فضل صلاة الجماعة.
3: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة الرجل في جماعة تضعف على صلاته في بيته وفي سوقه 25 ضعفا. وذلك أنه إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم خرج إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة، لم يخطو خطوة إلا رفعت له بها درجة وحط عنه بها خطيئة، فإذا صلى لم تزل الملائكة تصلي عليه ما دام في مصلاه ما لم يحدث: اللهم صل عليه، اللهم ارحمه، ولا يزال في صلاة ما انتظر الصلاة. متفق عليه.
1: وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ 27 درجة. متفق عليه. والفذ يعني الفرد.
3: وعن عثمان رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل، ومن صلى الصبح في جماعة فكأنما صلى الليل كله. رواه مسلم.

0: من إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم بالجمهورية التونسية، نرفع إلى مسامعكم نداء الحق أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس وما جاورها.
1: الله أكبر، الله أكبر،

أذكار ما بعد الصلاة. عن ثوبان رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثا وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. رواه مسلم. ثم يقول: سبحان الله 33، والحمد لله 33، والله أكبر 33، ثم يقول مرة واحدة:

0: ثم يقول مرة واحدة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
1: لا حول

0: جد،
1: ثم يقول مرة واحدة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. ثم يقرأ مرة واحدة آية الكرسي.

0: ثم يقرأ مرة واحدة سورة الإخلاص.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد.

شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: يا عبد الله يا أمة الله اجعل واجعلي ساعة لربك ولربك وقوتي وقوتي.
1: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم صوت يلج القلوب ليجوس بنا في هدي القرآن العظيم ليجوس بنا في هدي القرآن العظيم وسنة النبي الكريم وسنة

0: عيدك مبارك. عيدك
1: مبارك. لا إله إلا الله.
0: يا أمة، يا أمة الإسلام.
1: الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله.
2: بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. مستمعين الكرام، أينما كنتم، عيد أضحى مبارك عليكم وعلينا وعلى الأمة الإسلامية جمعة. ملأ الله سبحانه وتعالى حياتكم سرورا وحبورا وسعادة وبركة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا العيد علينا عيد خير وعيد نصر وعيد فتح وعيد سرور وحبور. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينصر إخواننا في غزة وفي فلسطين، وأن يجمع كلمة هذه الأمة ويوحد صفوفها. تحياتي خاصة للمرأة التونسية في كل مكان والمرأة المسلمة في كل مكان. إن شاء الله العيد ذا يكون عيد فرحة عليكم، ما تعبوش رواحكم وما تنساوش خيانكم اليتامى وخيانكم المساكين وخيانكم الفقراء بالصدقات. هذا العيد عيد لنجمع، ليس فقط لتمتلئ الموائد، وإنما أيضا لنجمع الثواب الجزيل من عند الله سبحانه وتعالى. إن شاء الله كل عام وانتم حين بخير، وإن شاء الله بلادنا في خير. اللهم اجعل بلدنا هذا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. يا ربي واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين في حفظ الله ورعايته. دمتم كل عام وأنتم إلى الله أقرب. محدثتكم سماح بن فرح.
1: الله أكبر، الله أكبر.
0: عيدك مبارك.
1: عيدك مبارك. لا إله إلا الله.
0: يا أمة، يا أمة الإسلام.

0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، صوت يصاحبك يفيدك ويؤنسك، تراتيل قرآن، سير وأعلام، تجارب وعبر من الواقع. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم ترقى بالإنسان وتفتح على البصائر بإذن السميع الرحمن. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، زهرة من رياض القرآن، تفوح عطرا بطيب الكلام. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، إذاعة كل التونسيين، من القلب إلى القلب.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: العظيم.
1: إشهار
2: مصرف الزيتونة يتمنى لكم عيد مبروك وكل عام وانتم بألف خير.
3: مصرف الزيتونة قيم تجمعنا.
1: إشهار

0: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. نحييكم بتحية الإسلام الطيبة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذه الأجواء الإيمانية مستمعينا الكرام، هذه الأجواء الإيمانية المشرقة من عيد الإضحى المبارك لسنة 1447 هجري. عيد مبارك وكل عام وأنتم بخير، وتقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال وجعل هذا العيد عيد رحمة ومغفرة وسلام على الأمة الإسلامية جمعا. لا إله إلا الله محمد رسول الله. نلتقي بكم إذن اليوم في حلقة خاصة من برنامج بشائر العيد عبر أثير إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من الجمهورية التونسية، وطبعا التحية تصلكم معطرة من القلب من كامل فريق إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم وأيضا من كامل فريق عمل الإذاعة التونسية. الموعد يجمعنا إلى تمام الساعة السابعة بإذن الله تعالى، يجمعني بكم ككل عيد مبارك سواء عيد الإضحى أو الفطر في مساحة مفتوحة للتفاعل والنقاش وتقديم تهاني العيد سواء بأصواتكم العطرة أو بأصوات ضيوف إذاعة الزيتونة. اليوم باش نستضيف معنا فضيلة الشيخ رضوان الماجري اللي تعودت عليه الحقيقة معايا في اللقاءات الإيمانية وتجديد الروحانيات، لأنه هذه الأيام المباركة هي فضلا عن كونها فرصة للعبادة طبعا هي أيضا فرصة لتجديد الروحانيات، لأن هذه الأيام المباركة هي أيام فرحة وهي أيضا أيام عبادة وقربة من المولى عز وجل. عيد الإضحى عنده رمزية ومعاني روحية وتربوية عظيما إن شاء الله باش نتعرف عليها تباعا في هذا اللقاء مستمعين الكرام، خاصة قصة الذبح والعلاقة السامية التي جمعت بين سيدنا إبراهيم وسيدنا إسماعيل عليهما السلام. سوف نعيش طبيعة هذا الحدث بوعي أكبر ومن منظور أعمق. شنو الدروس المستفيدة من هذه القصة؟ طبعا من باب فتح الشهية للمتابعة خلينا نقول لكم مستمعينا الكرام أن القصة عندها علاقة بفك التعلق المرضي. التعلق المرضي هذا الاضطراب اللي عانيوا منه برشا ناس، إن شاء الله ستجدون ظلتكم التوعوية في هذه القصة. سوف نتعرف كيف أن التضحية هنا هي التضحية بالتعلق، التعلق الشديد سواء المفرد بالأشياء أو بالأشخاص. ربي سبحانه وتعالى يوجهنا في هذا الباب. باش نناقش معكم أيضا حول أجواء العيد في ظل ارتفاع أسعار الأضحية، نحب نسألكم بعض الأسئلة حول كيفاش عديتوا عيد السنة؟ كيفاش عشتم هذه الشعيرة هذه السنة في ظل ارتفاع الأسعار كما قلت؟ هل تغير شيء في شعوركم تجاه العيد مقارنة بالسنوات الماضية؟ إلى أي مدى يعني أثر يعني ارتفاع الأسعار الأضاحي في قرارك أو على قرارك في الشراء من عدمه؟ وشنو هو الخيارات اللي مشيت فيهم إذا ما تمكنتش من شراء الأضحية؟ وهل ثم اقتراحات حسب تقديرك؟ طبعا ثمش اقتراحات تقدمها حتى تسهل كما قلت هذه الشعيرة في السنوات القادمة، لأنه للأسف برشا ناس ما تمكنتش من الذبح من إقامة هذه الشعيرة. فهي تنشوفوا أنتم كتوانسة كيفاش عشتوا هذا الحدث. نعرف اللي الفترة هذه صعيبة الحقيقة، صعبة برشا، صعبة برشا على التوينسة من عدة نواحي، سواء من ناحية المادية ثم الناس ما تمكنتش من الذبح، وأيضا على صغيراتنا لأنه غدوة باش يرجعوا عديوا الاختبارات. هي تحكيوا لنا كيفاش عديتوا عام السنة. كذلك باش نلفت انتباهكم الحقيقة لموضوع يعني النظافة في العيد اللي هي تعتبر جزء من إيماننا وتعكس احترامنا قواعد المولى عز وجل، في خاصة أن المسلم معروف عنه نظيف. يجب التخلص يعني فعلا من مخلفات الذبح في الأماكن المخصصة لتفادي التلوث. ماذا بينا الحقيقة ننضبط الناس الكل لهذا التوجيه، لننضبط لهذا الأدب، لأنه ربي سبحانه وتعالى صحيح هو شرع لنا الفرحة، ولكن الفرحة هذه لازم تكون بانضباط، صحيح نفرحوا نذبحوا، ولكن في نفس الوقت لازم نحافظوا على يعني فرحة العيد، ونحافظوا أيضا على النظافة حتى تكون الفرحة أجمل وأدوم. لابد أن نحافظوا على نظافة بلادنا، ما نرميوش الفضلات في الأماكن العامة باش نحميو صحة أطفالنا ونحميو خاصة كبار السن. لابد أن نتعاون الناس الكل حتى يبقى حي نظيف خلال أيام العيد. نعولوا على وعيكم، وباش نسمعوا فضيلة الشيخ رضوان المجري يحدثنا أكثر في هذا الباب. لابد أن نشدوا انتباهكم لهذه النقطة حتى تبقى تونس بكم جميلة، وتكونوا أنتم في يعني فعلا يعني تكونوا تحملوا راية المسلم الواعي والنظيف واللي منضبط يعني في دينه. نقيم الفرحة ولكن في نفس الوقت نكونوا مسلمين منضبطين بإذن الله تعالى. باش نمشي إلى فاصل قصير، أعود بعده لاستقبال ضيفنا رضوان المجري واستقبال تليفوناتكم. نحب نسمع تهانيكم، نحب نشوف صوت إذاعة الزيتونة وين وصل اليوم، وين قاعدين تسمعوا فينا. إن شاء الله يا رب يكون من الشمال إلى الجنوب ومن الساحل إلى الداخل، إن شاء الله صوتنا قاعد يوصل للناس الكل. اللي يحب يوجه تهنئة ويحب يحكي لنا على أجواء العيد فمرحبا بكم مع 71 136 ألف، أو عبر الصفحة الرسمية لإذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، وين تنجموا تلتحقوا بينا وتبونا صوتا وصورة. مبدئيا معنا بختة الفرجاني وجل تحية، كل عام وانت حي بخير يا بختة، فرحبوا علي. وريمة ترشوني أهلا وسهلا ومرحبا بكم، شكرا لاختياركم هذا متابعة هذا اللقاء. سعيدة جدا بانضمامكم وأسعد كثيرا بتواصلكم معنا على 71 136 ألف. نمشي إلى فاصل ثم نعود لاستقبال ضيفنا.
1: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحباء ومستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، أينما يصلكم صوتنا نقول لكم كل عام وانتم حين بخير وعيدكم مبروك. إن شاء الله العيد هذا يكون عليكم مبارك، إن شاء الله العيد هذا تتقدموا فيه، إن شاء الله العيد هذا ربي يعيدوا علينا ديما نكونوا فيه أحسن ونكونوا فيه خير في كل مجالات حياتنا إن شاء الله يا رب العالمين. نحب عيد الإضحى هذا يكون عيد غير عادي. شو نقصد عيد غير عادي؟ معناها مش عيد باش ناكلوا أكهو، باش نخصوا الدورة أكهو، مش نتلهوا بالعلوش وما تابعوا كهو، أما نحبكم تستخلصوا منه العبر وتشوفوا شو نقصدوا به، لأنه عيد الإضحى ذي عيد نتاع أبوة وعيد نتاع بنوة. شو نقصد به؟ شوفوا سيدنا إبراهيم وقت اللي ربي سبحانه وتعالى امتحنه بهذا الامتحان العظيم إنه يذبح ابنه، شنو قال له ابني؟ قال له إني رأيت في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. قال ستجدني إن شاء الله من الصابرين. يعني شو توا طلب سيدنا إبراهيم عليه السلام من ابنه إنه راه في المنام إنه يذبحه، فابنه ايش قال له؟ قال له افعل ما تؤمر. شوفوا الكلمة افعل ما تؤمر، شوفوا الابن الصالح كيف كان لذلك الأب الصالح سيدنا إبراهيم عليه السلام. مش احنا توا تقول له ولدي برج بكاس ماء قزر لك هكا على جنب. نحبكم الكلكم اللي تسمعوا فيا، أبناء صغار ونساء اللي يسمعوا فينا ورجال الكل، يقولوا العيد هذا مش يكون فيصل في حياتنا، مش يكون يوم للتغيير، يوم للتغيير اللي مش نصوله فيه الأرحام، صلة رحم، صلة اجتماعية، تربية مجتمعية لأبنائنا في هذا العيد، مش نزوروا الضعفاء والمساكين الفقرة ونطلوا عليهم ونشوفوهم وشوفوهم مش محتاجين، راهم مش محتاجين اشتر الكتف ولا ربع الكتف اللي مش تعطيهوله ولا الطرف الصغير، لكن محتاج أكثر من هكا، محتاج الكلمة تداويه، محتاج الكلمة تخليه يقدم في الدنيا هذه، محتاج اليد تطبطب عليه،

العالمين، فلنكن إن شاء الله رحمة مثل ما كان النبي رحمة لنا لهذا العالم كل. تكونوا أنتم رحمة للجيران وللعائلة وللناس المحتاجة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أختكم في الله جيهان طريقي معلم.

0: الضيفي التعليق الصوتي لرضا بن محفوظ.
1: يعد عيد الأضحى ذكرى لقصة نبينا إبراهيم عليه السلام إذ دعا ربه أن يهبه ولدا صالحا، وذلك عندما هاجر من بلاده فبشره الله عز وجل بغلام حليم وهو إسماعيل عليه السلام الذي أنجبته هاجر، وكان عمر إبراهيم عليه السلام 86 عاما. وعندما كبر إسماعيل عليه السلام رأى والده النبي إبراهيم عليه السلام في المنام أن الله عز وجل يأمره بذبح ابنه إسماعيل، فقص رؤياه على ابنه وقال: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك، فانظر ماذا ترى. فأجاب إسماعيل عليه السلام مطيعا لربه وأبيه قائلا: يا أبي افعل ما تؤمر، وستجدني إن شاء الله من الصابرين. وجاءت اللحظة الحاسمة فوضع النبي إبراهيم ابنه إسماعيل على الأرض ونوى الذبح، لكن السكين لم تقطع بأمر ربها. عندها فداه الله عز وجل بكبش عظيم، لتصبح الأضحية بعد هذه الحادثة سنة سيدنا إبراهيم عليه السلام يؤديها جميع المسلمين في عيد الحج. ويعرف عيد الأضحى بمسميات عديدة: يوم النحر، والعيد الكبير، وعيد الحجاج.
0: خواتم

0: لا تحزن إن الله معنا.
1: روى الطبري عن أنس أن أبا بكر رضي الله عنه قال: بينما أنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الغار وأقدام المشركين فوق رؤوسنا، فقلت: يا رسول الله، لو أن أحدهم رفع قدمه لأبصرنا. فقال: يا أبا بكر، ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ وكان سبب حزن أبي بكر خوفه على رسول الله، فنهاه الرسول صلى الله عليه وسلم تسكينا لقلبه. لما قال هذا الكلام قال له: لا تحزن، إن الله معنا، إن الله معنا، إن الله معنا، إن الله معنا، تطمينا وتطيبا لفؤاده. لما الإنسان يؤدي ما هو منوط بعهدته تجاه خالقه سبحانه وتعالى ويقول يا رب، يطمئنه الله سبحانه وتعالى ويقول له: يا عبد لا تحزن، تطمينا وتطييبا للقلوب.

0: اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تفرج بها الكرب وتغفر بها الذنب. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا محمد صلوات ربي وسلامه عليه. نعود إليكم مستمعينا الكرام ونعود لاستقبال ضيفنا فضيلة الشيخ رضوان الماجري بشأمل معنا هذه الفسحة التنشيطية إلى تمام الساعة السابعة بإذن الله. أهلا وسهلا وكل عام وانت حي بخير رضوان. مرحبا
1: زهرة وربي يبارك لك. كالعادة مشكورين إذاعة الزيتون على الاستضافة الطيبة الكريمة هذه وفي يوم عيد. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون عيدا مباركا على جميع المسلمين، وإن شاء الله ربي يتقبل منا الأضحية وربي ينفعنا دائما وأبدا، وإن شاء الله ربي كما ربي نزل علينا رحماته دائما وأبدا.
0: آمين يا رب العالمين. أنا قلت في المقدمة شيخ رضوان أنه في أجواء عيد الأضحى المبارك أكيد تتجدد مظاهر الفرح والبهجة في بيوتنا وفي شوارعنا، ولكنها أيضا تحمل معها معنى أعمق يتجاوز الاحتفال إلى قيم المسؤولية والوعي. ومن القيم هذه الأساسية الحقيقة تأتي مسألة النظافة باعتبارها سلوك حضاري يعكس احترام الإنسان أولا لنفسه، ثانيا للمجتمع، وثالثا للبيئة. وفرحة العيد ما تكتملش إلا في بيئة نظيفة وآمنة. فإحنا هنا الحقيقة نحب نلفت السادة انتباه السادة المستمعين خاصة لهكل الفضلات اللي البعض ربما يتخلص منها بشكل عشوائي، شو نقول لهم؟
1: والله هو نصيحة حقيقة الظاهرة هذه خاصة في أيام العيد هي مسألة النظافة مش نختص بها في العيد فقط بل في حياتنا كاملة، ولكن بحكم نحن في يوم العيد تكثر الفضلات متاع الخرفان وكل شيء، فنصيحة هي من باب التذكير، وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. وأكيد ما ثماش شكون ما يعرفش إنه النظافة من الإيمان، وما ثماش شكون ما يعرفش إن الله سبحانه وتعالى طيب يحب الطيب ويحب نظيف يحب النظافة. هذا حديث رواه الترمذي في سننه رغم أن في سنده كلام، إلا أن هذا المعنى جميل جدا أن الإنسان يكون نظيف وربي سبحانه وتعالى يحب الإنسان النظيف. ولهذا من الإيمان من الوازع الإيماني أن الإنسان ما يخليش الفضلات تتراكم ويخليها يطيشها في الأماكن الذي يتعدى ويمر عليها الناس. حتى النبي صلى الله عليه وسلم قال وقت في حديث قال احذروا اللاعنين، قال وما اللاعنان يا رسول الله؟ قال الذي يتخلى في أماكن الناس وفي ظلهم، بمعنى أنه الذي يضع فضلاته الخاصة في أماكن التي يمر بها الناس، فهذا أحرى كذلك الأماكن الذي يمر عليها الناس أو يستظل فيها الناس، ما نحطوش فيها الفضلات والأوساخ. والحمد لله أنه ثم الأماكن اللي مخصصة نحطوا فيها ما من الفضلات.
0: نعم، إذن هذا يدخل في باب العبادة، مش أكيد. فقط نقولوا احنا مسؤولية أكيد. ووعي ورقي حضاري، لا رأوا هذا داخل في باب من ضمن العبادات
1: أكيد.
0: حتى تكتمل العبادة على أتم وجه.
1: أكيد النبي صلى الله عليه وسلم لما يحدثنا ويقول أن هنالك رجل غفر الله له بسبب أنه بعد الأذى عن الطريق، هذا دليل على أنه يأمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بأمر يجعله يكون سببا لمغفرة الذنوب. إذن هو عبادة نتقدم بها إلى الله جل وعلا. ولهذا أي معروف، أي أمر فيه معروف وفيه معروف وفيه خير للناس
0: هو امتداد لروح العبادة.
1: أكيد هو من العبادات، هي أشياء نتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى، لأنه نحن أحيانا نعمل عمل لا نلقي له بال، وهذا اللي علمناه نتعلموه من خلال السيرة النبوية ومن خلال أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، إنه الأعمال البسيطة جدا هي التي تمكن أن تدخلنا إلى الجنة. فتجد أناس تقاه كثير الطاعات كثير العبادات، هو عابد كثير العبادات، ولكن أمر بسيط يكون سبب دخول الجنة. كما قلنا نحن رجل بعد الأذى عن الطريق فأدخله الله الجنة، هل هو زعم ما عملش أعمال أخرى خيرية باش دخلوا بها الجنة كان العمل ذاك؟ لا، هو عمل أعمال خيرية، ولكن أكبساطة العمل اللي حب يعلمهون النبي صلى الله عليه وسلم اللي يكون سبب دخول الجنة، منه هو أنه بساطة عمل كان سببا لدخول الجنة، منه هو تحفيز وترغيب للناس على إنه إبعاد الأذى عن الطريق. نعم. وإبعاد الأذى أوساخ على الناس، راه هو هو إكمال للعبادة وإكمال للإيمان.
0: نعم، الرسول عليه الصلاة والسلام يقول في حديث نبوي شريف يقول أنه إماطة الأذى عن الطريق صدقة، يعني أنه إزالة ما يضر الناس أو يلوث الطريق هو عمل تعبدي صرف. إذن كما قلت أنت هذا رأو فيه امتداد لروح العبادة، فالحقيقة هذا المفروض أنه حاجة نربيه أيضا عليها صغارنا.
1: أكيد،
0: لأنه اللي الناشئ الفتياني منا سينشأ على ما رب ما عوداه وأبواه.
1: أنا أول ما سمعت هذا الحديث وأنا صغير في السن حقيقة، فكل ما أتعلمت هذا الحديث فكل وليت نمشي في الشارع أي حاجة نشوفها نبعدها على ثنية، نلوج على الحاجات اللي فيها أذى للناس ونبعدها على ثنية رغبة في رحمة الله سبحانه وتعالى. يعني محلها الإنسان إنه يعيش بالأشياء التي اللي علمنا بها ربي سبحانه وتعالى ونبينا صلى الله عليه وسلم، اللي خير لنا ولغيرنا وخاصة لغيرنا.
0: نعم.
1: فهذه من الأشياء التي تنفع الناس وتبعد الأذى عن الناس. ولهذا يعني نصيحة لي وللجميع أنه نحاول نمتثل لأوامر الله في المسألة هذه، في مسألة النظافة.
0: خلينا نعطيه ونضرب المثال حتى يتضح المقال كما يقول الشيخ رضوان للسيد المستمعين. يقول لك به كيفاش ربما يوسع لي الأفق أكثر، كيفاش باش نحافظ على النظافة، ما هو سيقنا ونظفنا. حنا نقول رفما خاصة ثم أكياس مخصصة للنفايات، مش أي كيس نحطه فيه النفايات هذه. أكيد. تحديدا اللي هي باش تساعدك على تنظيف هالمخلفات هذه، ثم أكياس فعلا مخصصة. كما تشري الأضحية حاول أنك تشريهم في نفس الوقت، واللي ما شريش يحاول يدارك الأمر. أيضا استعمال المنظفات والمعطرات، لأنه الصراحة هو كل واحد في شراء الروائح هذيك الحقيقة هي بعد كيف تشيح بالشمس تولي روائح كريهة فعلا.
1: أكيد.
0: فأعتقد هذه من الإجراءات العملية حتى نبسطوها للسادة المستمعين.
1: أكيد. هو شوف خلنا نكون واضحين، هو راهو النظافة هي عقلية. وكيما واحد يحاول ينظف في دار والداخل ما يخليهاش فيها أوساخ، كيما زاد نحافظوا على نظافة الشارع.
0: هذه حقيقة احنا ناقصين فيها شوية. احنا كعرب حتى تكتبت مقالات وتكتبت
1: حكايات فيها برشا
0: ناقصين فيها. نحافظوا على الكهرباء من داخل، نحافظوا على الدار، لكن في الشارع كأنه ليس لا لا لا ما مش شاملنا.
1: قداش من واحد تبدا تشوفه متعدي في الكهرباء الزبالة يطيشها في الشارع، في الكياس، في الطرود، في الأماكن العامة، في أماكن يعني ما عندناش عقلية إنه مثال خليها الأوساخ متاعي في كهرباء ونحطها في ساشي ومن بعد كتجي أو يعني مكان نحطه فيه الأوساخ نحطه فيه الأوساخ. لا، عندنا عقلية طيش من كهرباء، عندنا عقلية مهم موش وورقة وإلا كذا يطيش في الشارع مهم موش الشارع. وكأنه حتى بالله سامحوني حتى في المحطات متاع المتروات بالله كل خاصة أنك الأعوان اللي نظفوا ذوكم ربي بارك فيهم وربي جزاهم خير، ما فيها بأس لو تكون عنا عقلية مدام عنا حاويات باش نحطوا فيها الأوساخ، خاطر هذوكم مساكن تعبين ويعلم بهم ربي سبحانه وتعالى. أيوة. ما تجيش أنت ترمي الأوساخ باش تجيك المرأة الكبيرة ولا كالراجل الكبير باش تزيد تشق عليه إنه باش يزيد ينظف أكثر، في عود إنه يكون عنده أقل أقل مجهود، أنت تزيد تجهده أكثر بسبب أنك ترمي الأوساخ. ففرصة هذية يعني ما فيها بس نحاول كل واحد فينا يوعي من عنا، مش خطر الناس عملوا أنا نعمل كيفهم، لا، نحن لازم نكون مثال للأخلاق، مثال
0: هو لهنا نحكي على فعلا تحكي على نقطة مهمة جدا، هي تأثير الوعي الجمعي على سلوك التصرف الشخصي. ساعات يقول لك هام الناس وهاني أنا نعمل كيف ما يعملوا الناس،
1: ما يغير الله بقوم
0: حتى يغيروا
1: ما بأنفسهم.
0: نعم.
1: وذية هذه بالحق يعني هذه كلمة تكتب من أحرف من ذهب، هذا شعار لازم نحطوه في حياتنا. يعني ما يغير الله بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. ما ننتظرش إنه الناس يعملوا، ما ننتظرش إنه الناس تتغير حتى نتغير أنا، لا، أنا نتغير وبعد الجيل.
0: نعم. نجم نقول إنه هذا يعكس أيضا ضعف ارتباط بالمكان، كي جينا نحبوا بلادنا بالحق ما ننسوش نمسخوا بلادنا.
1: أكيد أكيد. شوف سبحان الله يعني هذه
0: فترجمة الحب، خليني فقط باش نمشي فاصل الإشارة ثم نستكمل معك الحديث. ترجمة الحب مستمعينا الكرام راهو ترجمة فعلية، إذا تحب بلادك حافظ على نظافتها يعني بكل بساطة. نمشي إلى فاصل ثم نستكمل معكم الحديث ونستقبل تليفوناتكم على 71 136 30 ألف.
2: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من الجمهورية التونسية، من القلب إلى القلب.
3: إشهار.
4: بنك الوفاق يتمنى لكم عيد سعيد وكل عام وانتم حيين بخير. بنك الوفاق. بنك الجميع.
3: إشهار.

0: نواصل معكم مستمعين الكرام، مواصل معكم بشائر ليد صحبة الفضيلة الشيخ رضوان الماجري، ومواصلين حديثنا عن أهمية المحافظة على نظافة المكان خاصة بعد لمة العيد وفرحة العيد. خل تكتمل الفرحة هذه بكون نحافظوا فعلا على نظافة بلادنا. بلادنا مزيانة برشا، طبيعتها مزيانة برشا، وإحنا قادمين على موسم سياحي إن شاء الله يا رب يكون موسم ناجح بامتياز. فخلينا فعلا يعني فعلا نجسد روح المسؤولية، ويكون هل العمل التوعوي هذا كونكم أنتم تحرصوا على نظافة بلادكم يكون امتداد لروح العبادة، لأنه ربي سبحانه وتعالى كان أيضا يعني مشدد في هذا الباب أن المسلم لابد وأن يكون نظيفا. النظافة من الإيمان والوسخ من الشيطان، هذه مقولة تربينا عليها الكل، وصغارنا لليوم قاعدين يردوا فيها في المدارس وقاعدين يكتبوا فيها في كرارسهم. فخلينا فعلا احنا نعودوهم على كون النظافة فعلا من الإيمان، وهي سلوك تلقائي من غير تفكير. لابد وأنك أنت تخمم أنك تحفظ هك النفايات هذيك في أماكنها الخاصة وبالشكل الشكل المطلوب. ثم شكون يهز يرمي مش في داره، مش في قدام الدار، مش يرميها في يقولك في مكان سايب أو كبعيد على عينين وقدام شار، وبعد مقدم الدار يحط قدام الجار. أنا قلت هذا ربما مربوط شوية راهو بضعف الارتباط العاطفي بالمكان، نفسر لهنا من جانب نفسي، لأنه هذه ديما الزاوية الطرح هذه ديما تهمني، نحب نفهم علاش نوصل ونعمله هكا. ساعات يقول لك الإنسان خاطر أي دار هو ملكه، لكن الشارع ما هوش ملكه، في حين أنه لا، في حين أنه الشارع هذه كبلادنا في نهاية المطاف. احنا توانسة وعايشين في تونس، واللي بش يزوروها بيقولوا توانسة كيفاش عايشين، وبش يحكموا على الشارع مش بش يحكموا على الدار. فنحاولوا فعلا نصلحوا العقلية هذه. طبعا نعاولوا على دوركم انتم زادة كمشايخ في الخطب الجمعة، ياريت الموضوع هذا زادة ديما نحرصوا عليه.
1: أكيد شوف، وانا ديما خلني أقول نداء إن كان هو من إذاعة الزيتونة وإذاعة الوطنية،
0: نعم، أو من إذاعة التونسية عامة تانية كل كنا مش نخدموا عليه. نعم
1: شوف، راهي بلادنا محلة.
0: أيوة، وانتي سافرت برشا وتعرف.
1: أكيد
0: أيوة،
1: بلادنا محلة. وبلادنا بلاد مسجد القيروان، عقبة بن نافع، بلادنا جامع الزيتونة، شوارع العربي، بلادنا المستير، سوسة، تطاوين، بن زرد، بلادنا محلة. صح، ومحلها كان حافظوا عليه
0: والله فعلا. هي معروفة تونس الخضراء، ومعروفة اللي هي نظيفة، لكن ربما أحيانا نخرج على الطريق شوي في المناسبات هذه الحقيقة تصير انحرافات، فذلك علاش قاعدين نشدوا.
1: راو بلادنا ما يرقى بها كان نحن.
0: صحيح،
1: راو إذا بلادنا اللوطة راه سببها نحن، إذا بلادنا الفوق راه سببها نحن. فنحافظوا على بلادنا من الجوانب الكل، في ديارنا، في مساجدنا. النبي صلى الله عليه وسلم حتى أبسط الأشياء حتى يقول، شوف حاجة بسيطة جدا ولكن نجم ونشملوها على أي حاجة أخرى.
0: أيوة،
1: يقول حتى المساجد إذا ريحتك خايبة، ريحتك أيوة فيها بصل أو ثوم، ما تدخلهاش،
0: ما تدخلهاش. صحيح،
1: راهو هذه حاجة بسيطة، فما بالك في الأماكن العامة وفي الشوارع وفي ديارنا وفي مساجدنا تبدأ أوساخ. فنحافظوا، راهو بالحق نحاولوا نجتهدوا إنه العقلية هذه تتربى فينا نحن، تتربى في أولادنا، حتى جيل آخر لعله يصنع في بلادنا ما خير
0: بإذن الله نحن. وتكون المسألة تلقائية من غير دعوات ومن غير يعني كما نقولوا احنا نمشي في حملات توعية في الموضوع هذا، إن شاء الله ياخذوها الجيل هذا عن جدارة وتكون يعني درجة في سلوكهم. نجم نقول المعادلة هذه، أنه كما الرسول عليه الصلاة والسلام كان يحرص على الوضوء قبل الصلاة، الطهارة قبل الصلاة،
1: زيادة شطر الإيمان،
0: زيادة خلينا نربط عيد الأضحية ومن بعد الطهارة، أو خلينا نقول عبادة النظافة، لابد أن يكونوا متلاصقين مع بعضهم.
1: أكيد الطهارة موجودة قبل عيد الأضحى وبعد عيد الأضحى، الطهارة موجودة قبل الصلاة، يعني ديما حياتنا كاملة
0: مربوطين مع بعضهم،
1: ديما مرتبطنا إما بالوضوء إما بالغسل إما دائما يعني مربوطة بتقليم الأظافر، مربوطة بكثير من الأشياء التي تدعو فيها إلى النظافة. فالنظافة شاملة لكل، ونجم نحطها في كل موضع من أي مواضع. فإن شاء الله ربي علمنا، وإن شاء الله ربي يفهمنا في المسائل هذه، تخلينا نعيش على منطق ومبدأ النظافة، هي حياتنا في ديارنا، في شوارعنا، في مساجدنا، في عملنا، في مدارسنا خاصة. لأنه للأسف وهذا أمر مؤسف، في المطارات، في كما قلت أنا يعني مشيت برشا بلدان يعني مقارنة بصراحة مطارات رائعة جميلة أتمنى ولو نشوفها في في في بلادنا، حتى المحطات متاع القطار بصراحة يعني أتمنى ولو نشوفوا حاجة كيفنا كيكة في بلادنا نظيفة. لازم هذا وعي عام، سلوك عام. نتمنى زادة إنه حتى نعملوا عمليات تحسيسية كبيرة برشا وطنية، إذاعات الكل تتشارك إنه تتكلم فيها، لأئمة الخطباء الكل يشاركوا إنه يتكلموا فيها، ما فيها بأس إنه يجعلوا يوم وطني نكلم فيه على النظافة. إن شاء الله ربي يصلح الحال،
0: إن شاء الله ربي يصلح الحال وتكون النظافة فعلا سلوك ثابت كما قلنا عند التونسي. التونسي اللي هو معروف برقي وحذارته وتحذره، بلادنا اللي هي معروفة أيضا بلاد نظيفة وبلاد بلاد مزيانة برشا، معروفة بالأبيض والأزرق والأخضر وشوارعها نظيفة. هذه تونس في عيون الأجانب، فإحنا حتى إذا كان هالشعور هذا مش حاسينه بالجدال، لابد أنه لهنا نرجع للأصل الثابت اللي هو توجيه الرباني. ربي سبحانه وتعالى باش يتقبل منك هالعبادة هذه وتكون انت محسن في عبادتك، فعلا لابد انك تتبنى هذا السلوك، ان شاء الله ربي يصلح حال الناس الكل. باهي نمشي توا للموضوع اخر باش نطرحه معاك. الحقيقة زاد موضوع مؤلم شوية، احف ما نسل اليوم اسنامة ما ضحتش.
1: صح.
0: انا قلت للسادة المستمعين نحب نسمع معايداتكم وتهانيكم ونوجه لكم تحية، الناس الكل اللي قاعدين يتبعوا فينا الحقيقة على الصفحة الرسمية لإذاعة الزيتون للقرآن الكريم، وكان تحبوا تشاركوا معنا سواء بكتابة التعليقات او بالاتصال على 71 136 ألف. ماذا بيا توجهوا التهاني ثم نسألكم بعض الأسئلة حول العيد، خاصة كيفاش عشتوا هذه السنة شعيرة الأضحية في ظل ارتفاع الأسعار. نوجه تحية لريم كما قلت ترشوني معنا على الصفحة، أهلا وسهلا مرحبا بكم. اللي حبي يشارك صبرة ترابلسي أهلا وسهلا مرحبا. طيب اللي حبي يطلبنا على 71 136 ألف اللي قاعدين يسألوا على الرقم، مرحبا بكم الناس الكل. به خليني نمشي للموضوع الارتفاع الأضحية. لمن لم يستطع أن يضحي هذا العام؟ رحمة الإسلام واسعة وشملت الجميع، كيفاش خفف المولى عز وجل أو خفف النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا المصاب، مصاب الفقر والحرمان، مصاب العجز عن سداد ثمن أضحية الحقيقة أصبح غير مقدور عليها، مقدور على سداد ثمنها حتى في الفئات المتوسطة اللي هو فهم برش صغار تحرموا حتى من شراء الكيلو لحم، لأنه الحقيقة اللي هنا في العاصمة وصل للمبالغ فيق حتى 100 دينار.
1: صح.
0: دينار وشوف واحد يقول فيها وغص ثمانية سمجوش حتى تشري كيلو لحم، فشنو رأيك في اللي صار؟
1: والله هو أمر مؤسف الحقيقة، وأنا الحقيقة كنت يعني في خاصة في عيد الأضحى لاحظت أنه السناب بصفة خاصة مش كيما الأعوام الفارطة، مش كيما وتع مناول، كيما وتع مناولين، كيما عم ناول، كيما كل عام نحس إنه قاعدة تضايق على الناس، خاصة في مسألة شراء عيد الأضحى. للأسف متعودين إنه نسمعوا بعبعة العلوش قبل 10 أيام، لكن نسنا يكون حتى قبل 3 أيام و4 أيام ما سمعناهاش في طقها بعبعة العلوش في كل دار، لكن للأسف اليوم ما هيش موجودة في كل دار. يعني في بعض المنازل تسمع كان بعبعة العلوش اللي هي في النهارين الاخرانين.
0: أيوة.
1: يعني في قلت مش في الحي كامل، يعني في بعض المنازل للأسف الشديد. يعني بسبب الغلاء الطبقة الفقيرة أو حتى المتوسطة للأسف الشديد ما كانتش عندها القدرة اليوم باش تشري العلوش بسبب الغلاء المعيش أو بسبب غلاء المعيش أو غلاء العلوش. اليوم الناس يعني شاريها لا تتجاوز 1,500,000 والعلوش هو وصل حتى أكثر من 2 ملايين، اللي هو حاجة عادية وصل أكثر من 2 ملايين. فللأسف الشديد يعني تمنينا إنه يكون ثم كل علوش في كل دار. بحكم ما أنا في العمل متاعي العمل الجمعياتي والخيري.
0: أيوة.
1: في حتى إنه متعودين إنه نفرحوا أكثر، أصل عام من الأعوام نتفكرها.
0: أيوة.
1: بقات لي زوز ولا 3 على ليش ما لقيناش لشكون باش نعطيه، ما لقيناش لشكون باش يعطيه،
0: الناس كلها معايدة،
1: الناس كل معايدة. يعني حاولنا نوصلوا أكثر ما يمكن من الناس لآخر لحظة ونحن نلوجوا شكون ما مشرش عندوش، لكن للأسف في اليوم ما تقدرش إنه تلبي رغبات الناس
0: بشكل استثنائي. صار سنة فقط
1: حقيقة
0: أنا يعني قلت سنة اجتمع وحاشتين الاختبارات وغلاء الأسعار نكدوا على توينس الحقيقة في الحكاية هذه غدو صغيراتي عديب فما الناس ما نجمتش حتى تنتقل من أهاليهم حتى مش ما عيدوش في بلاي في الهناء ما نجموش حتى ينتقلوا ويمشيوا فكان السنة صراحة ضاغط ضاغط برشا
1: هي ضغط المادة وضغط الامتحانات تمنينا لو يكون دي أحسن من هكذا لأنه هو نحن عنا أوقات عنا أعياد فنفرحوا فيهم يعني عيد الفطر وجانا عيد الإضحى فنحب حبينا تكون الفرحة تكون عامة للناس كل ولهذا هذه رسالة واحد فرصة باش يقدمها حتى للناس اللي تبيع الفلاحة
0: هبش وجه لهم رسالة خليني في الأول في تسلية الرسول عليه الصلاة والسلام للقلوب المتأزمة في هذا الباب الناس اللي ما عايدتش قل لك أنا ما عايدتش ورد عن النبي أنه ضحى عن نفسه وعن أمته
1: صلى الله عليه وسلم
0: نورد الحديث ثم طمنهم نبعث رسالة طبعا طمأنينة لمن لم يتمكن من أضحية هذه السنة شو نقول له
1: هو النبي صلى الله عليه وسلم الرحمة المهدات والهدية المهدات صلوات ربي وسلامه عليه يعني ما ينسى حتى أنه في عيد الإضحى جاب زوز خرفان وذبح واحد قال هذا لآل بيتي وذبح واحد آخر قال هذا لفقراء أمتي فإذا كان إنسان ما قدرش اليوم راهو يذبح العلوش أسعى بالله يحب نحكي نقطة نوجه نقطة معينة الحقيقة ثم نوع خلينا ما نحكيش عن الناس كلها ثم نوعية متاع ناس كبيرة شوية ممكن تلقاه يجد المال في حاجات أخرى يعني تلقاه باش يصيف يلقى له فلوس تلقاه باش يعمل حاجات أخرى يلقى لها فلوس ولكن كي يجي عيد الإضحى دي ما أقول مش مشكلة أنا ما نقدرش ولكن يقدر
0: مش الكل هيدو مستثنى
1: أنا قلت لك بعض الناس
0: بعض
1: فيجي يلقى فلوس لحاجات أخرى أما حبيت نقول راه ونحن نحاول كيما النبي صلى الله عليه وسلم خفف علينا والحمد لله ولمن استطاع إليه سبيلا عيد الإضحى لمن استطاع إليه سبيلا ولكن كيما نحن نجتهد من أجل نلقاو فلوس الحاجات الأخرى ونخبيو فلوسنا الحاجات الأخرى كذلك نحاولوا نجتهدوا باش نخليو لله العيد الإضحى لأنه مي قال ربي سبحانه وتعالى ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب
0: هذا من الناس اللي تقول انت اللي يستهانوا به شوي يقول لك على خاطره غالي خليني ولكن هو قادر في نفس الوقت
1: قادر في نفس الوقت يعني اذا كان انسان
0: ولكن الناس اللي ما نجمتش الرسول صلى الله عليه وسلم قال اللهم هذا عني وعن من لم يضحي من امتي
1: من فقراء امتي فهذا بفضل الله سبحانه وتعالى ترفع علينا المشقه خاصه الناس اللي عندها يعني رغبه في انه تقدم لله سبحانه وتعالى نراه عيد الاضحى هو عباده نتقرب بها إلى الله جل وعلا يعني ليست الغاية من العيد الإضحى والنحر هو إنه خاطر جاري عمل لازلت نعمل كيفه أو خاطر باش نفرح بها صغاري لا الهدف الأول هو يكون لله سبحانه وتعالى أن يكون العمل مخلصا لله يعني أنا شريت العلوش من أجل مرضات الله مش تقول والله كان ما جاتش صغار ما نشريش تولي أنا تولي لهنا
0: صحيح به اذا خليني نقول انه اللي ما ضحاش هذا ليس مدعاة للشعور بالنقص باش ما تقولش معناها احنا ناقصين ولا ما عندناش الرسول عليه الصلاه والسلام سد هذه الثغره به نجموش نحاولوا هل انا من باب التفاؤل اللي هنا باش نحكي لك نجموش نحاولوا هل عجز هذا الى عباده ها باش نقول لك كيفاش الدعاء للمولى عز وجل حتى يفرج الكربة أنه الإنسان يستغل هالفترة هذه لأنه فترة ضيق لأنه أعتقد لهنا القلوب ستكون متجهة يعني إلى المولى عز وجل بشحنة معنوية أكبر أنه الإنسان باش يستجد رحمة الله أنه يوصل ما يضحيش وعنده صغار خاصة عنده صغار لأنه الإنسان وحده الكبير وحده تتعدى لكن يبدأ أكيد. وعنده صغار واللي عنده يتامى وما ينجمش فأعتقد هنا اللجوء إلى المولى عز وجل في هذه اللحظات
1: هو شوف واحد لازم
0: قرب كبير
1: لازم الإنسان ديما يطمن أنه يبلغ المرء بنيته ما لا يبلغه بعمله
0: ايوه
1: يعني الانسان راهو كيبدا عنده في قلبه يحب يشري وما شراش وما قدرش راهو يكتبها له ربي سبحانه وتعالى الاجر حاصل باذن الله
0: يعني اذا هو عنده رغبه ونيه
1: عنده رغبه ونيه ولكن ما قدرش سبحان الله لا راهو يكتب له باذن الله الاجر والانسان اللي ونجم راهو يكون انسان شراه علوش ولكن لم يكتب له الاجر وذبح ولكن لم يكتب له الاجر لانه لغير
0: مهم الشراهيد
1: لانه ما عملهاش لله الإنسان
0: لعيون الناس تقول أنت
1: لعيون الناس يعني والله شريت علوش اليوم وزر أنا شريت راني علوش بالجار يتباهى به جاره
0: ولا بش ولا بش نقول وإحنا
1: فقير وعنده صغار بش
0: لخاطر العادة والعرف فقط
1: وعلى خاطر العادة ولا على خاطر كذا لهنا قلت ينجم إنسان ما شراش ولكن كتب ربي له أجر إنه شرى والآخر الشراء ولكن مكتب له شربي الأشر.
0: سبحان الله. أي مهم أنه نلفت انتباه المستمعين للحكاية هذه فعلا. به احنا باش نمشيو لفاصل إشهاري ثم أعود بعده بإذن الله تعالى حتى نستقبل تليفوناتكم تهنيتكم وتهنيكم ومعايداتكم وتحيولي كيفاش عديتوا عيد السنة في ظل هالوضعية الصعبة اللي عايشينها الناس الكل. نمشيو إلى فاصل ثم لنعود بإذنه تعالى.
2: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من القلب إلى القلب إلى القلب.
3: إشهار
4: مصرف الزيتونة يتمنى لكم عيد مبروك وكل عام وانتم بألف خير.
5: مصرف الزيتونة قيم تجمعنا.
3: إشهار
6: الله أكبر الله أكبر
7: عيدك مبارك.
8: عيدك مبارك.
9: لا إله إلا الله.
7: يا أمة يا أمة الإسلام.
10: الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله.
11: بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا ومولانا سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. عبر أثير إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم أقول للسادة المستمعين والسيدات المستمعات كل عام وأنتم جميعا بخير وكل عام وأنتم جميعا ونحن جميعا في صحة وعافية وأمن وأمان وطمأنينة. أقول تقبل الله عز وجل منا ومنكم جميعا صالح الأعمال صالح العمل وغفر الله لنا ولكم الخطأ والزلل. كل عام وتونسنا بخير والشعب التونسي بخير والأمة العربية بخير والأمة الإسلامية بخير سائلين الله عز وجل أن يعيد علينا هذه الأيام الكريمة المفترجة وأمتنا تنعم وترفل وتسعد بالصحة والعافية والأمن والأمان والطمأنينة ورغد العيش والإيمان والصحة والعافية. كل عام وأنتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. دكتور منير.

0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من القلب إلى القلب إلى القلب.
1: نرجع لكم مستمعينا الكرام، راجعين مواصلين حديثنا معكم صحبة فضيلة الشيخ رضوان الماجري. نسأل الله تعالى أن يبارك في هذا العيد وأن يجعله عيد رحمة ومغفرة وسلام على قلوبكم وعلى بيوتكم جميعا. في انتظار نتواصل معكم على 71-136-1000. الحقيقة باش نرجع للموضوع اللي طرحناه في بداية اللقاء حول أهمية الحفاظ على نظافة المكان ونظافة بلادنا حتى تبقى بلادنا فعلا قبلة للزوار وقبلة للسياح وتبقى تونس ديما مزيانة. دعت المصالح البيطرية بوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، دعت المواطنين إلى الالتزام بجملة من التوصيات بمناسبة عيد الإضحى المبارك قصد ضمان سلامة الأضاحي وحسن التعامل معها في مختلف المراحل. وفي فيديو مصور نشر على الصفحة الرسمية للوزارة طبعا على موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك، تلقوا فيديو تشدد فيه على ضرورة احترام شروط السلامة والنظافة خلال عملية خاصة ذبح الأضحية واستعمال أدوات حادة ونظيفة، مع الحرص على أن تتم العملية في أماكن مهيئة وواسعة. إن شاء الله يكون تم هذا طبعا ما نأمله أن يكون صار، لأنه كما قلنا الشيخ رضوان يعني السلوك هذا إن شاء الله يا رب يعني يكون فعلا سلوك راسخ، وإذا كان يعني ما يعني مازلنا ناقصين فيه شوي فنخدم عليه أكثر خاصة مع صغيراتنا، ماذا بينا فعلا نرسخ هذا المعنى حتى تكون يعني العبادة هذه تجربة تربوية أيضا.
2: والله ممتاز هذا اللي يعني أذعته توه، يعطيك الصحة أختي زهرة، ولهذا نجدد النداء مرة أخرى. كما قلنا في البداية راهي تونس محلاها، والله تونس محلاها والله، ولكن لو تكون أحلى وأحسن وتكون أنظف، وإن شاء الله يا ربي أسأل الله سبحانه وتعالى إنه الوعي هذا يكون شامل لجميع التوانسة الكل، إنه تكون عنا يد واحدة نتذكرها مرة عام من الأعوام تلمت الأية تونس كاملة، وقتها نتفكرها تونس كاملة. أيوة. تلمينا نظفنا بلادنا محلاها لو نعودوها وننظفوا بلادنا الكل.
1: صحيح، ويسعد أكثر من مرة
2: نجعلوا اليوم نجعلوا يوم نحدوه، علاش نبدأ البداية من إذاعة الزيتونة والإذاعة الوطنية نتفاهم ونجعلوا يوم تخرج فيه التوانسة الكل للنظافة ننظفوا بلادنا.
1: نعم.
2: محلاها راهي تونس، راهي تونس بالحق، راني كي نخرج
1: جنة
2: من تونس
1: على
2: شفت أختي يعني
1: على الأرض فعلا.
2: كي نخرج من تونس نحس بقيمة تونس.
1: صحيح.
2: ونحس بقيمة بلادي. مشيت أفضل أماكن على وجه الأرض، مدينة ومك، ولكن تونس ما تتنحاش من القلب.
1: نعم.
2: راي تونس محلها، فأنا نداء بالله
1: هي رقعتها مميزة حرفيا، اللي هبطين من الطيارة يعرفوا الشعور هذاك كيف تشوف. أنا علش قلت راه اللون الأبيض والأخضر والأزرق ربي يديم علينا نعمة.
2: أمين.
1: لأنه فعلا تشوف يعني شوارعنا فيها بهجة تحيي القلوب. أنا بدي سافرت وشفت وعملت مقارنات، فعلا تونس بلادنا تحبها، وقت اللي تخرج منها تعرف قيمتها، تعرف قيمتها لو كان فقط اللي موجودين على أرضها وعلى ترابها وعايشين فيها يريد يقدروا هالنعمة هذه ويقدروا. أكيد. كيفاش يحافظوا على شوارعها، خاصة قلنا أنه الشارع راهو إذا أنت مش تستثنيه من حساباتك راهو هذا التصرف وسلوك خاطئ.
2: الشارع هو وجه البلاد، هو وجهنا نحن.
1: نعم.
2: كما واحد كأنه دخل عليك، واحد دخل دارك يلقاك دارك مش نظيفة.
1: صحيح.
2: هذه صورة
1: بتاعتها. البلدية ما هيش مقصرة، راهو الحاويات موجودة.
2: كيف كيف كيف كيف أي واحد بشي شيء غريب من بلاد أخرى بشي يدخل تونس يلقاها مصر، هذه صورة صورة بتاعنا نحن يعني. ولهذا كما قلت بمناسبة عيد الإضحى مسألة الجلود ومسألة الأوساخ والقذرات نحاول نحطها في الأماكن المحددة متاحها، وبكل زادة بكل يعني مش نجي قدام البوبال سمحني ونطيشها بيدي وين تتفرت، لا علاش ما نحطوهاش بطريقة منظمة مش نعاون وأعوان النظافة كذلك، وربي يبارك والله هذا نؤجر عليه والله هذا الله. نؤجر عليه وإن شاء الله ربي يوفق الجميع ونعاود نقول نتمنى نعاود ونجعله أي معلش مش مرة في ستة أشهر ولا مرة في العام إنه نتلم وتوانسة كل وننظفوا بلادنا حتى تكون بلادنا أنظف وأنظف وتكون عقلية لنا نحن وللجيل اللي جاي إن شاء
1: هنا
2: الله.
1: احنا هنا طرحنا الموضوع اللي هنا عبر الأثير وطبعا مشكورة إدارة الإذاعة أن تسمحنا نحكي في الموضوع هذا بحماس أكثر، ولكن الدور يبقى زاد عليكم أنتم في المساج تكملوا أنتم زاد الموضوع أكيد. هذا تخدموا عليه
2: أكيد إن شاء الله.
1: في بداية هالموسم هذا الصيفي
2: هذه رسالة اللي نقدمها لجميع الإذاعات في تونس والتلفز اللي في تونس والمساجد الكل اللي في تونس نعمل نداء عام للناس كل توانسة كل إنه نجعله يوم ننظفوا فيه بلادنا، وإن شاء الله يا ربي تتحقق هذه الأعلى تكون هذا أجر لنا احنا كلنا
1: يا رب. إن شاء الله إن شاء الله كل الخارجة تكون في ميزان حسناتك بإذن
2: الله.
1: طبعا إن شاء الله ربي يسدد الخطى خطى للجميع، وإن شاء الله يا ربي تكون البادرة تلقائية من استنوش القوانين في هذا الباب. احنا قلنا أنه سلوك حضاري يتجذر فينا لينا ولصغيراتنا، حتى لو كان ثم نقيص اليوم في هذا الباب فنحاول نستدرك الخلل بسرعة بسرعة. راهو الجيل هذا قاعد يتربى ما شاء الله عينه كبيرة، يشوف السلوك يقلده، ما عندوش إشكال باش يتبعك، فقط أنت كن نموذج وكون قدوة يحتذى بها. مواصل معكم اللقاء مستمعينا الكرام، فاصل قصير ثم نستكمل هذا الطرح إلى حدود الساعة 7 بإذن الله.
0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم،
3: صوت يصاحبك
0: يفيدك ويغنسك.
3: تراتيل

0: وأعلام،
1: تجارب وعبر من الواقع.
2: هي حياة اختبار.
3: إنسان ما يفتلش قولوا بربي شنية حياته، مش متمتع شنية حياته. قول لهم اللي يبدأ عايش في هذا تخيلش تم لذة خارج هذا.
0: ترقى بالإنسان وتفتح على البصر.
2: لذلك لما يتشبه الإنسان بأطهر ما خلق الله سبحانه وتعالى وهم الملائكة، في هذا الساعة سمو للنفس وغذاء للروح. تعلم الاستقامة.
0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم
4: من الجمهورية التونسية،
0: من القلب
4: من القلب من القلب
0: إلى القلب.

0: عيدك مبارك. عيدك مبارك.
1: لا إله إلا الله.
0: يا أمة، يا أمة الإسلام.
1: الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. مستمعي ومستمعات إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نهنيكم بعيد الإضحى المبارك، هذا العيد الذي نسأل الله تعالى أن يعيده علينا وعليكم وعلى جميع المسلمين ليمن الخير والبركات، وأن تكون بلادنا وأمتنا في تقدم وفي ازدهار وفي طموح وسعى إلى ما فيه الخير في الدنيا وفي الآخرة. وأدعو نفسي وإخواني من مستمعي إذاعة الزيتونة القرآن الكريم إلى أن نشكر نعم الله سبحانه وتعالى علينا، أن من علينا بهذه الأعياد، وفي خصوص هذه الأيام فنحن نشكر الله تعالى على هذه النعمة، وعلى أن جعلنا من أمة محمد صلى الله عليه وسلم وأنعم علينا بهذا العيد. والشكر يكون بالقول ويكون بالفعل، وأن نستثمر نعم الله

0: العصر. نسأل الله تعالى أن ينفع بنا وبكم وأن يجمعنا في الخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر
1: الله أكبر. عيدك مبارك، عيدك مبارك.
2: لا إله إلا الله.
1: يا أمة الإسلام.
2: الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله.
3: طبعا كل عام وأنتم بخير، عيد إضحى مبارك عليكم جميعا وعلى من تحبون، وتقبل الله طاعتكم ورفع قدركم، ونوجه تحية طبعا خاصة جدا لضيوف إذاعة الزيتون للقرآن الكريم. وكنا في الاستماع إلى كلمة الدكتور محمد الرئيس، وسمعنا قبلها جيان الطريقي معلة، وما زلنا سنستمع إلى أصوات أخرى. هذم طبعا ضيوف إذاعة الزيتون اللي نورونا في هذا المنبر، والمجال توا مفتوح طبعا باش نسمع أصواتكم أنتم مستمعينا الكرام، باش نستقبلكم أنا وفضيلة الشيخ رضوان المجري، ونسمع تهانيكم أولا ثم نطرح عليكم بعض الأسئلة. خلينا نشوف أجواء العيد، نحبوا نعملوا طلة طبعا على دياركم وين ما يوصلكم صوت الإذاعة، ونشاركوا معكم تفاصيل العيد، خاصة كيفاش عديتوا أجواء العيد وكيفاش تصرفتوا مع هالغلاء الأسعار. هذا أنا نقول ديما أنه العيد يجيب الفرحة واللمة، سنال للأسف جاء معه شوية ضغوطات، لكن نعرف التوانسة ما شاء الله عليهم يعرفوا كيفاش يهونوا على رواحهم ويخلقوا الفرحة حتى في أصعب الظروف. باش نمشي الأول اتصال ونشوفوا وين وصل صوت إذاعة الزيتونة. السلام عليكم.
4: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
3: أهلا وسهلا.
4: السلام على سيدنا محمد بن الشافي الدواكات وعلى آله وصحبه وسلم أسلم كثيرا.
3: اللهم صل وسلم.
4: السلام عليكم أنت زهرة.
3: شنو احوالك لله؟ مرحبا، شكون معنا؟ اعطيني الاسم وقلت
4: حبيبه من سوسه.
3: حبيبه من سوسه، اهلا وسهلا. ومن حبيبه
4: من سوسه.
3: اي نعرفك يا حبيبه، نعرفك وشاركت معنا قبل، ونعرف الصوت بالكدا. اي نعرفك ونذكرك بالكدا. يا لله ان شاء الله كل عام وانت حيه بخير. قل لي شنو احوالك؟ عيطت سنة؟
4: انا عيدنا والحمد لله وربي شدا تكون حياتنا ديما عياد ومتهنين وطلب بالفرج للمرضى جميع المسلمين،
3: بالنصر
4: وخيانة في غزة في فلسطين وجميع المسلمين.
3: آمين.
4: إن شاء الله ربي بالنصر للأمة المسلمية الكل.
3: آمين.
4: إن شاء الله يا ربي وفقنا باش نكملوا رسالتنا حتى يا ربي ياخذ أمانته.
3: آمين يا رب، ربي ثبتكم يا حبيبة
4: وربي ثبتك بجدادك وربي يعطيك ما تتمنى.
3: عايش كده، شكرا. ربي يفضلك أمي حبيبة، وما تنسانيش من دعائك طبعا في دار الغيب، ربي يفضلك. آمين يا رب. آمين يا رب العالمين.
4: اللهم
3: صل. ربي يفضلك. عايش
4: الإذاعة الكل من يغسل
3: إذاعة الكل، وخاصة حضورنا الكرام اليوم معنا أحمد الطبابي، محمد الفرجاني، ومعنا رضوان. يعيشك يا لله، شكرا، ربي يبارك لك. الحمد لله ربي كرمك سناء إذا، وعيت وضحيت ولبس الحمد لله. بي شنو رايك توا في اللي صاير توا في مسألة الأسعار؟ نسمع رايك. جيرانك كلهم ضحى وخالتي حبيبة؟
4: أنا بحاول جيراننا وربي شاء الله
3: الحمد لله. والأسعار غالية في سوسة ولا في المتناول؟
4: غالية
3: برش،
4: غالية في
3: سوسة. الحمد لله، الحمد لله على كل حال، الحمد لله ربي يسر لك.
4: إن شاء الله عندي ذرية صالحة وربي يبارك له فاهم.
3: الحمد لله.
4: يكونوا صف واحد. الجسد الواحد.
3: أيوه.
4: كل شيء يسهل.
3: يهون.
4: ربي يسهل فيه.
3: صحيح.
4: في عيد ربي يسهلنا، كان في أي حاجة إن شاء الله ربي يبارك له ويجاكي وكنايني وكنايتي.
3: آمين.
4: إن شاء الله ربي يرحم الصحة والعافية.
3: آمين يا ربي. آمين يا رب. شكرا. الحمد لله. الحمد لله. ربي يشد لك في صحة بدنك ويتمم عليك بنعمة راحة البال، لأنه ما شاء الله ظهر لي أنت الحمد لله يعني تتمتعين بقدر من راحة البال. هذيك على فكرت الناس الكل ودهيت للناس الكل.
4: الحمد لله. يا ظهر بنتي ليصفى يرقى.
3: ليصفى يرقى.
4: ليصفى يرقى ربي. ما يبيعش.
3: صحيح، إن شاء الله ربي يرزقنا.
4: مهما تصب الدنيا، مهما تصب الدنيا، ومهما تتكلف عليه في الدنيا دي والواحد. وتجينا في طريق مستقيم متبع غران، وتعرف اللي هو ربي ينصرك، وهو اللي ربي يرزقك، وهو اللي يعطيك الصبر على كل الابتلاءات.

0: بيرنا نحن خداها كبيك.
1: وكأنه كلام مرسل هذا خالتي حبيبة، كأنه فما ناس تستنى باش تسمع الكلام هذا. ما شاء الله عليك، ان شاء الله ربي يثبتك.
0: ان كان يكفي ربي صغيرك على قاعدة ربها مكتورة على الخير على محبة صغير وعلى قول الحق وعلى الصدق وعلى الصلاة وعلى محبة ربي محمد الرسول صلى الله عليه وسلم
1: عليه الصلاة والسلام،
0: وتعزم شوي بشوي بالطريق المستقيم وتربي كي يكبر مثلا كان غنيه من الخير. نحن نحن يتعوزوا يتعوزوا يرجع قال تستسلموا يرجع راسه
1: نعم
0: يهيدا في الوالدين كمهم يبدأ صالحين يتزهوا الواحم وما يضموش العباد وما يتعجبش على العباد وما كما يقول فهم ما يقفوش متاع الناس ويكون صالحين مع ربي مع عباده يحب الخير كما ليهم هما كما يتعجبوا خير والديلك يحبوا للناس.
1: الحمد لله، إن شاء الله ربي ثبتك خالتي حبيبة. كلامك درر
0: الناس انت كي تدر خير بالخير تجعي ولادك ما كان ولادك برد بيجيس محمد جنبية المسلمين الكل يترى واحد منا وراح تخارج عبد النعقوم المساجة يجعيبه بالهداية ما تفوش بيه وعليه وعليه.
1: نعم باهي لله، ربي ربي يشد لنا في صحة بدنك ونقعدوا ديما نسمعوك ونسمعوا هالكلام الطيب هذا، لانه ما شاء الله انت قاعده تقول في كلام محتاجين برشا ناس محتاجه باش تسمعوا برشا ناس. للاسف اليوم العلاقات شويه ما عادتش فما فرقه قاعده ما ننكروش. اليوم وسائل التواصل الاجتماعي دخلت فينا هالفرقه هذه مع الظروف الاقتصاديه الصعيبه النفسيه تعبت شويه، فمحتاجين شكون يفيقنا هكا بالكلام هذا. ان شاء الله ربي يشد لك في صحه بدنك يا لله، وتحياتي ليك ولاهلك الكل اولادك وبناتك وكنينك الكل وتحياتنا.
0: الكلام هذا محمد جنبي وخديان المسلمين الكل.
1: نعم وصل لهم سلامنا الكل يا لله،
0: تربية شبابنا.
1: آمين يا رب. آمين
0: نظر بصيرتهم
1: آمين
0: وشاك الله لقلوبهم بالإسلام وربي وجاي قلوب بالإيمان لأن الصدق القرآن يبقى الإسلام.
1: نعم امين يا رب، امين يا رب العالمين. شكرا لك خالتي حبيبه، شكرا لك، تحياتنا لك ولكل مستمعينا في ولايه سوسه. نمشيو نشوفوا صوتنا وين وصل المره هذه. الو باهي نعاودوا ناخذوا معنا الاتصال. ما شاء الله انا قلت خالتي حبيبه مدرسه في الحياه،
2: الحقيقه كلامها خارج من القلب،
1: من القلب وتستشعر
2: خارج من القلب وتحس انها دروس ومرأة طيبة هي، ولذلك علاش كل كلامها وصل، خاطر سبحان الله ليخرج من القلب من يصل. قلب صافي صادق يوصل راهو لقلوب الناس يصل. ولهذا شدد استماعي ما خلتنيش نتكلم، حبيت نبقى نسمعها الحقيقة لأنه تحسها ما شاء الله ربي يبارك لها وربي يحفظها وربي يبارك لها في زوجها اللي
1: خاصة قالت لك اللي يصفى يلقى إن شاء الله
2: ربي يبارك في ذريتها وربي جزاها خير إن شاء الله. وبالحق كلامها كله درر كما قلت، وكلامها دروس نتعلمه منها، وإن شاء الله ربي يبارك الجميع وربي يهدي الناس كلها.
1: آمين يا رب العالمين. نمشي للاتصال الموالي. السلام عليكم.
3: السلام ورحمة الله وبركاته، عيدك مبارك
1: كل عام وانتي
3: عمال زيتون وعلى المستمعين الكل إن شاء الله يا رب.
1: شكرا ليك يا لالا. شكون معنا؟ منين تكلم؟
3: نزيها زغلامة. نزيها زغلامة من بنزرت.
1: نزيها من بنزرت. منين من بنزرت يا نزيها؟
3: من منزل عبد الرحمن.
1: منزل عبد الرحمن، أي سموا لي المكان تحديدا، خلينا نشوف بالحق الصوت وين وصل، كان لازم حتى فينا حي وفينا
3: من المعتمدية في مش معتمدية ولا يعني بلدية في منزل في بنزرت. منزل جميل
1: ما شاء الله، بنزرت من أجمل الولايات في الجمهورية، فربي يعني يبارك لكم في هاك البلاد الطيبة والمحافظة.
3: يبارك لك
1: بنزرت، مازلت بلد محافظ جميل ورائع وفيه رونق الحقيقة. هنيئا لمن يعيش هناك ويسكن هناك.
3: الله يبارك لك ويهنيك إن شاء الله يا رب، يعيشك ما تتمنى
1: بيه. يعيشك. باهي نزيها نفس السؤال، أنا سامحوني ما سألتش لشكون تعايد وخالتي حبيبة، هي سميت واحدة لكن أنت باش تسمي لي لشكون توجه المعايدة قبل. ايوه تفضل لا نسمع المعايدة مسيش ومن بعد نسألك اسئلتي. تفضل.
3: نعايد على جيراني الكل، على خياني، على خياني في تونس، على اخوات زوجي وفلساتي
1: خب تسمي بالاسم سمي، ما فما حتى مشكل يا نزيها، لو تختار زيد بالاسامي ما فما حتى مشكل، تحب توجه يعني تحيه خاصه الى اسم معين.
3: الله يبارك فرصة. لك الصلاه ان الله بيت الكل باش ما غرب حتى
1: باش ما تخشش حد. باهي نزيها. نزيها عيطت سنه؟
3: لا.
1: باهي بسبب الغلاء طبعا هكا ولا
3: بسبب الغلاء
1: اول مره تصير نزيهه ولا سامحني نعم. حتى سؤال صعيب شوي مش نسالك اول مره يصير عام سنين بشكل خاص بسبب الارتفاع
3: لا والله كل مره حيمشي قدر ظروفه بنتي
1: صحيح
3: يعني انا ما مثل العباد اللي وقت الانسان نجم ينجم هي اضحيه وصلنا مؤكد كم ينجمش بنتي الواحد
1: بها عندك صغار نزيهه عندك صغيره
3: لا انا مره كبيره انا ميمك
1: ما شاء الله صوتك مازال صغرون
3: الله يبارك لك هذاك من حسن اخلاقك
1: لا والله صوتك صغير هكا ولا رضوان
2: اي والله في بيدي مرات صغيره عندها صغار
3: يا تونس ومن المشاركين الاولى كنت في اذاعه الزيتون ومن محبين اذاعه الزيتون
1: وهذا ما يمنعش لي صوتك مازال صغير حتى كي تقول لي مازلت عم نسالك قداش
2: ربي يبارك في عمرك
1: انا نعطيك في الاربعينات ما تفوتش
3: الله يبارك لكم ان شاء الله
1: يعيشك لله ربي فضلك به كيفاش تراها كيفاش العيد سنة مقارنة الحقيقة بالسنوات الماضية ثم اختلاف ولا لا كيف العادة كيفاش شو اللي حسيته
3: ثم حاجات خير من الأعوام الأخرين نحكيك على البقعة اللي فيها أنا فيها
1: أيوة.
3: يعني حاجات تحس ناس واعية تحس القلوب قريبة لبعضها وحاجات تحس العباد الإنسان تحسها مضغوطة العباد من الغلالة معيشة
1: أيوة صحيح
3: تحسها مضغوطة العباد بنتي تحس العباد مضامة تحسها فما يعني فما قرب لربي فما تحس حنين تحس حاجة رحمة تحسها رحمة يعني تحس رحمة بالعباد
1: قلت الأزمة هذه خلقت تعاطف أكثر ما بين الناس حسيتوا بالملموس
3: تحس فما تعاطف بين الناس تحس فما رحمة وتحس العباد ضيم غالب على العباد بنتي بنتي وربي يوسع ونصلى على أمر سيدنا محمد الكل
1: آمين يا رب العالمين بهي نزيها شكرا ليك وكل مستمعينا في منزل عبد الرحمن من ولاية بن زرت
3: الله يبارك لك عايش بنتي راي النور بيتكم وصلى ديما ديما منورين
1: يعيشك لله شكرا
3: الإذاعة العزيز اللي على قلوبنا الكل متألقة ديما يا رب إن شاء الله يعطيكم ما تتمنين
1: شكرا يا ليك وهذا يا لله ليك ولكل السادة المستمعين ولرواد الصفحة
3: الله كل عمل زيتونة وكل معايد عليهم وعلى شيوخنا في زيتونة وكل شيء الله
1: صوتك يوصل يا لله
3: يعطيكم ما تتمنين
1: شكرا ليك صوتك يوصل لله شكرا ليك نوجه تحية طبعا للنساء معانا ألفة الجديري عيدكم مبارك وكل عام وأنتم بخير دمتم متألقين على الدوام شكرا لك يا ألفة شكرا لك ألفة من الأصدقاء المقربين أهلا يا ألفة ومرحبا بيك طبعا فرحبوا علي معنا الله يبارك لنا في كبارنا فعلا هي تقص خالتي حبيبة لهنا فعلا ربي يبارك لنا فيها وشدنا في صحتها وفي يعني وما شاء الله المرأة يعني مدرسة كما قلنا كلامها الكل ماشي في بلاستو بهي ناخذ الاتصال قبل ما نخرج الفاصل وبش نرجع الحقيقة معك رضوان هي قالت الأزمة خلق التعاطف أكثر وهذا طبعا من مقاصد الإسلام أيضا بهي نمشي الاتصال السلام عليكم
4: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
1: أهلا وسهلا مرحبا
4: أهلا وسهلا عيدك مبروك أختي زهرة
1: يعيشك شكون معنا
4: يعيشك معك صوت شهر من المطوية
1: أيوة شهر بشكوك صوت مألوف أهلا وسهلا مطوية جابس أي باهي سيدي شنو أحوالك وشنو أحوال عبيد ونعيمة
4: الحمد لله
1: هاني سميتهم أنا بالاسم
4: نقول لك عيدك مبروك
1: يعيشك سيدي
4: كل عام وأنتم حيين بخير إن شاء الله
1: من أحبابنا
4: وكل العاملين في إذاعة الزيتونة
1: شكرا لك يا شهر وربي فضلك ويفضل لك الصغيرات وربي يشد لكم في صحة بدنكم ما بيش نسألك عيدت ولا أكيد عيدت هكا ولا
4: أي من فضل الله الحمد لله,
1: لله. والله من فضل الله ريت الواحد ولا يقولها في الفكي في عيد قل من فضل الله علي
4: والله من فضل الله
1: والله من فضل ربي
4: يستشعر يعيد ويستشعر وحاسس بالناس صحيح. ما عيدت الحق العيد هذا معناه خلف صحيح احنا فرحانين اللي عيدنا وخلف في قلوبنا حسرة على الجيراننا وحبابنا والناس
1: ثم شكون في الجيران ما عيدش يا شهر ثم شكون ما عيدش في الجيران
4: هاي بالطبيعة موجود لا موجود.
1: موجودين اللي غيظوا شوية الصغار الحقيقة المسألة تحسها صعبة شوية فما صغار ما تقبلوش الحكاية وانا عينت وشهدت ذلك للأسف بأمي عيني وكان بتحس تم مواقف موجعة يتحطوا فيها الوالدين والله يمشيوا لرحبة السعي يروحوا بالغصة ساعات نقول ما تزوجش
2: كبار صغير. روحوا بالغصة كبار
1: اي مول كبير خاصة كيسة معه ولده
2: بالغصة. اكيد والله يشوف حتى ثم سمحنا اخونا شاهر يعني دخلنا على ثم كبار وما عندهمش صغار ومتعودين كل عام يعيد وهو كل عام يستشعر اللحظية ويستنى في اللحظة هذه يجي يحسها برشا حسيت
1: الحم كامل العيد
2: من العيد العيد يعني ناس حستها ناس كبار وما عندهاش صغار وحسها خلي الكلمة
1: الكلمة للقشارة الكلمة باش توجهها بصفتك إمام خطيب الحقيقة فماش ما صوتك يوصل زادة. احنا قلنا خلينا نقترحوا فماش حلول للسنوات القادمة. به شاهر شكرا ليك، ربي فضلك ربي فضلك، وإن شاء الله ربي يرزقكم من فضله دائما وأبدا ولا يحوج يعني بشر لبشر. الحقيقة راهو صحيح التكاتف والتعاطف به، لكن زادة راهو حتى الناس راهي دفعت 1,500,000 و1,200,000 في علوش ما تنجوش تقسمه صراحة. ما هكا ولا الناس دفعت فلوس برشا فلوس باش تاخذ حاجة بسيطة.
4: أنا حتى كنت نحكي حتى مع المدام ده وقلت لها إن شاء الله الجيل هذا يحس وتكون عبرة ويسعى في المستقبل
1: باش يخمم في الموضوع. ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله يا رب.
4: طيب يجليها عن السفل ان شاء الله.
1: امين يا رب العالمين. دعواتكم في دار الغيب يا سيدي. شكرا لك يا شاهر، شكرا ليك، وشكرا لكل مستمعينا في المطويه في جابس. هاكا نوجه كل متصل باش من خلاله هو نوجه تحيه للولايه كامله. اذا توصلنا،
4: شكرا لك زهره، ربي يعاونك، ان شاء الله عيد مبارك.
1: يا عفو يا سيدي، مرحبا بكم. توصلنا صوت وصل من سوسه ثم من بنزرت وتوا جابس. نوجه تحيه لنور العروسي، اهلا وسهلا يا نور، عيدك مبروك يا لاله، مرحبا بيك. سي كريم، اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم، مرحبا بكم. هذو مرواد الصفحة، صحيح مش العدد مش كبير، ولكن سعيدة جدا بتواجد هالأقلية هذه اللي اختارت باش تتبع أثير إذاعة الزيتونة في هذه العشوية. به نمشيو إلى فاصل شيخ رضوان ثم نرجع الحقيقة باش نسمع باش نحكيو في موضوع الغلاء هذا المتعمد، ما بتلقالوش تبرير. السنة راهو المطر صبت وربي عطا خيره في الأرض، فمتفهمش علاش هالغلاء هذا. فما برشا تفسيرات، ولكن أعتقد لا بشكل منطقي لا تقبل. نمشي إلى فاصل قصير ثم لا نعود.
5: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من الجمهورية التونسية، من القلب إلى القلب. من القلب إلى القلب.
6: إشهار
7: مصرف الزيتونة يتمنى لكم عيد مبروك وكل عام وانتم بألف خير.
8: مصرف الزيتونة، قيم تجمعنا.
6: إشهار
9: عيد سعيد، عيد سعيد، عيد سعيد لكل مسلم.
10: يطيب لي ويسرني أن أهنئكم بقدوم عيد الأضحى المبارك، أعاده الله علينا وعليكم باليمن والبركة، وأسأل الله أن يتقبل منا ومنكم الطاعات في هذه الأيام المباركات. إلهنا وسيدنا ومولانا، قصدناك في حاجاتنا فلا تخيب رجاءنا. إلهنا، من الذي سألك فحرمته، أو لجأ إليك فأسلمته، أو فر إليك فطردته؟ نسألك اللهم باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبتنا، وإذا سئلت به أعطيتنا، أن تؤلف بين قلوبنا وتجمعنا على محبتك. اللهم اجعل بلدنا هذا آمنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين، آمين يا رب العالمين. وكل عام وأنتم بخير.
9: عيد سعيد، عيد سعيد، عيد سعيد لكل مسلم.
11: الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى. في كل عام وفي شهر ذي الحجة نستقبل ضيفا عزيزا على قلوبنا، هو عيد الأضحى المبارك الذي يقترن بشعيرة من أعظم شعائر الإسلام ألا وهي الحج. وبهذه المناسبة السعيدة أتقدم لإخواني التونسيين في الداخل والخارج ولجميع أوفياء مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم ولجميع الأمة العربية الإسلامية بأحر التهاني وأطيب الأماني، سائلا العلي القدير رب البرايا أن يحفظ بلادنا العزيزة تونس من كل البلايا والرزايا، وأن يولي علينا خيارنا من عباد الله الصالحين، لتبقى تونس عالية الهمة شامخة البناء المعتزة دوما بأصالتها وهويتها على الدوام. مع تحيات الأستاذ أحمد السهيلي.
12: قميصه كان من الكتان وكان أخضر، وخاتم فضة في يمينه بفص أصفر، وما تشوفه في الطريق ياخد عينيه كأنه البدر بخطوته هالل عليه.

0: نرجع نكمل معكم اللقاء مستمعينا الكرام إلى تمام الساعة السابعة، وإن شاء الله باش ناخذ تليفوناتكم على 71 136 ألف. ولكن قبل ما نمشي الاتصال الموالي باش ما يفوتنيش الوقت، الحقيقة نحب نسمع رأيك شيخ رضوان، استغلال هذه الشعيرة وهالمناسبة العظيمة هذه للتربح الصرف. يعني أنا قلت حتى العلاليش غالية، الناس هربت للحم، الحم وصل 120 دينار في بعض الأماكن اللي هنا، خلينا نقول في تونس العاصمة في المرسى تحديدا، فما البعض استغل حتى الأخر دقيقة يستنزف في طاقة المواطن، ويعني وقلوا احنا الرحمة لا يعني يعني الأسوام طلعت بشكل رهيب جدا. تقييمكم من نظرة يعني من زاوية شرعية، تقييمكم لهذا الوضع طبعا من الناحية الشرعية والأخلاقية، كيف ينظر إلى هذا الغلاء في ميزان الشرع والدين؟ كلمة لهنا خليني نقول للناس اللي غلت علينا الأضحية.
1: شوف، هي التجارة بصفة عامة، تجارة والربح في التجارة وجائز ومباح. جائز إنسان يخدم على روحه ويربح وعادي،
0: هذا ما فيش شك.
1: وإذا إذا الحاجة تكلفت له برشا حسب التكلفة متاعه لازم لازم يربح في الأخر. أما لكن استغلال الناس استغلال الناس هذا بصفة مشطة وظاهرة، هذا يسمى هذا مذموم، ويصل أحيانا إلى التحريم. يعني يصل أحيانا للتحريم. فإذا كان هنالك بعض الناس استغلت الفترة هذه استغلال فاحش، فهذا يصل إلى أنه أمر مذموم، ويصل قلنا أحيانا إلى التحريم. فوالله شوف، أنا أقول بكل صراحة يعني ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. أراه شوف، تنجم تربح بارشة ولكن ربي ما يبارك لكش فيها.
0: صحيح،
1: وتنجم تربح شوي،
0: وهذا اللي يغيب على
1: لازم لك تنجم تربح شوي
0: ذهنية المستغل أنه يستخيلها فلوس
1: لك ويفتح عليك،
0: والمهم فما فلوس، لكن في نهاية المطاف البركة وين مش تمشي.
1: أي نعم، ربي يفتح عليك وتنموك الفلوس من غير ما تشعر، لأنك أنت رحمت الناس ورأفت بالناس وفرحت الناس وسعدت الناس. ولو كانت هذه العقلية في كل المجالات والله تنعيشوا لبس علينا
0: يا عم الخير،
1: الله ينعيشوا كلنا لبس علينا وفي خير.
0: فماشي إجراءات استباقية مثال، خليني نقول فماشي اقتراحات نجم نقدموها حتى تسهل علينا أداء هذه الشعيرة في السنوات القادمة.
1: هو الحقيقة تكون لازمتها الدولة تنظم الأمر هذايا،
0: تدخل الدولة
1: أكيد تدخل. نحن كمواطنين عاديين ما نجموش ندخلوا في المسائل هذية، فالدولة هي تنظم قوانين وتشرع قوانين جديدة، وإلا تحاول كيفاش تدخل في السوق وتنظم السوق باش ما تخلي الناس على الاقل نفرحوا. رانا عنا عيدين، عيد الفطر، عيد الاضحى، خلينا نفرحوا فيهم. الشعب التونسي خاصه العوام الاخرانيه تحسوا عايش في ضغط كبير ياسر.
0: صح.
1: فعلى الاقل جينا هالفتره هذه ولا هالنهارين، النهار هذا ونهارين هذو نحسوا بيه بالفرحه، ما نمغصوش الفرحه متاعنا. فنطلب حتى نداء للدوله ونداء للفلاحه ونداء للقشاره زاده انه ما فيها باس نرفوا بعضنا ونرحموا بعضنا. خلي تعيشوها الفرحه الناس الكل، الاباء والأمهات والأيتام خاصة خاصة أيتام مساكن اللي ما عندهمش عائل يعولهم، يعني هذوكم زادة مساكن. يعني انتقى أم تقول لك والله عندي كان في جيبي 500 ألف، اليوم 500 ألف ما عاش نجم تعمل حتى شيء. صحيح. حتى سامحني، حتى فطيمة حتى نعجم عاش تجيبها، يعني فهمتني.
0: نعم. هو كان واحد يرجع 10 سنين التالي ويقول اللي رأي الأسعار باش توصل للمبلغ هذا، ما العقل لا يصدق. اليوم رأوا قلنا بشكل غير منطقي، فاحنا ما نعرفوش هل فعلا الأسوام اللي تطلع هل تنزل يوما ما ولا سيب شوي.
1: إن شاء الله نأمل دائما، نتفائل خير،
0: نتفائل خير، ولكن إن شاء الله كل واحد يقرأ حسابه من دور أحيانا الأسعار تزيد ما تنقصش. ربي يسرنا الكل. باه نمشي لاتصال موالي، نستقبلوا التهاني ونشوفوا أجواء العيد معاكم، ثم نرجع باش نحكي معاك في شوية مواضيع أخرى، الجانب الروحاني. وقلت راهو قصة الذبيح راهي عندها أبعاد أخرى، مش فقط يعني نقولوا احنا
1: قصة عابرة.
0: باه نمشي لاتصال ثم نرجع للحديث معك في هذا الموضوع. ألو، عسلامة. ألو، الصوت مش قاعد يوصل. ألو، عسلامة. ألو، الصوت مش قاعد يوصل. باهي نعاود نتواصلوا أحمد مع المتصل اللي كان معنا طبعا على الهاتف على 71 136 ألف. به نمشي للموضوع. مثالش
1: ثم آية قرآنية تقول مدام هو يقول ربي سبحانه وتعالى شوف راه آيات ربي اللي نزلها لنا مش نقراها ونمر عليها مرور الكرام، لا مش نستشعرها ونعيشوا بها في حياتنا. لما يقول ربي لو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء.
0: لو أن
1: أهل القرى آمنوا واتقوا، رو زاد هدايا العامل البعد على الجانب الإيماني والديني، خلينا نبعده على بها، خلينا
0: هو الأساس. وإحنا الوضعية هذه طبعا
1: من عند
0: يعني هي نتاج لبعدنا على الإيمان والتقوى.
1: والله
0: هذه نتاج يعني حتى كيف نرجع إلى السنن الكونية فهذا من نتاج بعدنا عن الإيمان والتقوى، الغلاء راهو من الابتلاءات اللي تعانيها الشعوب. ربي صح. ينزل الغلاء على بعض الشعوب صح. كابتلاء. باه ناخذ اتصال. السلام عليكم.
2: الو السلام عليكم.
0: عسلامة ومرحبا لله. أهلا وسهلا. شكون معنا؟
2: عسلامة، أنا مستمعة وفية جدا. اسمي
0: بني
2: من ولاية نابل.
0: باي مرحبا. اسمك فريد متفرد. بنان هكا. بنان
2: بنان
1: بنان هو هذا البنان ترى في الاصبع يسمى البنان.
0: اي فعلا فعلا.
2: اي بلا قادرين على ان نسوي بنانة.
0: ما شاء الله. باهي لله. الحقيقة أول مرة نسمع الاسم فهنيئا لك بهالتفرد.
2: وزيدة وفية في الباز زيدة في الصفحة الرسمية زيدة ديما نشارك معكم.
0: باسمك هذا بنان هكا؟
2: اي بس
0: ولا اسمك باي انا نرد بالي المره الجايه وانا
2: نحبكم الكل والعائله زاد الكل وزوجي والعائله كل نحبكم عائلتنا انتم بالحق.
0: يعيشك يا لله. منين تكلم فينا؟ من نابل. منين؟
2: والله انا تحديدا في بوعرقو.
0: بوعرقو اي سميوا لي الاماكن بدقه. بوعرقو اذا صوت قادوس. ايوه باي
2: لشكون؟
0: اي نعرفه
2: مزيانه
0: برشا رائعه. نابل بكلها مزيانه ما شاء الله.
2: ربي يخليك.
0: يعيشك. باهي بني لشكون توجه تحيه اول حاجه؟ معيطك لشكون؟
2: كل عام وانتم حيين بخير والامه الاسلاميه الكل يا رب ان شاء الله بخير.
0: امين.
2: نعيد عليكم الكل وعلى عائلتي. الحقيقة ما خلطتش نعيد على الناس الكل ذيك عليك كنت حريصة باش نطلب ونعيد عليهم لذيق الوقت ونعيد على خالاتي الكل في جرومبيليا. خالتي زهرة، خالتي سلوى، خالتي صالحة، خالتي بسمة، وعماتي عليا و إن شاء الله مش منزهم عليا وحبيبة وعمودي عمي محمد وعمي كمال وعمي جمال وزملائي في العمل الكل إن شاء الله
0: فردا. اي لا خذ راحتك، هذه فرصه انا قدمتها لكم برحابه صدر. سميه بالاسماء لانه نعرف لي الحكايه هذه تعني للبعض. يقول لك يتعدى صوتي في الراديو فالحقيقه حبيت نفرحكم بشكل او باخر.
2: يفرح قلبك يا رب.
0: يعيشك يا بنان. فضلك لله. بنان عيطت سنه ان شاء الله.
2: الحمد لله. الحمد لله. فضل يرجع لله.
0: أيوة.
2: وزاد الحق أنا نسكن فوق دار حماتي وعندي حموية نسكنوا في ريف معناها.
0: أيوة.
2: حموية ديما حريص أنه علوش العيد يكون هو يربيها على يديه ومعناتها. والحمد لله من قبل صعوبة يعني في أننا باش نشريه وعلوش وندوره والكل. والحمد لله محلاها اللمة بالحق الحمد لله.
0: هذه من الخيارات البديلة علش عنا قلنا هيت نفتحوا الأفق للناس الكل لأنه الأسعار طلعت سيبي يسر تهبط. الحقيقة الأسعار السوم اللي يزيد منقول سيبي يسر يهبط. ما تعودنا هكا ما لقيناش ما صارتش مراجعات في بعض الأسعار وشفنا أنه الأسوام طلعت وهبطت. لا
1: سمعنا أنه هو آخر نهار يوم الوقفة يوم عرفة هو طاح شوية
0: شوية بقينا فوق المليون. فوق المليون واللي يشريه وما يضحك يعني ما يلقاوش فيه ما يعطيه ما حتى باش يتقسموا.
2: الحي خير ان شاء الله وان شاء الله يا ربي
0: الكل
2: تفرح ان شاء الله تتحسن الامور ان شاء الله يا رب.
0: ان شاء الله يا ربي ان شاء الله. باهي العيد السنه كيف العيد اللي فاتت ولا عندك صغيرات ولا يا بنات؟
2: اي عندي صغيرات يقراوا في الابتدائي.
0: ايوه غدوا يعديوا.
2: اي شو رايكم في السيطره؟ راني نحاول اني ان شاء الله يا ربي نراجعوا شويه وعيدوا كما العاده الحق يعني ما نحبش نحرمهم من الاجواء الكل عملوا
0: غدوه يرجعوا يعديوا الامتحانات.
2: اي ان شاء الله ربي يوفقهم ان شاء الله يا ربي.
0: مشكون قال جينا بين مطرقه القشاره وسندين الوزاره جينا بيناتهم.
2: الوقت زي خايب شويه والحمد لله انا راجعه ديما معناتها كردولاني وان شاء الله يا ربي
3: ربي ينجحهم ان شاء الله
2: لبيت. ربي ينجحهم يا رب ان شاء الله صغيرات الكل يا رب ان شاء الله
3: جماعة البكالوريا خاصه الاسبوع القادم شباب يعديه وان شاء الله ربي يوفقه وينجح ويدخل الفرحه للعائلات الكل ان شاء الله.
0: اوكي قالت لكم بنين راهو القرايه بالمسبق هي قالت كردولاني معناها اللي حاضر روحه الحقيقه راهو احيانا الخطوه الاستباقيه نفاعه الانسان ساعات لازم يحط هك اليوميه قدامه ويشوف المناسبات وقتاش باش تجي وشنو الخسارات اللي نجم يتيح فيهم فيتهيئ لهم ويستعد لهم. هذاك علاش ثم شكون اللي ربما ما فاقش بالحكايه هذه كان مؤخرا وحس روحه انه باش يلقف روحه في التوقيت يعني في اخر وقت. فانت يعطيك الصحه راهو ديما الاستعداد المسبق يخلي الانسان بالحق يتجاوز هك يتفاعل بليونه مع الصعوبات اللي يعيشها الكل بمرونه كبيره. باهي بنين شكرا لك لله
2: عايشكم نحبكم برشا وربي يوفقكم وان شاء الله كل عام حين
0: فيه يعيشك حسن. واذاعة الزيتونة موجودة معاكم ديما هكا ولا
2: اي بطبيعة عملة ليه
0: باهي لله وجهنا ملا تحية للعائلتك الكل فردا فردا باسم رضوان وزهر الضيفي ومحمد الفرجاني واحمد الطباب هذه تحية خاصة
2: نحبكم برشا برشا برشا ربي يفضلكم يا رب
0: يعيش
2: تحية خاصة شوية هكا الكل محليكم ونحبوكم الكل
0: بشير بشير الطبيب أيوة أو سي أحمد يوصل أخوه
2: الحمد لله ربي فضله وربي عايش وصال
0: باهي لله أحمد أمانة يوصل السلام بإذن الله سي بشير وطرف بنين من بو عرقوب رسالتك وصلت يا لله مرحبا بي
2: مرحبا
0: شكرا لك وعليكم السلام ورحمة الله شكرا لك شكرا باهي عنا تليفون آخر حاضر باهي ناخذ الاتصال هذا يعتقد باش نكمل مع اتصالات هم من نص ساعة الأخيرة نمشي للجانب الروحاني في القصة باهي شكون معنا السلام عليكم
4: السلام عليكم
0: أهلا وسهلا مرحبا
4: عيدكم مبروك
0: كل عام وانت حي بخير ينعاد عليكم بالخير
4: وربي يحميكم وربي يفضلكم وربي يطلعك
0: في عيشك شكون معنا
4: الإذاعة الكل إن شاء الله عيدها مبروك وربي إن شاء الله يفضلكم الكل إن شاء الله بشير الطبوبي في عيد على عيد علي في كاتم الجاسمي وزهير الجندوبي
0: أيوة.
4: يعني راني مستمعة وفية
0: أي ميساج سمي حبيبك مفهم حتى مشكل بالعكس رم يفرحوا كيف يسمعوا أصواتهم أي مفهم حتى مشكل إذا أنت من المستمعين الأوفياء الشيخ زهير الجندوبي بالجسم الجسمي شيخ
4: مستمعة وفية
0: مستمعة وفية يس وهذوما أحبابك وشي خايف من الإمام اللي هو أستاذ هيثم اللي هو يأمن اللقاءات معاه
4: على عيلة على عيلة زيتونة الكل
0: واضح يوصل
4: فرد فرد فرد كل
0: فرد فرد
4: مبروك ونعيد أنا على ولدي إبراهيم
0: باي
4: وبنتي أمينة وولدي محمد ولدي صاحبي وولاد خويا كل بنات خويا الكل وولاد خويا ومناش نطلع عليكم مش نسميهم الكل يعني عليهم الكل
0: أيوة فما حتى مشكل سميه فرصة استغلوها
4: أسمع يا
0: زهرة
4: راني وفية راني نحب زيتونة شيء قد ما نقولك وتقولك
0: من فوق العقل والله نعرف محبتكم توصلنا راهو نعرف نعرف فما توجه متاع ناس تختار إذاعة الزيتونة تحديدا تقول لك الإذاعة هذه ما تفارقنيش توجه مختار
4: ما تفارقنيش والله العظيم والله العظم ربي بكل بلاد تفارقني من كل لين أنا 24 ساعة 24 ساعة ما ذكرهاش كل شيء نحب نسمع كل شيء نحب نسمع فيها
0: صحيح.
4: انا نتفرج على تلفزة وعندي حتى شيء كانش نخرج ما نقضي حاجة ولا حاجة ديما محلولة حتى كيف نخرج نمشي البيت بيتر ولدي وهذا البنتي خليها تتخرج ما ذكرهاش نقول بركة القرآن تبدأ
0: ربي يبارك لك وفضلك راهو وفائكم هذا قاعد يعلي من قيمتنا احنا
4: على سيدة بشير برد
0: باهي
4: زهير جندو
0: اها
4: عبد الغنم السلام
0: باهي
4: وسي عمر بن عمر
0: الشيخ عمر بن عمر
4: كلهم الحقيقه
0: نتخير واحد على واحد الحقيقه
4: الشيوخ هذوك شيء كبير شيء كبير
0: ما شاء الله
4: زهير جندو
0: ايوه رابع مره هنيئا له رابع مره سميت يوصل بالذم بالله تاجي واسمه في الكومنتير باش يسمع نساء كان تسمع فينا تاجي الشيخ زهير باش يسمع اللي راهو التحيه قاعده توصل له بشكل متكرر ليه هو بشكل خاص وشيخ عمر بن عمر وبالقاسم القاسمي هذوما المشايخ الفضلاء اللي قاعدين ينوروا في وجه إذاعة الزيتونة عندكم. فإحنا طبعا زادا نحيوهم وإن شاء الله عيدهم مبروك وإن شاء الله. سيد أحمد الطبيب قال حتى قال سيد أحمد حتى أنا شكرتني. أيوة تفضل تفضل. أي أيوة معك معك.
4: اللي كان بتشتغل ما سمعتوش اسمه ذاك عايز عليه اللي بحذيك توا محذيك
0: الشيخ رضوان المجري. الشيخ رضوان
4: استاذ عايدة صلى عيد مبروك.
3: عايشك ربي يبارك
4: وربي يحميكم ونورتونا نورتونا نورتونا
0: خلصتكم نوركم
4: نفهموا حتى شيء من الدنيا
0: صحيح.
4: قسماً بالله 15 سنة عندي
0: قاعدة تضيف إلى الزيتونة فعلا. الحمد لله
4: اللي حلت الزيتونة واني توبة حلت مع الزيتونة شيلت راديون وحطيت وحذي
0: الحمد لله والله فضل من ربي اللي
4: بكلام ربي بكلام ربي
0: نعم.
4: اني حاميني هذه القرآن القرآن اني حافظني أكثر من اللي حافظته. أقسم بالله ما نخدمش صورة ما نتبحهاش
0: ما لا هكا نحب نطلب منكم السادة المستمعين ما ننساش الفضل يرجع طبعا بعد المولى عز وجل يرجع بالأساس للأوائل اللي أسوا الإذاعة شيخ كمال عمران وعبد الرحمن الحفيان الله يرحمهم وينعمهم ومحمد مشفر ربي يحفظه زيدا ما ننسوهمش بالدعاء نسبقونا إلى الدار الآخرة وخلاوا الأثر وبفضلهم هما احنا اليوم متواجدين لهنا وقاعدين نتواصلوا معكم ونواصلوا في الرسالة وإن شاء الله يا ربي يبارك لنا فيها ويبارك في كل في أصواتنا اللي قاعدة تخرج وتنور فيكم. فشكرا ليك أنت فتحت لي الحقيقة لهنا يعني خليتني ننتبه أكثر أنه فعلا لابد أن نذكر أفضل السابقين علينا. فشكرا لك
4: شكرا صلى الله عليك
0: يعيش يعيش كل الله
4: صلى الله يخليك وليداتك ورب إن شاء الله كلها
0: محيات يفضلك كل الله ربي يخليك ويبارك لنا في عمرك
4: أزهر بالله مش نقول لك كلمة
0: تفضل
4: سامحني أنا شاركت رأس العام في موسيقى الموسيقى دي تحوى البحث ثاني ثلاث قلت لك البحث معانا يعني السؤال سؤالتها السؤال جاوبت عليه صحيح
0: باه ولكن تعذر تعذر التواصل
4: مثلا في ذيك
0: بي هو سيد أحمد هاو منصت توقال لي خليني نسمعها بش الاسم عندك هكا ولا سيد أحمد بي
4: مشيت قدس من مرة مشيت قدس مرة وحليت
0: بي هاو شن خليه سيد أحمد تو يتواصل معك في الكواليس
4: ولحد الآن ما خليته
0: بي هاو سيد أحمد توقعد ينصت ينصت جاي هو قال لي مازلت عند البنك يعني قال لي
4: هو مشي قد مشي العظيم تكتيات اللي خليتها اكثر من
0: باهي هاو سيد احمد تو شو يدخل معك في التنسيق اسمعني فقط في هذه سيد احمد منصت تو الان فياخذها على عاتقه تاخذها على عاتقه وتتواصل معه في الكواليس سيد احمد شوف لنا الاشكال هذا
4: يقولوا لي هاو كلمت بعثت لهم التليفون خذاو
0: باهي لالا هاوش يصير التنسيق معك توا مع سيد أحمد يتواصل معك ويوضح لك الإشكال خاطر أنا الحقيقة ما مانيش محيطة يعني علما بالموضوع شنو ولكن خلي هذا يتفضل في الكواليس سيد أحمد أنا التوا نقف لك على كونه سيد أحمد يتواصل معك في المباشر ونشوفوا شنو الإشكال يلا. طيب شكرا ليك نقرأ شوية تعليقات
4: سيد أحمد
0: واضح واضح واضح يا لله هاوش سيد احمد تو شي كلمكم فضل الاشكال اللي صار من راس العام باهي يا لله شكرا ليك. نوجه تحيه للبخت الفرجاني باهي تقول والله لا تفرقنا اذاعه هي الونيسه وسي زهير والشيخ عمر بن عمر توجه له ايضا تحيه. نور العروسي نوجه لها تحيه مجددا تقول بعد الامطار تبارك الله كنا نستناو الاسعار تنقص ما تزيدش كلنا توقعنا هكا لكن للاسف صار العكس. بخت تقول انا نحب نوصل صوتي للدوله والمسؤولين قهرونا وشويونا والله ربي لم ينتقم من الجزاره والفلاحه والقشاره وسع بالك يا بخت وسع بالك لا بس الحمد لله مش مشكلة وإن شاء الله تفرج بإذن الله. به اتصال آخر ناخذه بسرعة ونمشي الفاصل الإشهاري. السلام عليكم.
5: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: أهلا وسهلا.
5: عايشك عيدك مبارك في سهرة
0: وانت زادة لله كل عام تحيي خير. شكون معنا والصوت منين تكلم فينا؟
5: ولاد جبالي من تونس.
0: من تونس الاسم سامحني؟
5: سلاف.
0: سلاف سلاف من تونس. أهلا وسهلا. منين من تونس سلاف؟
5: من سيدة حسين.
0: سيدة حسين مرحبا لله. مرحبا بك.
5: عايشة كيف حالك؟
0: أيوة
5: عايشة.
0: ليش كنت وجدت؟
5: أي
0: تفضل.
5: لك منتم جماعة الزيتون الكل
0: باي
5: ولك انت خاصة الصهرة.
0: شكرا.
5: نتبع فيك برشا في التربية السليمة مع أستاذة معاك. ربي يبارك لك إن شاء الله. ونقدم تحية للشيوخ الكل اللي يخدموا في دار الزيتون الكل.
0: شكرا.
5: عايشك ربي يبارك لكم. نحب نعيد على ولادي على الدين ناطور وعني أسارة ناطور وزوجها بلال ونعيد على أخواتي نعيد على أخواتي سوسن وهاجر وكوثر ونجم الدين نبيل ومحمد رسول الله ما ننساش حتى واحد حتى مش متغشوش عليا. وللمحمد رسول الله نجم الدين ونبيل ونجيب وامال وكوثر وهاجر وسوسن وبنياتي عائشه وماريا. انضم نحب نهنيهم بالعيد وان شاء الله كل عام هم حي بخير وربي يفضل كل جماعه الزيتون الكل. واستاذتي نتاع القران الكريم الطريفيه استاذتي مبروكه نقدم لها تحيه كبيره برشا.
0: مبروكه شنو اللقب مبروكه؟
5: مبروكه والله ما عنديش فكره حقيقه لقب
0: معلمه القران
5: توسع في بالها معنا وتخرينا ربي يبارك لها ان شاء الله. وصديقتي فاطمه بلال عملت تحيه. وربي يبارك لكم وكل كل من يعرف سلاف جبالي الكل.
0: العفو يا سلاف جبالي.
5: يا ربي يبارك
0: وربي يفضل لك على الدين وساره وزوجك موجود
5: وماريا وعايشه.
0: ماريا وعايشه ما شاء الله.
5: اي ماريا وعايشه سميتها ماريا على اسم زوجة الرسول صلى الله عليه وسلم. ماريا
0: ما شاء الله. اي دول فما اسماء فريده ماريا وبنان بيه ما شاء الله. اللي حب اللي عنده اللي
3: يجيب الصغار حتى سلاف.
5: نقدم تحيه للشيخ اللي معاك
0: معنا رضوان المجري اليوم.
5: الشيخ رضوان المجري مرحبا بيه الله يبارك
0: له. ما شاء الله عليه رضوان ما شاء الله من الاصوات المميزه زي
5: كل الكل جماعه الزيتون كل الحقيقه وكلهم استفدنا منهم وتعلمنا منهم برشا حاجات.
0: شكرا لك. شكرا يا سلاف. ربي يفضلك يا لاله. شكرا لك.
5: عايشك بفضلك اخت زهره.
0: ربي يحفظك. ربي يحفظك ويفضلك الصايرات يا لاله. شكرا لك. العفو مرحبا. شكرا لك. باهي نوجه تحيه لحنان موسي ان شاء الله عيدكم مبارك وعلى الامه الاسلاميه يا رب. شكرا يا حنان. شكرا لك. بن اسماعيل هاديه اذاعه الزيتونه في المرتبه الاولى ان شاء الله باذن الله بفضل وجودكم طبعا. باهي الحيه بن فرج نوجه لها تحيه كبيره. معنا هذوما معنا على الصفحه. باهي انا نتفهم اليوم فمش طبعا ماكمش متواجدين بكثره كما عودتونا لانه مازلتوا في اجواء العيد ولكن التسجيلات مازالت موجوده ترجعوا تسمعونا طبعا على الصفحه. نمشي الفاصل اشهاري ثم اعود للحديث معك شيخ رضوان باش نتفرد ان شاء الله بالحديث عن قصه الذبيح والبعد اللي قلت فيه بعد تربوي روحي ونفسي كبير خاصه للناس اللي عندهم تعلق مرضي باش نرجع نشوفوا هالبعد هذا كيفاش نجموا نغوصوا فيه ونتعمقوا فيه ونوصلوا فيه بعض الرسائل.
6: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم تسامح واعتدال ووسطية
7: إشهار.
8: بنك الوفاق يتمنى لكم عيد سعيد وكل عام وانتم حيين بخير. بنك الوفاق بنك الجميع.
7: إشهار.
9: عيد سعيد عيد سعيد عيد سعيد لكل مسلم.
10: يسعدني أني نقدم لكم بمناسبة العيد الأضحى المبارك أحر التهاني وأطيب الأماني ونطلب من ربي سبحانه وتعالى نعيد عليكم وعلى ذويكم بالخير واليمن والبركة وإن شاء الله كل عام وأنتم حيين بخير. دكتور عصام المشتري.

0: باش نحاولوا توا مستمعينا الكرام الاقتراب من المعنى العميق لعيد الاضحى بعيدا عن الشكل وبعيدا عن الطقوس حتى نفهم البعد الانساني والبعد الروحي في قصه سيدنا ابراهيم واسماعيل عليهما السلام. شيخ رضوان، قصه ابراهيم واسماعيل عليهما السلام، هل هي سيدنا ابراهيم واسماعيل عليهما السلام هل هي فقط قصه امتثال لامر الهي ام انها تحمل ابعاد نفسيه وروحيه اعمق؟ كيفاش تقراها؟
1: هو ديما ربي سبحانه وتعالى يقول لنا الايه، يقول واعتبر ويا اولي الالباب، ان كان نعتبر من الماضي او نعتبر حتى من حاضرنا.
0: نعم.
1: وقصه سيدنا ابراهيم عليه السلام وسيدنا إسماعيل عليهم أفضل الصلاة والسلام هي قصة تضرب لنا مثلا كبيرا وعظيما في أولا في الامتثال لأوامر الله سبحانه وتعالى،
0: هذا
1: لا خلاف فيه ولا نقاش. لما يقول سيدنا إبراهيم لسيدنا إسماعيل عليه السلام يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك، فيقول له فانظر ماذا ترى. سيدنا إبراهيم يقول فانظر ماذا ترى، يعني لهنا أن يصدق أمر الله سبحانه وتعالى ويسعى إلى تطبيقه هذا امتثال لأمر الله. حاجة أخرى نتعلم منها زادا، فانظر ماذا ترى، أي وكأنه لم يكرهه على الامتثال لأوامر الله، قال له فانظر ماذا ترى، اختار لنفسك، اختار تمشي تحب تطبق هذا الأمر ولا ما نطبقوش، أي ما ألزموش على الامتثال لأوامر الله سبحانه وتعالى. وهي نتعلم منها قصة إيانا أن يعني أن نكون نكره الناس على الامتثال لأوامر الله، فمن اللي يحب يطيع ربي يطيع، واللي ما يحبش هو حر، هو حر نفسه، من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها.
0: نعم.
1: ومن بعد يقول له يا أبتي فعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. وهذا دليل كبير وعظيم، رأى الأمر مش سهل، رأى الأمر مش هين إنه الإنسان يجي باش يذبح ولده واللي باش تذبح يرضى بهذا الحكم. كان ينجم يكون سيدنا إسماعيل يقول يا بابا راهو هذا يعني مجرد حلمة، وكيفاش نمتثله لمجرد حلمة وكذا، ورغم انه الشيطان بيد وجال سيدنا ابراهيم حب يبعد عن الامر هذا.
0: نعم.
1: ورغم وقت لهذا سيدنا ابراهيم سيدنا إسماعيل قبل ما يقول له الرؤية هذه جاء الشيطان لسيدنا إسماعيل وقال له انه راه ابوك باش يذبحك، قال له اذا كان هو من امر الله فنقبل، ومشال.
0: نعم.
1: سيدنا إسماعيل هي سيدة هاجر حب كذا، لكن هي كذلك رضيت بأمر الله سبحانه وتعالى. فهذا أولا نقطة هو الامتثال لأوامر الله.
0: نعم.
1: في كل جوانب، يعني شوف الابتلاء الكبير اللي جاء سيدنا إبراهيم وامتثل لي، كذلك نحن لازمنا نمتثل لكل أمر من أوامر الله سبحانه وتعالى.
0: الامتثال صعب في هو طبعا الامتثال لأوامر الله واجب علينا، ولكن في بعض الحالات يصعب على النفس البشرية، خاصة النفس المتعلقة سواء بالناس أو بالأشياء. أنك تذبح ابن وتقدم على هذا، أنك تكون مأمور بذبح الابن وتقدم على هذا الفعل طاعة لأمر الله، هل الطاعة هذه اللي أبداها سيدنا إسماعيل عليه السلام، هل هذه فيها رسالة يعني لنا احنا كبشر عاديين ربما الإيمان فينا يضعف ويقل؟
1: هي تعودت وكأنها مرتين، تعودت مع سيدنا إبراهيم وتعودت مع سيدنا يعقوب.
0: يعقوب نعم في فقدانه.

0: حبنا لله
1: كيف نروح بين محبة الله ومحبة الله؟
0: يعني أنه تصرفنا عن حب الله، يعني أنه تنسينا حبنا لله، تغفلنا عن حبنا لله سبحانه
1: يعني
0: وتعالى.
1: لا ضير في أنه إحنا نحب الناس ولكن لا
0: هذا
1: مطلوب،
0: هذا
1: محبة
0: مطلوب مش مشروع، هذا مطلوب أنه نحب الناس ونحب صغارنا، وهذه فطرة في الإنسان يعني يحب صغيره. لكن إيانا مثلا أنه يغضب ربي من أجل صغيره، إنه يغضب ربي سبحانه وتعالى، يكون يسعى ويعرف نعم. إنه هو قاعد في طريق يغضب الله، لكن لكن هو في غاية إرضاء الأبناء أو الآباء أو الأخوان أو الأمهات أو غير ذلك. نعم. ولهذا من سعى إلى إرضاء الله رضي الله عنه، ومن سعى إلى إرضاء الناس ولسخط الله أسخط الله عليه، سخط الله عليه وأسخط الله عليه الناس، ولهذا لازلنا نحن نسعى لمرضات الله. فحب الله هو، شوف حقيقة أختي زهرة، هو أجمل حب، هو حب الله.
1: نعم.
0: وما ثماش أحلى وأجمل وأحسن وأفضل من حب الله. وإذا تحب تعيش الراحة الطمأنينة اللي نبحث عليها الناس الكل، كلنا نبحث على الراحة أكيد أختي زهرة، لكل المستمعين تو يستمعوا فينا تو، وأنا وإنتي كل أي إنسان على وجه الأرض أكيد لو يحس أحيانا جي فترات يحس في ضيق في صدره ويحس بتعب ومشقة نفسية، والله الراحة الأبدية لن تكون إلا في حب الله، إلا استشعار رأي السعادة في السعادة في حب الله، استشعارك لحبك لله رأي سعادة طمأنينة في قلبك، وتتجلى ذيك بأنك دائما مع الله.
1: نعم.
0: دائما بذكر الله، في ذكر الله يا أيها الذين آمنوا تطمئن قلوبكم بذكر الله. ألا بذكر الله تطمئن القلوب.
1: أنا قلت هذه القصة هذه فيها درس للناس اللي يعانيوا من الاضطراب، من اضطراب التعلق المرضي. شنو نجم نقول لهم كرسالة توعوية في باب التعلق هذا اللي يصير مع الأشياء ومع الأشخاص، ومش فقط بالأشخاص، لأنه الإنسان ساعات نجم يتعلق بالمادة فقط، مش حتى بالناس. شنو تقول؟
0: أنا نقول إذا تحب حب شوي،
1: أحبب حبيبك هونا لعلك يوما مفارق.
0: أكيد. إذا تحب حب شوي، يعني ما تخليش المادة هي الأساس في حياتك، تعمل كل المشروع والغير المشروع من أجل المادة.
1: أيوة.
0: هذا مظلمة لروحك ومظلمة لغيرك. كذلك حتى حبك لصغارك وحبك ما تعملش حاجات تغضب ربي في مقابل إرضاء الأبناء أو إرضاء حتى النفس.
1: يعني تقول الإنسان يكون نفس. وقاف عند أوامر الله، يكون الإنسان يربي نفسه أن يكون وقاف عند أوامر الله وعند حدود الله.
0: أكيد لازم تكون غاية يمتثل لأوامر الله قبل الامتثال لأي شيء آخر. هذا هو، يعني حب الله هو أجمل شيء في الحياة، والامتثال ودليل حبنا لله هو الامتثال لأوامر الله. يقول الشاعر: إذا أحب الحبيب حبيبه تراه يبذل فيه ما لا يبذل. فإذا إنسان يحب عبد تقاه يعمل على خاطر كل شيء. فنحن دليلنا حبنا لله سبحانه وتعالى هو الامتثال لأمر الله والاقتداء بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم. يقول الله جل وعلا: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. ولا هو اغزر لي، حب الله دائما وراه خير، أما حب أي حاجة أخرى تبقى وراها مشقة وتعب وذل أحيانا.
1: أيوة.
0: إذا كنت تحب ربي راك تلقى بعدها خير، مغفرة ورحمة وجنة وعفو ورضا وغير ذلك من الخيرات والسعادة. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلا نحيينه حياة طيبة ولا نجازينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. هذا جزاء، لأنه العمل الصالح، إنك باش تعمل عمل صالح هو يترتب عليه حب الله. يعني ما دامك تحب ربي انت باش تسعى للخير، انت باش تسعى للخير من اجل اكتساب مرضات الله، ولانك تحب ربي. واحلى حاجه انك تعملها عمل صالح تعمله من اجل محبه الله سبحانه وتعالى. فمحبه الله جل وعلا لن تجد بعدها الا الخير. اما احيانا محبه حاجه دنيويه تجد بعدها اما الخير وإما خلاف ذلك.
1: به كيفاش نصلح هذه المضغة اللي تعودت التعلق وتعودت

0: كونها يعني تتعلق بالأشياء وبالناس بشكل يعني مبالغ فيه. أحيانا نقول لك باش تخرج الحاجة من قلبك كأنه تعيش أعراض انسحاب، كأنها انسحاب يعني من حاجات يعني يعني من مخدرات أصلا. الناس باش تنسى شخص تقول لك أنا ما نجمش، باش تتقبل فقدانها لشيء ما تقول لك ما نجمش. كيفاش نجم نعودوا هالمضغة هذه حتى تصلح من جديد وتتعلق فقط بالله؟ شنو ما كيف نصحح عقيدتنا؟
1: ديما نرجع ونقول نحن نتعلق بالخالق، ومباح إنه نتعلق بالمخلوق، أما بصفة شرعية.
0: تقول أنت بتعديل الفكرة فقط.
1: بتعديل الفكرة. بتعديلها يعني مش فقط. مش نكون غاليين في حب المادة، مش نغلي، كان ما نعيشوش بالحب، ما نجموش نعيشه. أحسن حاجة في إنه التواصل بيننا هو الحب. أجمل شيء في الحياة هو الحب. لو نفقد الحب ما عادش نجمو نعيشه بينات بعضنا. أيوه. ولكن بشوية نحبه.
0: نصحح مسار الفكرة فقط.
1: نصحح المسار بتاع الحب. نحبه بطريقة شرعية، بطريقة ما تخليناش إنه نوصله للغلط. كذلك ما تخليناش إنه نوصله إذا فقدنا الحاجة ذيك ننهاره ونطيحه وكذا. روا عنا حاجة أجمل منها، هو ربي سبحانه وتعالى، هو الذي هو الدائم، هو الذي لا يموت. لما الصحابة رضوان الله عليهم لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم وخرجوا خائضين الكل حبا في رسول الله صلى الله عليه وسلم، سيدنا عمر الخطاب أشاح بسيفه وقال من قال أن محمدا مات سأقطع رأسه. يعني كان حب كبير الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم. إلا أنه لما قام سيدنا أبو بكر الصديق قال تلك الكلمات التي أوقفت الناس ورجعت الناس لإدراكها. لما قال من كان يعبد محمد فإن محمد قد مات. ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. فروا إذا كان لما حاتم مالك بن دينار مرة في جنازة مع واحد ملياردير، غزر البحذاء، قالوا مساكين أهل الدنيا.
0: أيوة.
1: خرجوا منها ولم يعرفوا أحلى ما فيها. خرجوا من هذه الدنيا ولم يعرفوا أحلى ما فيها.
0: أيوة.
1: غزر اللي بحذاه قالوا البحذاه غزر قالوا علاش الناس ملياردير شيخ يعني في الدنيا هذه؟ قالوا ليه مش هذيك أحلى ما فيها؟ قالوا إذن ما هي الأحلى ما فيها؟ قالوا اسمع كلمات هذه اسمع. قالوا أحلى ما فيها معرفة الله والأنس به والتوكل عليه. هذا أحسن ما في الحياة، أن تتعرف على الله وأن يكون أنسك الله، أنيسك الله سبحانه وتعالى.
0: لا.
1: وأن يكون حبيبك الله جل وعلا. فلهذا أجمل حب هو حب الله سبحانه وتعالى. ولهذا كما قلنا أن قصة سيدنا إبراهيم وسيدنا إسماعيل تضرب لنا مثلا في أن يكون لنا الحب الوحيد الأكبر والأعظم هو حب الله. وقصة سيدنا يعقوب كذلك مع سيدنا يوسف عليه السلام، لما مشى عليه سيدنا يوسف ما يوقع أكثر من 30 سنة يعني فقد سيدنا. ليش؟ لأنه كان سيدنا يعقوب يحب حب شديد سيدنا يوسف عليه السلام. فربي سبحانه وتعالى حب يخرج الحب ذاك من قلب سيدنا يعقوب حتى يستقر فقط حب الله، مش بيعني البقية بعدها كما قلنا نحبه بشوي. كما قلنا إنه يعمل قاو على أوامر الله.
0: نعم، استقرار حب الله هذا لا كما قلت أنت يعني يكتمل أيضا النجم يتكامل مع حب الإنسان.
1: أكيد أكيد
0: للإنسان أكيد. لكن في حدود تكون وقاف عند حدود الله، تخليش محبتك للبشر هذيك تخليك تغلط، تخليك تمشي أكيد. في مسار ما يرضيش
1: ربي سبحانه
0: وتعالى. نسيم تقول من فقد الناس وجد الله عز وجل، ومن فقد الله عز وجل لن يجد أحد.
1: والله كلمة حقيقة.
0: هو فعلاً.
1: أكيد. إذا كان ما يشوف رأو في الدنيا هذه، نحن نخدم في الدنيا هذه ونتقرب إلى الله سبحانه وتعالى، لأنه بعدنا كيفش نموت ونحن بعد مش نلقى واحد بركة معانا.
0: أعمل
1: أما شكون أنيسنا؟ ربي سبحانه وتعالى. إذا انشغل القلب بحب الله سنجد الله في كل لحظاتنا، إن كان في السراء أو في الضراء. يعني كان ربي هو معانا رانا باش نلقاه في كل مكان. ولهذا ربي سبحانه وتعالى ما نخليش إنه ربي نذكروه في لحظات، في أيام، في في أوقات معينة، في أماكن معينة. لا، نستشعر وجود الله بيننا في أنفسنا دائما. في كل الأوقات وفي كل الأمكنة حتى نجد الله في كل لحظة، حتى نجد الله في الصعاب عند إما عند الموت أو عند القبر أو عند ما بعد الموت. ولهذا ربي محله.
0: نعم. هل القلوب التائهة أن تجد طريقا لله عز وجل من جديد؟ لأن الإيمان كالثوب يبلى يزيد وينقص. هل يمكن إنسان يجي عليه حالات يقول لك أنا تنحس روحي الحقيقة بعيد على ربي برشا؟ هل من رحمات الله فعلا أنه هالقلب التائه هذا يعيده إلى الطريق بشكل أو بآخر، ما تنقطعش رحمة ربي حتى للقلوب التائهة والبعيد عن ربي سبحانه وتعالى؟
1: أكيد.
0: شوف. لمن ظلوا الطريق، هذه رسالتنا ربما.
1: أكيد أكيد. شوف.
0: قل كانت أو بعيد.
1: لا لا أقول لي ما إذا تقرب عبدي إلي يعني خطوة يجيها ربي خطوات.
0: نعم. تقرب إليه شبرا،
1: تقرب إليه باعا. ولهذا ربي سبحانه وتعالى دائما ينتظر أنه عبده يرجع، ودائما مفتوح الباب التوبة وعمره ما يغلق فضل الله سبحانه وتعالى. حتى لو كان عمرك في 80 سنة، حتى لو بقي من عمرك يوم واحد، حتى ولو بقيت من عمرك ساعة أو ساعتين، باب التوبة دوما مفتوح،
0: دائما مفتوح.
1: ديما ربي سبحانه وتعالى يقول الآية المعروفة اللي محلاها اللي ديما نكرروها وديما لازمتنا ديما نكرروها وديما نتفكروها، لما يقول ربي قل لعبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم.
0: يا رب. فمش دعاء مأثور هكذا ربما نستحضروه؟
1: والله والله يا أختي زهرة أنا ديما أقول أجمل دعاء، أجمل دعاء
0: هو اللي
1: يخرج، لا لا أجمل دعاء هو اللي يخرج من القلب.
0: أيوة.
1: إيش من دعاء؟
0: مش لازم استحضرت اللهم ردنا إليك ردا جميلا يا رب.
1: هو شوف هو هو هو شوف خطر برشا ناس يعني مثلا يقول لك والله أنا ما نعرفش ندعي، ياك يعلمني كيفاش، راه مش مطالب إنك تدعي بكلماتك تحفظها، لا اللي يخرج من القلب يوصل إلى القلب باللغة اللي تعرفها أنت، راه يا ربي
0: رب أشعث أغبر،
1: أعطيك الصحة، باللغة اللي تعرفها بالكلمات اللي تعرفها أنت، يا ربي سامحني، يا ربي توب علي، يا ربي راني تعبت، يا ربي راني مريض، يا ربي راني كذا، احكي كأنك تحكي لحد مقابلك، احكي كأنك تحكي
0: صح. فما نستوص حتى لو في الدعاء اللسان يثقل، نمشي معك للبعيد مثال نحكي لك بواقع النجم ونعيشه الناس الكل، ساعات اللسان يثقل من كثر الهموم حتى انه يدعي ربي سبحانه وتعالى. هل يمكن لي انه يعني بتوارد خواطر بينه وبين ربي بقلبه يدعي مش بلسانه؟ قلبه يتمنى،
1: اكيد اكيد ينجم، ينجم
0: أمنية يلقيها، يلقيها من قلبه لرب سبحانه
1: هو
0: وتعالى.
1: شوف خليني نذكره بعضنا، هو موضوع آخر إن شاء الله لعل في حلقة قادمة. هو راه الدعاء هو أحلى، ربي سبحانه وتعالى دائما يستنى إنك تدعيه، ادعوني أستجب لكم، ادعوني أمرنا باش ندعوه، ادعوني أستجب لكم، إني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا تعان. راهو
0: واللي يحس ربي بعيد عليه شو تقول؟ شو تقول؟ فما ناس تحس ربي بعيد عليه، يقول لك نحس ربي بعيد عليا ما مش معايا، شو تقول؟
1: هو كن مع الله يكون الله معك. انت خوذ طريق ربي تشوف ربي في في في كل حياتك،
0: في حياتك،
1: في كل حياتك.
0: خلينا نقول النجم هذيك خواطر شيطانيه فاحذرها.
1: اكيد اكيد. هو راه هذا موضوع طويل على ان شاء الله الوقت مازال بعض الدقائق،
0: لعل في بعض الدقائق لعل القول هذا يكون الحقيقه،
1: والله
0: يكون في محله لبعض القلوب.
1: انا ديما اقول للخيان المستمعين فينا السعاده السعاده السعاده السعاده في مع الله،
0: في صحبه الله، نعم، ومعيه الله. اللهم اجعلنا ما قلناه شاهدا لنا لا علينا. شكرا لك الحقيقة، احنا وصلنا لختام هذا اللقاء. نحب نشكرك برشا شيخ رضوان الماجري اللي ترافقني ديما في هالمحطات الإيمانية هذه. اذا ثم ديما اذا كان ثم مناسبة اعرفوا له شكون معنا شيخ رضوان الماجري في هذه المناسبات، لانه حقيقة صوت هذا مع كلام رصين مع خطاب جميل جدا اعتقد يصل الى القلوب ويدق ابوابكم الكل حتى تستشعروا فحوى الرسائل اللي يحب يوصلها لكم، وان شاء الله يكون صوته وصل ورسائله ايضا وصلت ليكم الكل. شكرا لك سيتي.
1: بارك الله فيك وربي يبارك فيكم.
0: شكرا لك, ان شاء الله في ميزان حسناتك. شكرا لكم مستمعينا الكرام. شكرا لهند الحمروني التحقت بينا. شكرا لنجدة الرقيق. نجدة تقول من باريس توجه لنا التحيه. شكرا لك يا نجدة ولكل تويس المغتربين. بدر الدين حنان زميلتنا في إذاعة الجريد ومن بلاد الجريد نوجه لك تحيه كبيره يا حنان, كل عام وانت حيه بالف خير. وشكرا لنسائم طبعا هي بنت الدار اللي قاعده ترافق فينا معنا ديما بالتعليقات. شكرا لكم جميعا, هذه تحيه محمد الفرجاني, احمد الطبابي, وزهره ضيفي, ورضوان المجري. نترككم في امان الله.

0: إشهار.
1: بنك الوفاق يتمنى لكم عيد سعيد وكل عام وانتم حيين بخير. بنك الوفاق، بنك الجميع.
0: إشهار.
2: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، صوت يصاحبك يفيدك ويؤنسك، تراتيل قرآن، سير وأعلام، تجارب وعبر من الواقع. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم ترقى بالإنسان وتفتح على البصائر بإذن السميع الرحمن. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، زهرة من رياض القرآن، تفوح عطرا بطيب الكلام. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، إذاعة كل التونسيين، من القلب إلى القلب.
3: مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، ننصت إلى تلاوة مباركة للحزب الرابع من الآية 203 إلى الآية 252 من سورة البقرة بصوت فضيلة الشيخ حسام مرزوق، برواية الإمام ورش عن الإمام نافع المدني.

ويهلك الحرث والنسل، والله لا يحب الفساد. وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم، فحسب

وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر

يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس

بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون.

0: الحق وإنك لمن المرسلين. صدق الله العظيم.
1: من إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم بالجمهورية التونسية، نرفع إلى مسامعكم نداء الحق، أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس وما جاورها.

0: استووا واعتدلوا يرحمكم الله، استووا واعتدلوا ويرحمنا ويرحمكم الله.
1: بلها منا يا كريم.
0: الله أكبر.
2: الله أكبر.

0: أكبر. سمع الله لمن حمده.
1: ربنا ولك
0: الحمد. الله أكبر.
1: الله أكبر.

0: الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: الله أكبر.
1: الله أكبر.

0: الله أكبر. سمع الله لمن حمده.
1: ربنا ولك الحمد.
0: الله أكبر.
1: الله أكبر.

0: الله أكبر
1: الله أكبر
0: الله أكبر
1: الله أكبر.

0: السلام عليكم.
1: مستمعين الكرام، نقلنا إلى حضراتكم صلاة المغرب. تقبل الله صلاة الجميع بمزيد من الأجر والثواب.
2: أذكار ما بعد الصلاة. عن ثوبان رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثا وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. رواه مسلم. ثم يقول: سبحان الله 33، والحمد لله 33، والله أكبر 33، ثم يقول مرة واحدة:

ثم يقول مرة واحدة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.

0: جد.
1: ثم يقول 10 مرات: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. ثم يقرأ 3 مرات آية الكرسي.
0: أعوذ

0: ثم يقرأ ثلاث مرات سورة الإخلاص.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفؤا أحد.
0: ثم يقرأ ثلاث مرات المعوذتين.

شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.

0: إذاعة الزيتون للقرآن الكريم من القلب إلى القلب.
1: الحمد لله الذي اصطفى حملة كتابه من عباده وجعلهم أهله وخاصته ومن ذوي قربه ووداده، وجملهم بمحاسن تجويد حروف ذلك الكتاب وآياته، وأتحفهم بمعرفة قراءاته ورواياته، فحازوا بذلك من الشرف أغلاه ومن الفخر أعظمه وأسناه.
2: مساعدة القارئ والسامع في آن واحد على مزيد إتقان قواعد الترتيل وحسن الأداء.
0: إذاعة الزيتون للفنان.
3: حتى أنا واحد من الناس نمشي بحد أمي ولا حاجة نلقاها حتى وتسمعها وتغذيت منها كل شيء، غذيت منها برشا حاجات بالنسبة لديني وبالنسبة لحياتي بالنسبة لكل شيء.
0: إذاعة الزيتون للفنان.
4: واعلموا أن لكل واحد منا في جسده مضغة، إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب.
5: يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، وإنما العلم
0: التعلم. إذاعة الزيتون للقرآن.

0: من بشائر عيد الأضحى المبارك، من بشائر عيد الأضحى المبارك مع الأستاذ يوسف محمد لكشر، مع الأستاذ يوسف محمد لكشر.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مباركا إلى يوم الدين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لك الحمد يا الله يا مجمل الستر، لك الحمد ما دامت نجوم السماء تجري، منحت وأوليت الجميل ولم تزل لطيفا بنا من حيث تدري ولا ندري. أخوتنا، تعيش الأمة الإسلامية في هذه الأيام التي نشهدها شهود عيد الأضحى المبارك وأيامه المباركة، أعاده الله علينا وعليكم بالخير واليمن والبركات، وعلى بلادنا بالحفظ والصون والسداد، فكل عام وأنتم بخير وفي صحة وعافية وسعادة. وأن هذه الأيام المباركة التي رفع الله شأوها وعظم قدرها وأعلى من مهابتها، لحري بالمسلم أن يتدبر شأنها ويتعرض لنفحاتها، لما خصها الله به من الفضائل المشهودة والأسرار الربانية المشهورة. فقد جاء ذلك في قول خير البرية في أحاديث كثيرة، وروى فضائلها جمع غفير من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، وأعلى من شأنها جمهور علمائنا رضي الله تعالى عنهم. من ذلك ما جاء في سنن أبي داود عن أنس رضي الله عنه قال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة ولهم يومان يلعبون فيهما، فقال: قد أبدلكم الله تعالى بهما خيرا منهما، يوم الفطر والأضحى. ويظهر لنا أن الإسلام قد خص أمة سيد الأنام بعيدين عظيمين، وهما يومان شرع الله فيهما الإكثار من ذكره والتقرب إليه بطاعته. ولئن كان عيد الفطر تتويجا لتجربة الصبر في طاعة الله لما يمثله صيام رمضان لذلك المعنى، فإن عيد الأضحى الذي نشهده هذه الأيام تتويج لتجربة التضحية والانقياد لأمر الله والانسياق لحكمته، لما في شراء الأضاحي والتقرب بها لحضرته من تكريس هذا الشعور الإيماني الذي أرساه سيدنا إبراهيم عليه السلام، فحق له أن يكون خليلا للرحمن. وقد زاد الله تعالى في فضل عيد الأضحى وأيامه بأنه علاوة على ما يغرسه فينا من التربية الإيمانية الإبراهيمية التي ذكرناها، وهي المتمثلة في التقرب لله بالأضاحي باعتباره أعظم أعمال يوم العيد وأجلها وأكثرها أجرا. فقد جاء من حديث السيدة عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما عمل آدمي من عمل يوم النحر أحب إلى الله من إهراق الدم، إنها لتأتي يوم القيامة بقرونها وأشعارها وأظلافها، وإن الدم ليقع من الله بمكان قبل أن يقع من الأرض، فطيبوا بها نفسا. فإن هذا العيد كذلك يأتي كتتويج لأفضل 10 أيام من أيام السنة وفق قول أغلب علماء الأمة، وهي الأيام 10 الأوائل من ذي الحجة، وما أدل على ذلك من القسم الرباني بها في القرآن الكريم. وكذلك فإن يوم العيد وهو يوم النحر تأتي فيه تأتي قبله وبعده مواسم فضليات، فتأتي بعده 3 أيام فضليات يتم فيها الحجاج أعمال حجهم، وهي على درجة من العظمة والجلال، لقول النبي صلى الله عليه وسلم فيها أنها أعظم الأيام عند الله، فقال: أعظم الأيام عند الله يوم النحر ثم يوم القر، فيما أخرجه الإمام أحمد. لذلك نستنتج أن عيد الأضحى في زمانه جاء بين موسمين عظيمين وفترتين إيمانيتين جليلتين ناهيك عن عظيم قدره هو. وقد أمرنا الله تعالى بالتعرض لهذه المواسم الربانية والتفكر فيها والتبصر في فضلها. ومفهوم التعرض لنفحات أيام الله هذه جاء على لسان رسوله الأكرم صلوات ربي تترى عليه، حيث قال: إن لربكم في أيام دهركم نفحات فتعرضوا لها، لعل أحدكم أن تصيبه منها نفحة لا يشقى بعدها أبدا. وهو ما يؤكد لنا أن من أسباب السعادة الدنيوية ومسالك النجاة الأخروية استشعار هذه الأيام الندية لما فيها من تخليص المسلم من الغوص في المادة والهرولة نحو الملذات الدنيوية، بتربيته في هذه الأيام من قبل الشرع المطهر على المقاصد الإيمانية التي سعى الشرع لغرسها وتجسيدها في شخصية المسلم. فهذا العيد يعلمنا الانقياد لأوامر الرحمن دون خوض أو شك، كما انقاد سيدنا إبراهيم لأمر ربه بذبح ابنه، فصارت تلك التضحية تجسيدا للتقيد بحكمة الله وتقديم محبته وطاعته على ملذات الدنيا وشهواتها. وقد أشار لمقصد الجليل لعيد الإضحى خصوصا وشعيرة العيد عموما العلامة المفتي الشيخ محمد المختار السلامي في قوله حول العيد عموما وعيد الإضحى على وجه الخصوص، فقال إنها مناسبات أرشدنا إليها الباري لنعمر فيها أرواحنا بشحنات من الطهر والتسامي بعد أن جارت القوى المادية على توازن الإنسان فاختل وأفرغت الأرواح من كثير مخزونها. انتهى كلامه رحمه الله. فيوم العيد إذن يوم كثير الأعمال والطاعات، ففيه تقديم الأضحية لرب البريات اقتداء بسنة سيدنا محمد سيد الكائنات، ويسمى كذلك بيوم الحج الأكبر لاجتماع أكثر أعمال الحج فيه، فتحل علينا بذلك نسمات الحجيج وبركات دعائهم، كما أن السنة دعتنا لإقامة ذكر الله بالتكبير والتهليل والتحميد والصلاة على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. والأضحية سادتي عبادة عظيمة لاجتماع كثير من مقاصد العبادة فيها، فهي عبادة مالية لشرائها، وبدنية للقيام يوم العيد بشأنها، وقلبية إذا صاحبها التفكر في أمرها. ونقول لمن لم يتيسر له شراءها لارتفاع سعرها عليه إن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم قد ضحى عليه، فليهنأ وليطب بذلك نفسا. فقد جاء في الصحيح عن جابر بن عبد الله قال شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الإضحى بالمصلى، فلما قضى خطبته نزل من منبره وأتى بكبش فذبحه رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده وقال بسم الله والله أكبر، هذا عني وعمن لم يضحي من أمتي. ولنجعل هذه المناسبة الجليلة فرصة حقيقية ومناسبة لتحقيق التكاتف الاجتماعي والأخوة الإيمانية بيننا، وذلك بمساعدة بعضنا بعضا والبذل والعطاء فيما بيننا، وذلك بالتصدق بلحوم الأضاحي لمن لم يستطع شراءها، فيتحقق بذلك تماسك المجتمع ويحصل الثواب للمتصدق وتقر عين المحتاج. كذلك فإن شهود هذا العيد وأيامه وتعظيم شأنه التي نحن نعيشها في هذه اللحظات واغتنام أفضالها دلالة على ما في القلب من التقوى التي هي جوهر الدين ومعدن العبادة، لأن في هذا العيد إظهار لشعائر الدين لقوله تعالى ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. والقيام بعبادات هذا العيد والتفكر في مقاصده ومراميه إقامة لهذه الشعائر الظاهرة وإحياء لهذه المعالم الباهرة، فكل ما يقوم به الحاج أو غير الحاج في هذا اليوم وما بعده وما قبله من الشعائر الإلهية الجليلة إحياء لهذه الشعائر التي ذكرها الله بالتعظيم والتقديس في القرآن الكريم. فقد جاء في الأثر عن محمد بن أبي موسى قال الوقوف بعرفة من شعائر الله، ومينا من شعائر الله، ورمي الجمار من شعائر الله، والبدن من شعائر الله، ومن يعظمها فإنها من شعائر الله في قوله ومن يعظم شعائر الله فمن يعظمها فإنها من تقوى القلوب. انتهى قوله. وكما هو معلوم سادتي أن البدن هي كل ما يتقرب به من الأنعام لله تعالى، فقد قال جل جلاله والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواف. وأحياء شعائر الله وتعظيمها في النفوس وإظهارها في أعمال العباد مسلك جلي من مسالك تحقيق التقوى التي هي عصارة العبادات ومقصد الطاعات. والتقوى كما هو معلوم من مقاصد الدين، وبها يستقيم صلاح الإنسان، وهي معيار قبول الطاعات وردها باعتبارها وصية رب العالمين للناس أجمعين، حيث قال ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. من أجل ذلك كله شرع الله تعالى العيد استحضارا لتلك القيم التي ذكرناها ومواصلة للعهد المقطوع بيننا وبين خالقنا. فأعمال عيد الإضحى ليست أعمالا مجردة وأفعالا مادية، بل محلات بمقاصد تربوية إيمانية تليدة تفكرا في حكمة الله تعالى واقتداء بهدي نبيه عليه الصلاة والسلام. ومع ذلك فقد جعل العيد في الإسلام كمساحة زمنية للفرح والسرور والانبساط والحبور وصلة الأرحام وزيارة الدور، فإظهار البهجة والسعادة والبشر مطلوب في هذه الأيام. فلم توجب العبادة بشكل مرغم، بل وجبت بأسلوب فيه فسحة وابتهاج، وفي ذلك تأكيد على أن شرائع الدين وشعائره ملائمة للفطرة البشرية، لما في الدعوة المحمدية من الحنيفية السمحة التي أتى بها مجددا لمآثرها منذ نداء سيدنا إبراهيم بها. فقد جاء في الحديث المشهور حول تأكيد ما في العيد من شعور السرور ما في رواية الإمام أحمد من قوله صلى الله عليه وسلم حول العيد، قوله: لتعلم اليهود أن في ديننا فسحة، إني أرسلت بحنيفية سمحة. فأكد صلوات ربنا عليه على ما في العيد من تحقيق مقاصد الفرح والغبطة. ولذلك نتوجه إلى الله سبحانه وتعالى بالدعاء فنقول: اللهم يا من هو لدعائنا سامع، ولحبل رجائنا غير قاطع، ويا من فتح للسؤال بابه، ويا من أمر بالدعاء ووعد بالإجابة عباده، ها نحن عبيدك المفتقرون إليك، المعتمدون في جميع أمورنا عليك، قد وقفنا ببابك المنيع، ولذنا بجنابك الرفيع، وقد وقفنا متوسلين إليك بسيدنا الشفيع، أن تجعل أيام هذا العيد على أمة حبيبك وعلى بلادنا العزيزة أيام فرح وهناء وبشارة ورخاء، وأن تتقبل منا طاعاتنا وقرباتنا، وأن تكتب لنا أجورها، وتمحو بها سيئاتنا، وتطهرنا بها من أدران قلوبنا، وتجعل اشتغالنا فيها بذكرك ورفع اسمك والتقرب إليك بما يرضيك من العبادات. وصلى الله وسلم وبارك وعظم على سيدنا محمد سيد الكائنات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

من بشائر عيد الأضحى المبارك، من بشائر عيد الأضحى المبارك مع الأستاذ يوسف محمد القشاوي.

0: عيدك مبارك.
1: لا إله إلا الله.
0: يا أمة يا أمة الإسلام.
1: الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله.
2: مستمعي إذاعة الزيتونة، أهنئكم بعيد الأضحى، عيد مبارك على الأزواج وهم متحابون في كل عيد، عيد مبارك على الأولاد وهم في كنف آباء وأمهات يحبونهم، عيد مبارك لكم جميعا، وتقبل الله منا ومنكم. الأستاذة شيراز شيحة.
1: الله أكبر الله أكبر.
0: عيدك مبارك.
1: عيدك مبارك. لا إله إلا الله.
0: يا أمة الإسلام.

إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم إفادة واستنارة ودعوة إلى المبرات.

0: ما هو الحج؟
1: الحج خلاصته أنه مناسبة للإقبال على الله، وهو تدريب أنشأنا على إقبالنا الأعظم على الله بعد الموت. فلاحظ أنت أن الحاج يترك دنياه، يترك متاعه، يترك أهله، يلبس ثيابا بيضاء يتساوى فيها كل الناس. أليس هذا شبيها بمفارقتنا للدنيا؟ أننا نترك كل ما نملك ونترك أهلنا، وكل يلبس كفنه ويقبل على الله، ليذوق المسلم لذة الإقبال على الله في الدنيا قبل الآخرة.

0: لبيك اللهم لبيك. كلمة لبيك في العربية تعني أن هناك من ناداك فاستجبت له، استجابة المتأدب المستعد الخاضع لبيك، أي أنك ستأتي خادما عبدا لله، الله نادك. إذا نادانا الله سبحانه وتعالى للحج فلبينا هذا النداء، فهناك إذن عبودية قولية وعبودية فعلية أصلية.
1: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك،

عبر موجات إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم نستمع إلى تلاوة مباركة للحزب الخامس من الآية 253 من سورة البقرة إلى الآية 14 من سورة آل عمران بصوت القارئ عبد اللطيف الشيحي برواية قالون عن نافع المدني.

0: استمعنا إلى تلاوة مباركة من ذكر الله الحكيم للحزب الخامس من الآية 253 من سورة البقرة إلى الآية 14 من سورة آل عمران بصوت القارئ عبد اللطيف الشيحي برواية قالون عن نافع المدني.
1: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من حج لله فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. رواه البخاري.

0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم تخاطبك، تؤانسك، تمتعك، وتسعى إلى إفادتك.
1: أعوذ بالله من الشيطان.

0: يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم.
1: صدق الله العظيم. من إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم بالجمهورية التونسية نرفع إلى مسامعكم نداء الحق، أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس وما جاورها.

اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وبعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، صوت يصاحبك يفيدك ويؤنسك، تراتيل قرآن، سير وأعلام، تجارب وعبر من الواقع. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم ترقى بالإنسان وتفتح على البصائر بإذن السميع الرحمن. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، زهرة من رياض القرآن، تفوح عطرا بطيب الكلام. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، إذاعة كل التونسيين، من القلب إلى القلب.

0: فأعرض عنهم وانتظر إنهم منتظرون.
1: صدق الله العظيم.
2: مستمعين الكرام، ننقل إليكم صلاة العشاء.
3: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله.

استووا اعتدلوا يرحمكم الله. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين،

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر.

أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر.

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر.

0: السلام عليكم.
1: سيداتي وسادتي، نقلنا إليكم عبر إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم صلاة العشاء. تقبل الله صلاة الجميع بمزيد من الأجر والمغفرة والثواب.
2: أذكار ما بعد الصلاة. عن ثوبان رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثا وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. رواه مسلم. ثم يقول: سبحان الله 33، والحمد لله 33، والله أكبر 33، ثم يقول مرة واحدة:

0: ثم يقول مرة واحدة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
1: لا حول.

0: شد،
1: ثم يقول مرة واحدة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. ثم يقرأ مرة واحدة آية الكرسي.

شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم.

رحماك يا ربي إني وزورقي والخطايا في لجة ليس فيها من الضياء بقايا جفت وغاضت ولكن ما زلت أسجي رجايا ما زلت أسجي رجايا.

0: عيدك مبارك،
1: عيدك مبارك.
2: لا إله إلا الله
0: يا أمة، يا أمة الإسلام.
2: الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله.
3: بسم الله، الحمد لله، والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. بهذه المناسبة السعيدة أعادها الله علينا وعليكم بالخير واليمن والبركة وصلاح الأحوال، نسأله تعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال والطاعات، وأن يلهمنا رشدنا جميعا، وأن يعلق قلوبنا بالله تعالى ميلا وشوقا واعتمادا، وأن يفقهنا في الدين فقه العارفين، وأن يجدد علينا وعلى بلادنا الألطاف الظاهرة والخفية، ويجدد لنا ولكم الأمجاد الغابرة في طاعة الله ورسوله. تقبل الله منا ومنكم بفضله ورضاه، ودمتم ودامت بلادنا في حفظ الله ورعايته، آمين. وكل عام وأنتم بألف خير. أخوكم الحبيب بن حامد.
2: الله أكبر، الله أكبر.
0: عيدك مبارك،
1: عيدك مبارك.
2: لا إله إلا الله
0: يا أمة، يا أمة الإسلام.

0: إذاعة الزيتونة هي المحبة والعشرة هي المحبة والعشرة والعشرة إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من القلب إلى القلب.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. صدق الله العظيم. نستمع وإياكم إلى تلاوة عطرة للحزب السادس من الآية 15 من سورة آل عمران إلى الآية 92 من نفس السورة. أعوذ

0: صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم. استمعنا وإياكم إلى تلاوة عطرة للحزب السادس بصوت فضيلة الشيخ عبد الله بصفر برواية الإمام حفص عن الإمام عاصم الكوفي.
2: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: جعل الله الرحمة 100 جزء فأمسك عنده 99 وأنزل في الأرض جزءا واحدا، فمن ذلك الجزء يتراحم الخلائق حتى ترفع الدابة حافرها عن ولدها خشية أن تصيبه. وفي رواية: إن لله تعالى 100 رحمة أنزل منها رحمة واحدة بين الجن والإنس والبهائم والهوام، فبها يتعاطفون وبها يتراحمون وبها تعطف الوحش على ولدها. وأخر الله تعالى 99 رحمة يرحم بها عباده يوم القيامة. متفق عليه.

اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى كل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر كلما هلل المؤمن وكبر. الله أكبر الله أكبر كلما حج الحاج واعتمر. الله أكبر الله أكبر كلما سال دم الشهيد وسطر. الله أكبر الله أكبر كلما صدع الداعية إلى الله بالحق وزمجر. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. حياكم الله جميعا مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، حياكم الله في هذا اليوم المبارك، وجعل الله هذا العيد عيد فرح وسرور علينا وعلى جميع الإسلام والمسلمين، وجمعنا الله كما جمعنا على أرضه وفوق ملكه، جمعنا على أرائك جنته متقابلين، وفرج الله هموم إخواننا في فلسطين ونصرهم على عدوهم وعدونا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. نحمد الله أن حبان بنعمه علينا، ونشكره على تفضله علينا، وهنيئا لنا يا من كنا من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. تعود بنا الذكريات، تعود بنا الذكريات إلى عصر الأبطال، إلى أبا الأنبياء، إلى خليل الرحمن الذي قال فيه ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه: ما قام بدين الله كله إلا إبراهيم عليه السلام. وقال الله سبحانه وتعالى مادحا إبراهيم، قال: وإبراهيم الذي وفى. هذا العيد عيد يعود على المسلمين لكي يربط كل المسلمين بربهم، ولكي يربط كل المسلمين بدينهم، ولكي يبين لنا أن ديننا واحد، وأن ربنا واحد، وأن كتابنا واحد، وأن لا فضل لعربي على أعجمي إلا بالتقوى. وقف صلى الله عليه وسلم في أوسط أيام التشريق في حجته، في حجة الوداع، في حديث جابر بن عبد الله، فقال: أنصت لي الناس. فقال: أيها الناس، ألا إن ربكم واحد، ألا إن أباكم واحد، ألا لا فضل لعربي على أعجمي، ولا لأعجمي على عربي، ولا لأحمر على أسود، ولا لأسود على أحمر، إلا بالتقوى، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فالله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. انبذوا روح الأحقاد والكراهية، وانبذوا الحسد، وانشروا روح التآخي والتحابب. ألم يقل رب العالمين: إنما المؤمنون إخوة. ألم يقل رب العالمين: واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. فديننا دين الأخوة والمحبة، دين ينبذ روح الحقد والكراهية والحسد. ديننا المسلم أخو المسلم، المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يقع في عرضه ولا يخذله، وإنما ينصره. ومن كان في عون أخيه كان الله في عونه، ومن فرج عن مؤمن كربة من كرب الدنيا فرج الله عنه كربة من كرب الآخرة. فالله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. أيها المسلمون، أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه ذكرنا بحديث عظيم، حديث له فضل وله فوائد عظيمة على أنفسنا وعلى المسلمين كلهم. يقول أبا هريرة رضي الله عنه وأرضاه: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من عاد مريضا أو زار أخا له في الله ناداه ملكان: تبت وطاب ممشاك وتبوأت من الجنة منزلا. ويقول صلى الله عليه وسلم: يقول ربنا تبارك وتعالى: وجبت محبتي للمتحابين في، والمتجالسين في، والمتزاورين في. هذا هو ديننا، وهذه هي أخلاقنا. كبروا وعلوا التكبير، كبروا ليبلغ تكبيركم عنان السماء، كبروا فإن الله عظيم يستحق الثناء. فالله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، الله أكبر
الله أكبر ولله الحمد. أكثر من الأعمال الصالحة وتزودوا في ساعات هذه الأيام ولياليها، كما قال ربنا سبحانه وتعالى: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. وأنه من يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، وأنه من يحيي هذا العيد وهو على يقين بربه فإن الله عز وجل سيجبره، وإن الله عز وجل سينصره، وإن الله عز وجل سيأخذ بيديه إليه. فنعم الرب ربنا يا مسلمون، نعم الرب الرب الذي نعبده، نعم الرب الرب الذي نسجد إليه، نعم الرب الرب الذي ننسك نسكنا من أجله، واقتداء بسنة نبينا صلى الله عليه وسلم. فالله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. أيها المسلمون، إن هذا العيد هو عيد تضحية، عيد فداء، عيد يعود بنا إلى ذكريات الخليل عليه السلام، عيد يبين عظمة المعبود وعظمة العابد. عظمة المعبود هو ربنا سبحانه وتعالى، وعظمة العابد الذي يقتدي بأوامر ربه ويضحي من أجل دينه ويقول كلمة ربه لا إله إلا الله ويعبد الله عز وجل على حق. فهذا الدين دين تضحية وفداء، فكما ضحى الأنبياء والرسل من قبل، وكما ضحى الصحابة من بعدهم، وكما ضحى الصالحون والسلف الصالح من بعدهم، كذلك نحن علينا أن نضحي وأن نفعل هذا النسك قربة إلى الله عز وجل، وطلبا وطمعا في رحمة ربنا عز وجل. ونتذكر تضحية الأنبياء وتضحية الرسل وتضحية الصحابة وتضحية الناس الذين ماتوا من أجل إعلاء كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله. نصر الله الإسلام والمسلمين، نصر الله الإسلام والمسلمين، ومتعنا الله بنصرة إخواننا في فلسطين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أيها المسلمون، هذا العيد عيد كما قلنا عيد تضحية، عيد فداء، ونحن في هذه الإذاعة الطيبة المباركة نتذاكر ونذكر فضل هذا اليوم العظيم، ونذكر فضل ذكر ربنا سبحانه وتعالى في هذا اليوم العظيم، بل وفي أيام التشريق، كما قال صلى الله عليه وسلم: أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل. فهذه الأيام أيام يحق لنا فيها أن نكبر الله وأن نحمد الله وأن نستعين بالله وأن نهلل وأن نحقل وأن نصلي على رسوله. فصلوا على نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم، لأنه من صلى على محمد صلى الله عليه بها عشر، ومن صلى على محمد لم يحرم شفاعة محمد، ومن صلى على محمد صلى الله عليه وسلم كان وحشر في زمرة محمد صلى الله عليه وسلم. لا حرمني إلا هو إياكم من شفاعة نبيه صلى الله عليه وسلم. وهذه الأيام هي أيام كما قلنا أيام ذكر، وأنه من يذكر الله الله سبحانه وتعالى يذكره، ومن يكون مع ربه يكون ربه معه، ومن يذكر الله عز وجل خاليا يذكره الله في نفسه، ومن يذكر الله في ملأ يذكره الله في ملأ خير منه. لا حرمني الله وإياكم من ذكر الله، ومتعني الله وإياكم بذكره، وأعاشنا الله عز وجل وأحيانا على ذكره وشكره وطاعته وحسن عبادته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. فالله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. أحبتي في الله، فاصل ثم نواصل.

أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. مجد الإسلام شارك فيه خالد بن الوليد العربي، وسهيل الرومي، وسلمان الفارسي، وصلاح الدين الأيوبي الكردي، ومحمد الفاتح التركي. فالمسلم كما قال صلى الله عليه وسلم: المسلم أخو المسلم، المسلم لا يظلم أخاه ولا يسلمه، ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، ومن فرج عن مؤمن كربة من كرب الدنيا فرج الله عنه كربة من كرب اليوم القيامة، ومن ستر عن مسلم ستره الله يوم القيامة. أسأل الله أن يسترني ويستركم على الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك. مجد الإسلام شارك فيه كل المسلمون، وشارك فيه كل من أسلم من مشارق الأرض ومغاربها. ولذلك الله عز وجل ونبينا صلى الله عليه وسلم قال كما قال، يعني مثل المسلمين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. وإخواننا اليوم في فلسطين ضربوا أروع الأمثلة في التضحية وفي الفداء، وهم من هم؟ هم رجال يقفون على ثغور وعلى ثغرة من ثغور الإسلام، يقفون على أرض مباركة، أرض باركها الله في قرآنه، أرض اختارها الله كانت قبلة للمسلمين وأول قبلة للمسلمين، أرض مشى على ثرائها وعلى ترابها أكثر الأنبياء والرسل. بل إن حجر في فلسطين، وإن كل مكان في فلسطين لا ينطق ويقول: هنا مشى علي نبي الله إبراهيم، وهنا سجد نبي الله موسى، وهنا وقف نبي الله عيسى، وهنا جمع محمد صلى الله عليه وسلم، جمع له الأنبياء وصلى بهم. هذه الأرض المباركة أرض فلسطين، نسأل الله أن يحررها من براثن اليهود، ونسأل الله أن يفرغ على إخواننا في فلسطين صبرا من عنده وثباتا من عنده، إنه ولي ذلك والقادر عليه. هي قضية الإسلام الأولى والأخيرة، هي قضية كل المسلمين، ليست قضية فلسطين وليست قضية أرض، وإنما هي قضية دين، قضية يقين في أمر الله عز وجل، وقضية يقين في أوامر نبيه صلى الله عليه وسلم. ففلسطين لنا، وفلسطين عربية، وفلسطين مسلمة، وفلسطين بإذن الله تعالى سيفتحها الله لنا، وسنفتحها بمجد هؤلاء الرجال وهؤلاء النساء الذين قدموا الغالي والنفيس، قدموا كل ما لديهم من أموال وفلذات أكباد وأرواح من أجل أن تدوم كلمة لا إله إلا الله على أرض فلسطين، ومن أجل القدس الشريف، ومن أجل هذه الأرض الطيبة المباركة. فالله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. أيها المسلمون، لا تنسوا إخوانكم في فلسطين، لا تنسوهم بالدعاء، لا تنسوهم بالرجاء، لا تنسوهم بفتح بيوتكم وقلوبكم لإخوانكم بدعوة في كبد الليل، ودعوة ونحن في هذه الأرض المباركة أيضا، في أي صلاة وفي أي وقت وفي أي مكان، لعل الله عز وجل أن يستجيب لنا، ولعل الله عز وجل أن يقر أعيننا بنصرة إخواننا في فلسطين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أكثروا في هذه الأيام من دعاء وطلب الفرج ورفع الكربة والغمة ورفع هذه الهموم وهذه الغموم عن إخواننا في فلسطين، لأن هذا العيد يذكرنا أن هناك رجال، رجال أحبهم الله، رجال كرمهم الله، رجال شرفهم الله، رجال عظمهم الله عز وجل، لأنهم قاموا على دين ربهم وقاموا على ثغرة من ثغور دينهم، وكانوا مع الله عز وجل، وكانوا من أجل ويعملون من أجل هذه القضية ومن أجل قضية إخواننا في فلسطين. فالله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. اللهم لا تحرمنا الفرح والسرور بنصرة إخواننا في فلسطين، وعجل يا ربنا بالفرج والتمكين لكل المسلمين فوق أي أرض وتحت أي سماء، أنت ولي ذلك والقادر عليه. هذا العيد أحبتي في الله يذكرني
ويذكركم بأن الله

عز وجل عظيم، بأن الله عز وجل يحبنا، بأن الله عز وجل رحيم، بأن الله عز وجل كريم، بأن الله عز وجل يريد منا أن نكون عبادا له. فالحمد لله على نعمة الإسلام، والحمد لله على نعمة الإيمان، والحمد لله على نعمة أن جعلنا من خير أمة أخرجت للناس أمة نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. فالله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. أيها المسلمون، هذا العيد علينا أن نجدد إيماننا وتوبتنا إلى الله عز وجل، وأن نفرح، وحق لنا أن نفرح بذلك مصداقا لقول ربنا سبحانه وتعالى: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. وأيضا هذا العيد مناسبة لكي نصحح ما فسد وعوج من سوء الأخلاق، كي نصحح ما فسد وعوج من أخلاقنا، لكي نصحح اعتقادنا بربنا عز وجل، واعتقادنا بنبينا صلى الله عليه وسلم، وعملنا على دينه سبحانه وتعالى، ولكي نصحح كما قلت ما فسد من الأخلاق. فإنما نبينا صلى الله عليه وسلم بعث ليتمم صالح الأخلاق، وفي لفظ ليتمم مكارم الأخلاق. فديننا دين أخلاق، ديننا دين رحمة، ديننا دين علم، ديننا دين نفقة، ديننا دين يسر، ديننا دين يحب الخير، وديننا دين يأمرنا بفعل الخير. فلذلك صححوا هذه المفاهيم، واجعلوا كل أوقاتكم لله عز وجل، وكبروا وهللوا وسبحوا، فإن هذا اليوم يوم عظيم في الأرض، ويوم عظيم في السماء، ويوم القيامة تطيبوا أنفسكم بهذه الأضاحي التي تقربناها قربانا إلى الله عز وجل. ونسأل الله عز وجل أن يديم أفراح المسلمين، وأن يديم جمع المسلمين، وأن يجمعنا على كلمة لا إله إلا الله، وأن لا يجعل فينا شقيا ولا محروما، إنه ولي ذلك والقادر عليه. فالله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. كبروا أيها المسلمون ليبلغ تكبيركم عنان السماء، كبروا فإن الله عظيم يستحق الثناء. تقبل الله مني ومنكم صالح الدعاء، وإلى لقاء آخر قريب، دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

لبيك اللهم لبيك، لبيك رب التائبين النادمين، لبيك رب الراغبين الراهبين، لبيك رب المعوزين السائلين، لبيك رب التائهين الشاردين.

لبيك رب الصائمين القائمين، التائبين العابدين السائحين، الحامدين الراكعين الساجدين.

0: ربي.
1: لبيك اللهم لبيك، لبيك إن الحمد لك والملك، لا شريك لك، العز والملكوت لك، والبر والرحموت والبطش والجبروت. الملك لك، والخير لك، والعلم لك.

0: عيدك مبارك،
1: عيدك مبارك.
2: لا إله إلا الله
0: يا أمة، يا أمة الإسلام.
2: الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله.
3: السلام عليكم إخوتي الكرام، مرحبا بكم في عيد الأضحى المبارك، أعاده الله علينا وعليكم باليمن والخير والبركات. عيد مبارك عليكم وعلى العائلة جميعا وعلى إخواننا في أرض فلسطين وعن المستضعفين في الأرض وعن الذين كذلك يبحثون عن الإنسان أينما كان من أجل إقامة حياة الإنسان. نسأل الله أن يكون عيدا مباركا على التونسيين جميعا قيادة وشعبا، ونسأل الله سبحانه وتعالى في هذا العيد المبارك أن يجمع شملنا على الخير، وأن يكون أحبابنا جميعا قد ضحوا، ومن لم يضحي فلا ييأس، لأن الذي قام بالأضحية عنه هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن في نفس الوقت من ضحى فلا ينسى أخاه من مده بمن الأضحية، راه فيها أجر عظيم ولا يعلم أجرها إلا الله، لأنه من أعظم الأجور هو إطعام الطعام. هذا أخوكم بالقاسم القاسمي الإمام الخطيب جامع الأحمد بالمرسى، يهنئكم بهذا العيد المبارك، ويهنئ الدولة التونسية بقيادتها الحكيمة وبشعبها الكريم، ونسأل الله أن يعيده علينا باليمن والخير والبركات، والسلام عليكم ورحمة الله.
2: الله أكبر، الله أكبر.
0: عيدك مبارك،
1: عيدك مبارك.
2: لا إله إلا الله
0: يا أمة، يا أمة الإسلام.
2: الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله.
4: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للذين آمنوا أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا. صدق الله العظيم.
1: نستمع إلى الحزب السابع من الآية 92 إلى الآية 170 من سورة آل عمران بصوت القارئ مسعود الحمداوي برواية قالون عن نافع المدني.

كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر

0: صدق الله العظيم.
1: استمعنا إلى الحزب السابع من الآية 92 إلى الآية 170 من سورة آل عمران بصوت القارئ مسعود الحمداوي برواية قالون عن نافع المدني.

في تلك الصحراء المكفهرة ذات الرمال الصفراء والجبال الصخرية وصوت الرياح المزعج الموحش، وكأن هذه الصحراء خلقت لتكون خاوية من أي حياة. وفجأة حدث تغير على أحوال الطقس، فالسماء لونها قد اختلف، والرياح سكنت وأصبح حفيفها رقيقا وناعما، وذرات الرمال تحركت، وكل هذه الأشياء شعرت بأن هناك ضيوفا تحفهم البركة. ومع سماع صوت بكاء الطفل بدت علامات الدهشة والتعجب على الصخور الصماء.

0: لا بد أن ضيوفا قد حلوا في هذا المكان.
1: انظر، إنه أبو الأنبياء إبراهيم عليه السلام، ومعه زوجته هاجر وطفلهما إسماعيل.
2: يا لها من مفاجأة سارة، سوف تغير التاريخ.
0: نعم، فهذا المكان مبارك وقد زادته البركة بقدوم أبي الأنبياء.
1: انظرا، إن أبا الأنبياء سوف يغادر المكان تاركا الزوجة والابن الرضيع.
2: لقد ترك لهما بعض الماء والغذاء.
1: ترى كم من الأيام سيكفي هذا الماء والغذاء؟
2: نعم، فهذه المنطقة لا زرع فيها ولا ماء.
0: إن الله لن يضيعهما أيها الأغبياء.
1: أستغفر الله العظيم. نعم، إن الله لا يضيع عباده الصالحين.
0: لقد سمعت السيدة الطاهرة تقول: هذا آخر ما لدينا من ماء.
1: نعم، قالت ذلك وهي تسقي الطفل المبارك.
2: سوف تكشف اللحظات الآتية عن مفاجآت.
0: هيا إلى النوم يا رفاق.

0: انظروا إلى السيدة هاجر، إنها تبحث عن الماء في كل مكان.
1: إنها تذهب إلى الصفا وتعود إلى المروة.
0: نعم، إنها تهرول بحثا عن الماء، سوف تكمل المرة السابعة ذهابا وعودة. الطفل يصرخ من العطش.
1: إن مكان الماء بعيد عن هذه المنطقة.
2: يا له من موقف صعب.

0: قادر أن يهوي هذه الغزارة من تحت أقدام الطفل.
1: ماء
2: ماء
1: ماء،
0: إنه طفل مبارك.
1: الله أكبر، إنها لمعجزة، لا يمكن أن يصدق أحد ما يحدث.
0: السيدة هاجر تسجد شكرا لله على ما منحه لها من ماء.
1: إننا سوف نقيم بجوار هذه السيدة المباركة وطفلها.
3: نعم، ولن نترك المكان، فالماء كثير
0: كثير.
4: انظروا إلى الطيور التي تحلق هناك،
5: ربما ترك أحد السباع فريسة.
4: لا، ما هذا بطير يتجمع على اللحوم؟ إنها سعادة المياه،
5: فرحة الماء.
4: نعم، فرحة الماء، فالطيور سعيدة لأنها وجدت الماء، فهذا المكان به ماء وفير. لعلنا نستطلع الأمر.
5: سوف أقوم باستطلاع الأمر ومعرفة الحقيقة.

0: يبدو أنهما من الأنبياء. لابد أن أعود بسرعة إلى القبيلة.
1: اجلس واسترح وبشرنا بما رأيت.
0: لقد صدقت يا شيخنا، وجدت هناك عينا من الماء العذب لم أشرب طوال حياتي أعذب منه.
2: وهل وجدت هناك أقواما وقبائل؟
0: لم أجد سوى سيدة وطفل تبدو عليهما سمات النبوة والفضل.
1: لا مكان لنا هنا أيها الرجال، فلنستأذن من السيدة الصالحة في أن نقيم بجوار الماء ولنرحل في الصباح.

0: ها نحن قد وصلنا يا سيدي، تعال معي لنستأذن السيدة الصالحة صاحبة المال. هل تأذنين يا سيدتي في أن نقيم معكم في هذا المكان؟ إن السيدة المباركة تقول مرحبا بكم.
1: شكرا لك أيتها السيدة المباركة.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. صدق الله العظيم.
1: سبحان الله، لقد استجاب الله لدعوة سيدنا إبراهيم.
2: نعم، لقد توفر الماء وجاء الأنيس ليقضي على وحشة المكان.
3: من كان يصدق أن هذا المكان القف سوف يتحول إلى مكان مليء بالناس والماء؟
4: لقد رأى سيدنا إبراهيم عليه السلام رؤيا وهو نائم، وكأنه يذبح ابنه الوحيد وفلذة كبده إسماعيل عليه السلام. ولأن رؤى الأنبياء حق وأمر من الله واجب النفاذ، فقد نهض إبراهيم عليه السلام متجهاً نحو ابنه إسماعيل ليخبره بما رأى. وكان الابن عند ظن أبيه فلم يعترض على الذبح وتوكل على الله، وقال لوالده: افعل ما تؤمر يا والدي، ستجدني صابراً لن أقاوم، لأنني مؤمن بالله. وبعد أن استل إبراهيم عليه السلام سكيناً ليذبح ابنه، ناداه الله سبحانه

رب هب لي من الصالحين. فبشرناه بغلام حليم، فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. قال يا أبت افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فلما أسلم وتله للجبين، وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، إنا كذلك نجزي المحسنين، إن هذا لهو البلاء المبين. وفديناه بذبح عظيم، وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم، كذلك نجزي المحسنين، إنه من عبادنا المؤمنين. وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين، وباركنا عليه وعلى إسحاق، ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين. صدق الله العظيم.

0: ها هو إسماعيل قد كبر وأصبح رجلاً.
1: إن النبي إسماعيل حزين لوفاة والدته.
2: نعم الولد إسماعيل، خلقه عظيم وهو محبوب من جميع أفراد القبيلة.
3: لابد أن نختار زوجة للنبي إسماعيل عليه السلام من بناتنا.
4: نعم الرأي،
3: سوف أزوجه بابنتي.
4: هيا بنا نصلي أولا وبعد ذلك يفعل الله ما يشاء.
3: نعم، الصلاة أولا كما علمنا نبينا إسماعيل عليه السلام.
5: لقد مرت السنوات بسرعة وأصبح إسماعيل عليه السلام رجلا عظيما وتزوج.
6: إن الجميع يحبونه.
7: هل علمتم بقدوم أبي الأنبياء إبراهيم عليه السلام؟
5: إنه دائما ما يزور ولده إسماعيل عليه السلام،
7: ولكن يبدو أن هذه الزيارة سوف تطول.
6: وكيف عرفت أنها ستطول؟
7: سمعت أبا الأنبياء يأمر إسماعيل عليه السلام بإعادة بناء الكعبة، بيت الله الحرام.
5: ومن أول من بنى بيت الله الحرام؟
6: يقولون إن آدم أبا البشر هو أول من بنى بيتاً على الأرض يعبد فيه الله.
7: أحسنت، فسيدنا آدم هو أول من بنى بيت الله الحرام.
8: ليتني أكون من تلك الصخور التي يختارونها لبناء البيت، فهو شرف لجميع الصخور والأحجار.
9: بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم

يعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. صدق الله العظيم.

0: لقد انتهى أبو الأنبياء إبراهيم عليه السلام وإسماعيل عليه السلام من بناء الكعبة.
1: يا له من بناء كبير وأحجار ضخمة.
2: لقد تحملا عناء كبير في بناء البيت دون أن يساعدهما أحد.
0: لقد أصبح لنا مكان وبيت للصلاة والدعاء والبركة.
1: نعم، إنها بقعة مباركة.
2: سوف نطوف بالكعبة كما طاف حولها

0: إنها الرحلة إلى الله.
1: إنها الرحلة إلى الله. إنها الرحلة
2: إلى الله. في هذا المكان يستوي الجبل. في هذا المكان لا تلبية إلا لله ولا دعاء إلا لله. تساوى الكل. تساوى الكل.
3: أشرف وأعظم مكان في الكون تنزل فيه المعاني على قلبك قذفا من الله عز وجل هي مكة والمدينة، فربنا يحب الناس تيجي.
0: الرحلة إلى الله، والله ما أحلاه من صوت ضجيج.
2: وأنا أطوف أستشعر أنني صرت ملكا من الملائكة كما تطوف الملائكة حول البيت المعمور.
4: وأنا أطوف أستشعر أنني صرت ملكا من الملائكة كما تطوف الملائكة حول البيت المعمور.
5: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم ترجو لحجاجنا الميامين حجا مبرورا وسعيا مشكورا وذنبا مغفورا. وذنبا مغفورا.
6: الله أكبر الله أكبر.
7: عيدك مبارك.
6: عيدك مبارك. لا إله إلا الله.
7: يا أمة، يا أمة الإسلام.
6: الله أكبر الله أكبر.
8: بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. مستمعين الأوفياء، كل عام وأنتم بخير. عيد إضحى مبارك عليكم وعلى أهلكم وعلى كافة شعبنا الكريم. أتمنى لكم بقدوم هذا العيد أن يبارك لنا ولكم في هذه الأيام. كل عام وأنتم بخير، كل عام وأنتم إلى الله أقرب. أخوكم أسامة الورغي.
6: الله أكبر الله أكبر.
7: عيدك مبارك.
6: عيدك مبارك.
7: يا أمة الإسلام.

0: إلى القلب.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صدق الله العظيم.
2: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، من القلب إلى القلب.
3: يا واحدا في ملكه ما له ثاني، يا من إذا قلت يا مولاي لباني أنسى وتذكرني في كل نائبة، فكيف أنساك يا من لست تنساني.
4: في رحابك الأمن والأمان، في رحابك السلامة والإيمان. أي كرم منك أن أجلس بين يديك أناجيك فتسمعني، أسألك فتعطيني، تطل من عليائك تقول يا ملائكتي هذا من أحبني، هذا من ترك الدنيا وجاءني، وها أنا يا حبيبي جئتك بشوق المحبة ضيفا، ألا تكرمني وأنت الكريم؟ ما سألتك ماله، ما سألتك جاها، إنما أسألك رضاك والجنة وعزتك وجلالك، لئن رضيت عني فلا يهمني سخط من سواك.

مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، نستمع إلى تلاوة مباركة للحزب الثامن من الآية 171 من سورة آل عمران إلى الآية 23 من سورة النساء بصوت القارئ مراد الجدلي برواية قالون عن نافع المدني.

0: مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، استمعنا إلى الحزب الثامن من الآية 171 من سورة آل عمران إلى الآية 23 من سورة النساء بصوت القارئ مراد الجدلي برواية قالون عن نافع المدني.
1: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. رواه البخاري ومسلم.
2: من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم.

0: الله سبحانه وتعالى أن ينير أمامنا الطريق.
1: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم تنير أيامنا بالقرآن وتعمر أوقاتنا بذكر الرحمن.

0: رياض السنة النبوية.
1: صلى عليك الله يا خير الورى.
2: باب بر الوالدين وصلة الأرحام. وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنكم ستفتحون أرضا يذكر فيها القيراط، وفي رواية: ستفتحون مصر وهي أرض يسمى فيها القيراط، فاستوصوا بأهلها خيرا فإن لهم ذمة ورحمة. وفي رواية: فإذا اقتحمتموها فأحسنوا إلى أهلها فإن لهم ذمة ورحمة، أو قال: ذمة وصهرة. رواه مسلم. قال العلماء: الرحم التي لهم كون هاجر أم إسماعيل صلى الله عليه وسلم منهم، والصهر كون ماريا أم إبراهيم ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم.
0: من رياض السنة النبوية. من رياض السنة النبوية.
1: صلى عليك الله يا خير الورى.
2: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لما نزلت هذه الآية: وأنذر عشيرتك الأقربين، دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم قريشا فاجتمعوا فعم وخص وقال: يا بني كعب بن لؤي، أنقذوا أنفسكم من النار، يا بني مرة بن كعب، أنقذوا أنفسكم من النار، يا بني عبد شمس، أنقذوا أنفسكم من النار، يا بني عبد مناف، أنقذوا أنفسكم من النار، يا بني هاشم، أنقذوا أنفسكم من النار، يا بني عبد المطلب، أنقذوا أنفسكم من النار، يا فاطمة، أنقذي نفسك من النار، فإني لا أملك لكم من الله شيئا غير أن لكم رحما سأبلها ببلالها. رواه مسلم. قوله صلى الله عليه وسلم ببلالها هو بفتح الباء الثانية وكسرها، والبلال الماء. ومعنى الحديث سأصلها، شبه قطيعتها بالحرارة تطفأ بالماء، وهذه تبرد بالصلة. وعن أبي عبد الله عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم جهارا غير سر يقول: إن آل بني فلان ليسوا بأوليائي، إنما وليي الله وصالح المؤمنين، ولكن لهم رحم أبلها ببلالها. متفق عليه، واللفظ للبخاري.
0: من رياض السنة النبوية.
2: وعن أبي أيوب خالد بن زيد الأنصاري رضي الله عنه أن رجلا قال: يا رسول الله، أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني من النار. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: تعبد الله ولا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصل الرحم. متفق عليه.
1: صلى عليك الله يا خير الورى.
0: من رياض السنة النبوية.
3: إذاعة الزيتون للقرآن الكريم. من القلب إلى القلب.
4: الحمد لله الذي اصطفى حملة كتابه من عباده وجعلهم أهله وخاصته ومن ذوي قربه ووداده، وجملهم بمحاسن تجويد حروف ذلك الكتاب وآياته، وأتحفهم بمعرفة قراءاته ورواياته، فحازوا بذلك من الشرف أغلاه ومن الفخر أعظمه وأسناه.
5: مساعدة القارئ والسامع في آن واحد على مزيد إتقان قواعد الترتيل وحسن الأداء.
6: إذاعة الزيتونة للفتاة.
7: حتى أنا واحد من الناس نمشي بحض أمي ولا حاجة نلقاها حتى وتسمعها وتغذيت منها كل شيء، غذيت منها برشا حاجات بالنسبة لديني وبالنسبة لحياتي بالنسبة لكل شيء.
6: إذاعة الزيتونة للفتاة.
8: واعلموا أن لكل واحد منا في جسده مضغة، إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب.
9: يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، وإنما العلم
6: بالتعلم. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من الجمهورية التونسية.

عبر موجات إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم نستمع إلى تلاوة مباركة للحزب التاسع من الآية 24 من سورة النساء إلى الآية 86 من سورة النساء بصوت القارئ أحمد جلمام برواية قالون عن نافع المدني.